0: عبد المجدك على دي ان اف
1: جدد في الشدايد ما تلقى غير.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز وسابعة ديوان اف ام، صباح الخير. تواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلية بنغردان وشخص أصيل جرجيس ونجاة شخص من المشاركين في عملية الإبحار خلصة. هذا وقد تم انتشال 12 جثة خلال اليومين المنقضيين، فيما تتواصل عمليات البحث عن اثنين مفقودين وفق بلاغ صادر أمس عن الإدارة العامة للحرس الوطني. حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي الجديد في قسطها الأول ستنطلق بداية من اليوم وفق ما أعلنت شركة النقل بتونس، والتي أوضحت في بلاغ سابق أن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى ستتم عبر 151 مكتب بريد. وسيكون توقيت العمل بالوكالات التجارية المخصصة لبيع الاشتراكات من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 بعد الزوال دون انقطاع، ويوم السبت من 8 صباحا إلى 1 ظهرا. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة دعوا إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حداً للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية للمستهلك وسلامته. ويأتي هذا الطلب في ظل التطور المتسارع الذي شهده سوق المكملات الغذائية في تونس بالتوازي مع تنامي ترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج مسالك التوزيع المرخص لها، وما يرافق ذلك وفق عدد من المختصين والمهنيين من ممارسات غير منظمة قد تمس بجودة المنتجات وسلامة المستهلك، في وقت يؤكد فيه مهنيون وجود صناعة محلية تستجيب للمواصفات وتوفر منتجات ذات جودة. على صعيد دولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن وزير الخارجية العماني بدر البسعيدي سيزور طهران غدا الثلاثاء لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران وستكون الأقصى في التاريخ، مهددا بأن الولايات المتحدة ستسحق النظام الإيراني. وأوضح الوزير الأمريكي أن العقوبات الجديدة على إيران تمثل أكبر حملة عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم، وأن الولايات المتحدة ستعمل على إسقاط إيران عبر فرض أقصى عقوبات في التاريخ. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع نورز مشراوي وكامل فريق ناس الديوان.
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: يصبح الورد والفل والياسمين المستمعين مستمعي ديوان اف ام وانس الديوان. اليوم الاثنين 23 أوت 2026 الموافق 10 ربيع الأول 1448. معكم نورز مشراوي من قدام الميكرو. تحياتي العزيز العوني محمد عزيز العوني في الإخراج التقني ووجدين العوني في الإخراج الرقمي. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم زين. بداية أسبوع موافقة للجميع. سيسوا رواحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما تعرفوا كل عادة نبدأ بغنية نحكيه على أغاني هكا تتولد وهي تعرف من الأول اللي باش تولي كبيرة. وفما أغاني تبدأ من لحظة عابرة من دندنة صغيرة وبعد سنين تولي جزء من ذاكرة أجيال. اليوم نحكيه على أغنية عمرها 30 سنة. أغنية تبدلت أكثر من مرة قبل ما تلقى روحها وزادت عليها لمسات موسيقية خليتها مختلفة على اللي كان موجود في وقتها. حكاية بدأت بين زوز إخوة في دار وكملت بجائزة عالمية وكليب ولا عالمة فرقة وصوت وصل من العالم العربي للعالم الكل. يمكن أحلى الحاجات في حياتنا هي الحاجات اللي تبدأ صغيرة برشا كل ما نقولوها من غير ما نخمو فيها. لحظة نعيشوها ونعديوها شخص نقابلوه صدفة وبعد وقت نفهمه اللي لحظة هذيك كانت عندها قيمة أكبر برشا من اللي تصورناها. هذيك علاش ما نستهينوش بالتفاصيل الصغيرة. كلمة حلوة، كلمة نحبك وإلا حتى توحشتك قولوهم في وقتها. خاطر ساعات حاجة بسيطة منها تنجم تعيش في قلب إنسان سنين وسنين. ويمكن زيدة أجمل الحكايات ما نعرفوش قيمتها وهي قاعدة تبدأ. وتوا نخليكم مع أغنية هي زيدة من لحظة صغيرة ولت ذكرى كبيرة عند الملايين. نخليكم تتسلطنوا وتعملوا جو في حبيبي يا نور العين مع عمرو دياب.

ابدا نهارك مع الناس ديوان على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. صبحيتك احلى مع ناس الديوان.
1: السبعة واثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. يصبح الورد والفل والياسمين من جديد. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا وين ما كنت ما كنتوا. اليوم الاثنين 24 أوت 2026 موافق لحداش ربيع الأول 1448. إن شاء الله نهاركم زين. بداية أسبوع موافقة للجميع. سيسوا رواحكم، الطقس سخون، أشربوا برشامات، جنبوا إنكم تقعدوا في بلايس فيها شمس. إن شاء الله يا ربي هكا مديدة وتتعدى إن شاء الله. هكا الكلام ذي يقعد معناها كل حديث ما لبس بإذن الله. إن شاء الله نهاركم زين. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل وخارج حدود الوطن. نسلم على أصدقائنا الكل في الكتيبة، بعد شوية نسلم عليكم بالواحد بالواحد. اليوم يتغيب علينا سيد العميد توفيق ديدي بما أنه في كونجي. الناس كل اليوم في كونجي، فريق ناس الديوان تقريبا كل في كونجي، لكن بطبيعة ديما عنا فريق ناس الديوان ما يوفيش معنا، حضر معنا وجينا تحديدا وبالذمة اليوم سي الهادي دحمان. جينا من منزل تميم. صباح النور سي الهادي، شنحويلك؟ لبس كنت قدم شوية سي الهادي الميكرو. صباح الفل، شنحويلك سي الهادي؟ لبس
2: ماشي الحال.
1: صفا الميكرو
2: ماشي فورما؟ شكرا. لا في فورما، مادام نجيل ديوانا فهم في فورما.
1: تحياتي ليك سي الهادي دحمان، جبتك من منزل تميم اليوم، تعبناك وبرونزي وصحة البحر، وميرسي على لي فيديو اللي قاعد تعمل فيهم وتبعثنا فيهم مباشرة من منزل تميم. ياسر مزيانين، ديما هكا عامل لنا جو، ديما هكا معيشنا ال يا مرام معيشنا معناها اللحظة بلحظة وين ما انت موجود. ياسر محليهم المشاهد اللي تصورنا فيهم.
2: لا بوتي سو بارتاج، هذاك هو يلزم تقسمها بين الناس الكل. حاجه ايجابيه لازمنا نوزعوها، موجات ايجابيه هذيك الصباحيه.
1: جوستومون نحن ديما نبداو بالموجات الايجابيه في ناس الديوان. بطبيعه مانيش وحدي، زاده من منزل تميم باش نتعداو للحمامات. وجاتنا تحديدا من الحمامات متر نجات البرامي. صباح الورد متر.
3: يا نور صباح الخير، صباح البركه والسرور والعطور. كيف كيف مرام صباح الخير، سيد حمين ضيفنا صباح الخير، الفريق الكل صباح الخير، السادة المستمعين الكرام صباح الخير، تونس الكبيرة العزيزة الخالية صباح الخير. صحيح جيت من الحمامات وسهرت سهرة رائعة نهار السبت في الليل مع الجمعية النسائية الرياضية بالحمامات. الحمامات تغني تو بعد نحكي عليها كلمة، خاطر موجات إيجابية رائعة السهرة. وسبت في الليل كنت في الحمامات، والجمعة والسبت كنت في جبة
1: وعشت، وجبت لنا الكرموس،
3: وجبت لكم الكرموس بكل حب وبكل سرور. والحقيقة والمشاهد اللي ريتها والأجواء اللي عشتها ما تخليني كان مرة أخرى نفتخر بأني أنا مرأة تونسية، وأني مرأة أنتسب إلى هذه الأرض الطيبة، تجبة أرض الخيرات، تجبة أرض الفرح وأرض الترحيب وأرض الخير والخمير. مرام لو كان الكلام يسمح في ملاحظات برقية ونحن في أجواء برقية، تجربتي في مهرجان كرموس بتجبة معناها الحقيقة أنا لبيت دعوة أصدقاء في جبة، وكانت لي فرصة باش شفت مفارقات وانا نسجل هنا في المفارقات اللي ريتهم بكل معناها مسرة وبكل سرور، خاطر كي تبعد شوية على العاصمة وتمشي داخل الجمهورية ترى حاجات اللي ربما ما نحن ما نراهمش في تونس. جبة سجلت ثلاثة حاجات. سجلت المفارقة ما بين شح المياه وبين العيون اللي غاديك تنبع بالمياه. سجلت الحقيقة مشهد ثاني، سجلت الكرم الطائم تاع الفلاح، وسجلت معناها مفارقة مع نجم نقوله معناها التحمس الزايد للمال للمزود والموزع والتاجر. خاطر الكرموس ريتو كيفاش يخرج من عند الفلاح، كرموس الزيدي اللي هو من الشجرة كيفاش يخرج من عند الفلاح، وش حاجة اللي هذيك نحن الرجال الخفاء ما راهمش الفلاحة، أما ريتو كيفاش يوصل لتونس. معنا كان مش نحكيه بلغة الأرقام، بلغة الثمن، بلغة الجودة، لا مقارنة. تحية معناها للناس هذوما اللي عرفوا يسوقوا تسويق رائع إلى مهرجان كرموس، واللي عرفوا يحطوا المدينة متاعهم معناها ينقشوها بأحرف من ذهب، مدينة الجبة. الحاجة اللي حبيت ربما نلفت لها النظر كغيري من الناس الذين أموا الجبة مشاو من تونس باش وصلوا وعاشوا معناها على الأقل اختتام فعاليات هذا المهرجان في النهار الأخراني اللي كان نهار سبت. اتسألنا على الإنسان يجي تونس ويكمل السهرة في الليل وين ينجم يبات. الجبة ما فيهاش حتى ميزون دوت، يا با دوتيل. معناها هذوما حاجات اللي تخلينا على كالخيرات اللي في مدينة الجبة، وعلى كالجمال، وعلى كالحظوة اللي تأهلها باش تكون مدينة سياحية بامتياز. فإننا المفارقة أننا ما نلقاوش اللي يمشي جي من بعيد ما يلقاش وين يقضي الليلة. فهذه ربما تكون مناسبة باش نلفت الانتباه إلى أنه السياحة هي كل متكامل، ما نجموش نحكيه على السياحة كان ما نوفروش ما تستكمل به السياحة، وهو المنازل والفضاءات اللي يمكن فيها المواطن التونسي وحتى لغير المواطن التونسي أنه يعيش هذه المهرجانات ويتمتع بها، وما يتعبش باش يعاود يرجع لتونس ولا يمشي لمدينة أخرى يعمل مئات الكيلومترات ولا عشرة الكيلومترات باش يرجع للمقر اللي هو جا منه. فمرة أخرى تحية إلى أهالي جبة، وتحية إلى كل مهرجانات تونس، وتحية إلى مهرجان كرموس بجبة، ومحليكم ومعناها رجال جبة ونسائها ما شاء الله عليهم عارفوا كيفاش يسوقوا، وكانوا التواضع متاعهم والكرم متاعهم شيء يعمل كيف.
1: تحيتنا لأهلينا في جبة، تحيتنا لأهلينا في تونس الكل. حقيقة نحب نسألك لهنا قديش هكا يتباع الكرموس الكيلو متر، بما أنه لهنا يوصل العشرين 18-17 دينار في تونس العاصمة،
3: حتى 23 هنا يوصل. أنا قلت لك من المفارقات واللي هو كي تخرج وتشوف، وحطيت لك معناها المفارقات اللي هي تتعلق بالثمن متاع الكرموس. الكرموس مجني من الشجرة للنورس، معناها أنت كي تمشي غادي عندك زوز وسائل، يا إما الفلاح جني سلعته حاط معناها بضاعته هكا في الطريق اللي هو في السوق متاعه، وإلا كي تبدأ أنت محظوظ وعندك معناتها أهالي موجهي لك الدعوة، فلاحة موجهي لك الدعوة وبش يستقبلوك، تاخذ مباشرة من الشجرة. الكرموس يتباع ما بين 5 دينارات أقصى تقدير و7 دينارات، معناها هو الزيدي اللي هو الأحجام متاعه تختلف. الكرموس الكبير 7 دينارات، والكرموس اللي أصغر منه في جودة عالية بالنسبة للحجمين، ولكن يتباع بين 5 و7. فأنا قلت شوف كيفاش معناها ما يوصل للمستهلك
1: كما يولي دوبل وتريبل وكادريبل، كما
3: يولي التريبل والكوادريبل مالوريزمون. ومعناها من كذية كنا احنا ما نعرفوهش، ويبيع لك ب5 وب6 وب7 وهو فرحان يقول لك من عند ربي، معناه هو طلع وجني. ولكن للأسف الشديد احنا رينا قديش ولا الكرموس عزيز عزيز عزيز في تونس وضواحيها، لأنك تشريه بالغلي برشا غلي، وهو هذا الحقيقة حاجة غير معقولة. ونرجع من جديد باش نقوله ونلفت الانتباه إلى ضرورة مرة أخرى مراعاة معناها القدرة الشرائية للتونسي، وعدم معناها استغلال هذه المناسبات اللي هي كما نقوله نحن الميسرة. طول ميسرة متاع الكرموس خلي الناس الكل تاكل، مش لازم توصلها للتريبل والكوادريبل، ميسالش كي تبيع معناتها مرة ونص راك رابح. معناتها هذا حاجة اللي حبيت نوصل.
1: مهرجان الكرموس بتجبة هو من أبرز التظاهرات الفلاحية وتراثية في الشمال الغربي، ينتظم عادة في شهر أوت بالتزامن مع موسم جني الكرموس. في 2025 كانت الدورة 9 من 19 ل 24 أوت، وقبلها دورة 2024 كانت من 16 ل 22 أوت. حكاية مهرجان الكرموس الحكاية تبدأ من جبة تبع المعجبة تمديد تبار من ولاية بيجة، وهي منطقة اشتهرت منذ أجيال بزراعة التين. المنطقة فيها أصناف عديدة من التين، ومن أشهرها البحولي، الوحشي، الثقاقلي، الخرطومي والزيت.

0: أهالينا في جبة وفي بيجة. تحيتنا للتوينس الكل اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله أنهاركم زين. بونجور من روما. صباح الفل الورد.
1: صباح الفل فل والورد. الورد وصباح الياسمين نوروزة. صباح النور ماتر نجيت. صباح النور سي هادي. نسلم على الكتيبة ونقول لهم إن شاء الله صباحكم فل وياسمين والناس اللي تسمع فينا الكل. صباح النور عزيز ووجدين. صباح النور تونس كما يقول
0: دكتور سليم العصري. تحيتنا لي وتحيتنا للكابتن خالد حسني. تحيتنا للسيد العميد توفيق ديدي وبالطبيعة للأيرون ليدي تحيتنا لها. خارجين فاصل وهنا رجعين في ناس الديوان.
2: ابدا نهارك مع ناس الديوان.
3: تبليسيتي
4: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل. خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق: زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
5: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: السبعة وأربعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الأولى من ناس الديوان. إن شاء الله نهاركم زين. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع. شكرا على الثقة. شكرا على اختيار الفريكونس متاع ديوان اف ام. كما تعرفوا كل صباح قبل ما نمشيو البوزيتيف فايبز نعطيو معلومة صغيرة هكا ونعملوا تور دو تابل في البلاتو. حسب رأيكم علاش تعجبنا رواحنا في المرية أكثر من تصويرة؟ عمرك وقفت هكا قدام المرية وقلت محليني اليوم وبعدها تصورت شفت التصويرة وقلت شنو هذا شبيني هكا؟ الغريب بأن وجهك ما تبدلش، أما الطريقة اللي مخك متعود يشوف بها وجهك هي اللي تبدلت. احنا تقريبا كل يوم نشوف رواحنا في المراية والمراية تعطينا الوجه معكوس يمين ويسار، ومن كثرة ما نشوفه النسخة هذية تولي هي الأكثر ألفة بالنسبة لمخنا معناها والعقولنا، وهذا عنده دليل علمي. في دراسة شهيرة سنة 1977 الباحثين ميتا ودرمر ونايت خليوا الناس يختاروا بين صورة عادية لوجوههم وصورة معكوسة كما المراية. النتيجة كانت شنو حسب رأيكم؟ الناس فضلوا الصورة المعكوسة متاع وجوههم بينما أصحابهم فضلوا الصورة العادية. التفسير كان ببساطة كل واحد يفضل النسخة اللي متعود يشوفها أكثر. والأجمل أنه دراسة أحدث نشرت سنة 2024 عاودت اختبرت نفس الموضوع والقات أن الناس يشوفوا الصورة غير المعكوسة متاع وجوههم أقل شبها بهم وأقل إرضاء مقارنة بالصورة المعكوسة. والباحثين فسروا هذا بالألفة البصرية ولا الألفة البصرية اللي تكونت مع صورة المراية وزادت بالاختلافات الصغيرة بين جانبي الوجه. يعني إذا التصويرة ما عجبتكش مش بالضرورة تصويرة خايبة ومش بالضرورة أنت تبدلت. يمكن ببساطة أنت مش متعود تشوف روحك بالطريقة هذه. وانتم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا على تشانيل يوتيوب ديوان اف ام وإلا على الاف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام نحب نسألكم وأصدقائنا بطبيعة في الفلاتو شنو هو الوجه اللي تحسه هكا وجهك الحقيقي؟ هل أنه اللي تشوفه كل يوم في الصباح هكا في المراية وإلا اللي يشوفوه الناس في التصاور؟ نبدأ معك سي الهادي دحمان.
6: هي الصورة أنت قلت صورة معكوسة. إذا كان الصورة معكوسة أما كيما نتصوروها إحنا وإلا كيما يتصورها غيرنا كيف ما يثمنها غيرنا هذاك الحاجة الأساسية. ثاني شيء هو الصورة المعكوسة رأي فيها صورة نرجسية نرسيس حتى احنا نشوفوها باعتبار ان المراية تعكس حاجة ما فيهاش التفاصيل متاع الانسان. ثالث حاجة احنا ولات الصورة مانيبولي زادة كيف زادة نجم نوظف عليها الذكاء الاصطناعي ونعملوا صورة كيف ما نرسموها لارواحنا. معناتها هي ممكن هي المرآة هي بذاتها ما عادش مرآة عاكسة حقيقية. نجم تكون مرآة عاكسة مجملة ومحسنة ومهذبة. دونك الصورة اللي نشوفوها هي الصورة متاع الحالة النفسانية متاعنا مش الصورة الحقيقية. اليوم النجم نشوف روحي بطريقة غدوة النجم نشوف روحي بطريقة حسب الحالة الجسدية والحالة النفسية وحسب تقييم الآخر لأنه المساج اللي جيونا على الصورة اللي نبثوها هي المساج بيرسونال متاعنا الذاتية لكن صورة الآخر تقييم الآخر وهذه حاجة مهمة. إذا كان الصباح نقوموا بموجات إيجابية أكيد باش نشوف روحنا سواء كان رجل باش يحلق وجهه ولا مرأة باش تزين باش تشوف روحها في

0: في المكياج باش روحها بطريقه جميله. اذا كان النفسيه تكون محموله على حاجات ماهيش ايجابيه برشا برشا، اكيد انا نوليو نهرب منها المرايه، ما عادش نشوفوها بالقدا، وهذا يعكس الحاله النفسانيه والحاله الجسديه اللي بيتين فيها البارح. واحنا ماذا بينا كل صباح كي يكون الانسان على الاقل يقوم بموجات ايجابيه، قهوه الصباح نتاعو، الاغاني الصباحيه، والتباشير نتاع انه النهار يكون ولا بدايه الاسبوع ولا بدايه اليوم تكون على موجات ايجابيه. دونك الحاله الصوره هي حالة نفسانية، ماهوش حالة مش انعكاس في المرآة، ويلزمنا شوية مثال سروا حتى شوية نرجسية حاجة إيجابية. كي نحبوا رواحنا أكثر من لازم شوية تكون طاقة إيجابية نجم نحسنوا بها النفسية، الحالة النفسية متاعنا. دونك الدعوة على أساس أن الصورة الصباحية رهي هي باش تعمل الصورة اللي باش نعيشوا بها مدة 24 ساعة. هذا بينا الصورة هذيك الصباحية الأولانية تكون صورة إيجابية وصورة مزيانة وصورة جميلة لنا وللغير.
1: وانت يا لول بتبيع سيل هادي دحمين دي ما تصورنا الحقيقة في المشاهد كما كنا نقول، المشاهد الموجودة متاع الجمال الطبيعي متاع منزل تميم والبحر والوفي السولي.
0: مش كان منزل تميم، ماذا كان منزل تميم؟ منزل بلاد الضيافة، هي بلادي الأولانية، هي المطوية. نصور الواحة الصباح، نصور الواحة بحر المطوية،
1: تحيينا الأهلية
0: سواء كان المطلع مطلع الشمس اللي هو الأورور وإلا مغيب الشمس اللي هو الكريبيسكول. معناتها هذوما زوز مشاهد طيارة مربوطين برشا بالشمس، لأن الشمس هي الطاقة، هي الجمال، هي
1: بداية
0: القوة،
1: يوم جديد.
0: بداية يوم جديد ولا أفول يوم معناتها آفل وباش يجي بعده. هو مثلا البارح تقريبا باش تولي لابلين لون، معناتها القمرة مكتملة، صورة جمالية في البحر البارح، حاجة من وراء العقل. لك الصور هذيك اللي ولات مطلوبة من أصحابي من كندا ومن النمسا ومن غير في كل بلاصة، يا هديش بكم ما قمتش اليوم باش تبعث لنا كتصاور لي على الصباح.
1: والله ما أحلى يوم براسي.
0: هذوك من الموجات الإيجابية، هذيك الصورة اللي مش الصورة متاع ذاتنا، مش صورة جسدية، لكن صورة تجسد الحالة النفسانية اللي يلزم نقوم بها الصباح.
1: صحيح.
0: تباشير الصباح يسميوها. تباشير الصباح هي كل الصور المزيانة اللي نبعثهم سواء كان من البحر وإلا من الشمس وإلا من الواحة وإلا من الجبل، كي يكون فما بحيرات جبلية في المناطق الكل في الوطن القبلي في كل بلاصة. إلا الصور هذيك ولات ميد من هادي دحمان، يلزم الناس تسميها الصباح.
1: لومبرانت نتاعك، السيناتور نتاع هادي دحمان.
0: ça pour partager la joie et la belle vie.
1: صور مليئه بالتفاؤل ومليئه بالعمق زاد سي الهادي دحمان متر.
2: والله شنو باش نقول انا، معناتها باش ناكد كلام سي دحمان ونحييه، والفكره اللي نقولها انا دائما على الصوره في عصر الصورة. نحن اليوم نحب المقدمة اللي هي قصيرة برشا، نحن اليوم في عهد الصورة. وترى أنت نورز والسادة المستمعين، اللي اليوم الإنسان بصفة عامة أنت على شبكات التواصل الاجتماعي تلقاه يحس بسعادة كبيرة لما يحط تصويرته، يبدل لفوتو دو بروفيل وتلقى إكس ويجريك أشانجي سا فوتو دو بروفيل، معناها غير صورته ويعيش على واقع نهار كامل ولا نص نهار. لي جيم
1: ولي كومنتير وشنو كتبوا
2: لي كومنتير بوغ معناها قديش الصورة معناها بالنسبة للشخص مهمة، وقديش نظرة الغير تلقاه يستنى باش يقولوا له محلاها لو لايك لو سمايل اتسيتيرا. دونك انا حبيت نركز الفكرة الاولى على قيمة الصورة اليوم وعلى قيمة التسويق متاع الصورة. وقت نقول التسويق متاع الصورة نقول اللي احنا معناتها الناس المجتمع الفيسبوك اليوم وقت اللي باش يحط الصورة متاعو راجل ولا امرأة تلقاه يجتهد اجتهاد كبير ويمشي حتى للذكاء الاصطناعي باش يجمل الصورة بطريقة اللي هي تكون يحسها هو في مستوى رضاه، هو في مستوى الرضا متاع الناس اللي تبع فيه. معناها احنا نحكيه اليوم على التسويق لصورة ونحكيه على صورة مجملة. انا هذي الاهمية اليوم على الصورة في عهد الصورة، لكن حبيت نقول اللي لا فوتو دو بروفيل اللي التسويق للصوره الجميله في تقديري انا الخاص كالاستاذه نجيه البراهمي ما عنده حتى قيمه قدام الصوره الحقيقيه امتاعنا نحن، واللي انا كنت ولا ازال نربطها مع التصالح مع الذات. تحب صورتك جميله، اتصالح مع نفسك، اتصالح مع عيوبك، اتصالح مع الحاجات اللي هما مش باهيه فيك، كون عندك وعي بهم باش تتجاوزهم. التصالح مع النفس يفترض انه نفقه العيوب متاعنا نشتغلوا عليهم نحسنهم. وكذلك يقتضي حاجة أخرى هي منطق الوفرة والامتنان، ما تغزرش للي ما عندكش، أغزر للي عندك. وقت اللي تغزر للي عندك تو تشوف قديش الصورة متاعك راهي صورة جميلة. في تقديري الصورة الجميلة تساوي تصالح مع الذات، وهو اليوم هذا اللغة متاع ربما الكوتشينج والناس اللي تخدم برشا على التنمية البشرية، ولكن هي راهي متأصلة في موروثنا الحضاري العربي الإسلامي والتونسي بصفة خاصة. وحتى الأمثلة الشعبية متاعنا تعكس لك قيمة الصورة وربطها بالأخلاق وربطها بالتصالح مع الذات. وأنا ديما تعرفوني نحب هكا الأمثلة ونجيب لكم مثال. وناس بكري قالوا لا يعجبك نوار دفلة في الواد عامل ظليل، ولا يعجبك زين طفلة حتى لين تشوف الفعايل. فالزين بمنطق الصورة راهو مربوط مع الفعايل. وانا عملت القفلة هذه باش نربط مع فكرتي، ما فما الصورة وما فماش فوتو دو بروفيل ما غير ما فما ليكسيلون بروفيل. فوالا
1: زيد معك متر نجاة البراهمي، ديما ديما تنقش المتر. والصورة المهمة انها تكون صورة حقيقية، هام جدا انكم تكونوا على طبيعتكم، يزيو متصنع، يزيو متصاور اللي باللي فيلتر، ميسالش اقبلوا روحكم كيف ما انتوما، كونوا على نفسكم، كونوا على طبيعتكم جيستومون مع الناس الكل، كسوا في تصرفاتكم، في كلامكم، في ردود أفعالكم، في حياتكم اليومية. وكما قلنا زيدا الصور اللي نهبطوها على وسائل التواصل الاجتماعي بهم جدا أنها تكون كيف ما هي على طبيعتها، على خاطر مثلا أنت مسوق صورة معينة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بعد الناس كي تقابلك تقول لا أخي أنت هو هذا، ولا كيفاش ما تبدأ بيضة ولا سمرة وتبدأ عاملة برشا لي فيلتر وما تتعرفش. دونك هام جدا أنه نقبلوا رواحنا كيف ما نحنا، وهام جدا أنه نكونوا على طبيعتنا وحقيقيين من داخل ومن برا. التحق بينا الارتيست اليوم في ناس الديوان، وقلت ما وش بش يجي وجي وما خلناش.
3: بونجور
1: لا شبه بونجور شايحة اليوم،
3: شنو
1: مش على كيما عاد تكرا بونجور متاعك وين؟
3: أنا شوف فانا يعني ما انت بحكم نحب يعني ما انت المناسبات برشا والعياد وكذا، وغدوه صباح يعني ما انت مولد، ان شاء الله كل عام ونحن حيين بخير. دونك نقولوا صلي على سيد النبي، الفين صلاه ما تكفي الفين.

0: الله الله الله شنحوي لك
1: بونجور نورس الحمد لله بونجور نورس بونجور مدام نجاة بونجور سلهادي مرام عزيز وجدان الناس اللي تبعوا فينا الكل الكتيبة والله نعتذر على التأخير الكرهبة واحد عملتها فيه وهو بدل عجلة ودونك بالجري معناها وكل
0: صباح
1: خير هاني هاوك
0: بونجور اني
1: بونجور اني فهمتني وانا جاي قعدت نسمع في الحقيقة في يعني مات الموضوع اي وسورتو كيف حكيتوا على اسكو علاش تعجبنا رواحنا اكثر في يعني مات المراية انا نقول ثم حاجات تغر أكثر حتى يعني معناتها من اللي فيلتر وأكثر معناتها متصور اللي هي الطبيعة متاع العباد معناتها أنك تشوف على اللي ريزو سوسيو حاجة وتصويرة وكل ما كيف نصطدموا بال يعني معناتها الواقع راي حكاية أخرى وتقول من الأول بون العبد ذي باهي ومحلاه وكذا وذكم الكل خويا بعديك تطيح تعرف من أعلى جبال الهيمالايا فهمت
2: ثم هذا وهذا
1: تعمل شوت ليبر
0: والله
1: ثم سيل هادي
2: ثم اللي طلع زاد المعنوي
1: ثم اللي طلع وثم اللي هبط بوانا بتتر زهري باللي هبط
0: ديما فما هكا وهكا محمد فما البهي والخايب
1: أما ديما نقولوا معناتها البهي والخايب في كل بلاصة إن شاء الله ديما البهي خير وإن شاء الله أيامنا كلها بهاوة هكا ومحبة وموزيكا وناس تحبنا ونحبوهم والدنيا الكل مليانة حب رغم اللي الحقيقة الفكرة تبدلت شوية يعني معناتها على الموضوع متاع الحب والمحبة فهمتني أما ما مش مشكل ديما سويون أوبتيميست كوا ولباس
0: كما
1: قال دكتور صباح الخير تونس وإن شاء الله نهاركم
0: صباح الورد للناس الكل اللي تسمع فينا توا 7:49 دقيقة خارجين فاصل وهنا راجعين
3: ابن هارك مع الناس ديوان
4: ببليسيتي
5: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30% to 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير من الملتقانا في المجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn اشقى tous pour la mode la mode pour tous
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة

0: في قهوة على المفرق فيروز توصلنا للسبعة وواحدة وخمسين دقيقة في ناس الديوان مكملين معاكم نمشيو تتسويت لبوزيتيف فايبز مع مرام. يلا مرام شنو عنا اليوم؟
1: اليوم في بوزيتيف فايبس باش نمشيو الجرجيس وين فما مبادرة ياسر مزيانة وما نجموش ما نسلطوش الضوء عليها في تدوينة لناشط بالمجتمع المدني بجرجيس فتحي غديس على صفحته بفيسبوك كتب انه في ظل أزمة المياه وكل المشاكل اليومية اللي تعيشها جرجيس شد انتباهي انه عمل في ظاهره بسيط ولكن في الأيام هذية العمل هذية عنده دلالة كبيرة برشا على معدن المجتمع الجرجيسي الطيب. أمام متجر على طريق منين بجرجيس وضع كمية كبيرة من قوارير المياه قرابة 1800 قارورة حسب السيد المسؤول عليها وكتب على القارورات هذيك كما نشاهدوا في الصورة ماء للسبيل وإذا بكل من يمر ويرى الكمية هذية من الماء يمشي ويشري قوارير مياه وبش يتزيدوا القوارير هذوكم
0: معناها اللي يمشي باش يشري على اساس في باله باش يشري كي يلقى اللي الماء معناها لكل عابر سبيل وناس مستحقه الماء دونك يبطل ما يشريش الماء واللي يخليها للناس اللي مستحقه اكثر
1: اي والا اللي متعدين ويراو اللافته هذيك يدخلوا ياخذوا ماء ويقولوا له زيدها حطها غادي عباره ماء للسبيل جذبت برشا عباد وخليتهم يحبوا يساهموا اكثر مع السيد يتراجع ويقول انه العباد اللي تشوف انه قرار اللي باش نشريها كما كنت تحكي نورز انا فما شكون يستحقها اكثر مني وما فماش ما احلى من الطاقات الايجابيه هذية والمبادرات الجميله اللي نبداو بها صباح في ناس الديوان
0: جوستومون نحكيو على 1800 قاروره حسب التدوينه للناشط بالمجتمع المدني فتحي غديس ولا قديس على الفيسبوك ماء للسبيل الحاجه كشفت معدن اهالي جرجيس واهالينا في جرجيس وفي الجنوب التونسي. نبدا معاك سي الهادي دحمان.
2: انا بالنسبه لي انا العاده هذه ماهيش مربوطه بالمياه المعدنيه فقط احنا نعرف قبل كانت اللي الماجل والسباله نتاع السبيل اللي موجوده في القرى التونسيه الكل خاصه في الطرقات العامه واللي هي نوع من التضامن الاجتماعي معناتها على اساس انك تصير ازمه المجتمع عنده الياته الداخليه اللي يقوم بها بمبادرات كم هذه اللي هي جديره بالتحيه وبالاكبار وخاصه كي تكون معناتها في ظروف مناخيه اللي كنا نعيشوا فيها واللي ما زلنا نعيشوا فيها واللي تتطلب معناتها ان سوليداريتي سوسيال ستون فورم دو سوليداريتي سوسيال اللي تعبر على مدى تشبث التونسي بقيم حضاريه وقيم كونيه مربوطه باستعداده لمساعده الاخر. فما اكيد مظاهر في كل المجتمعات موجوده هذه لكن في حالات الازمه تظهر قيم اللي فيها تكافل وتضامن اجتماعي وهالرمزيه هذه نتاع توزيع المياه المعلبه ولا المياه المعدنيه هي هي هي رمزيه نتاع عطاء نتاع كرم ومتاع تكافل وتضامن اجتماعي. ما تنجم تكون القيم هذه إلا جديرة بالتحية وبالإكبار لكن يلزمها تكون متواصلة على مدى السنة لأن في داخل هالمظاهر هذه ما تكونش عندها احتفالية وما تكونش موزعة برشا في الفيسبوك. أنا ضد برشا إشهار في وسائل التواصل الاجتماعي لليزاكسيون سوسيال ينجم يكونوا عبرة باش ناخذوهم كنسيج أما ما يلزمش نكونوا مبالغوا فيه متولي هك الصورة اللي كنا نحكي فيها قبيلة اللي كنا فيها النرجسية نولي يزاد حتى الصورة النمطية اللي نوزعوها على بعض المظاهر الاجتماعية تكون في حدود اللي يقوا في حدود احترام الآخر وفي حدود الدعوة على أساس أنها ننزج على منوالها مش على أساس أننا نسوقولها كما قالت قبيلة الأستاذ.
0: وقت اللي نحكيه على الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات حسب ما أكدوا وقالوا رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح. متر نلقاو زادا مبادرات كيما هكا ديما نشوفو نلقاو منه مش ديما نلقاو حاجات خائبة فما حاجات باهية فما حاجات إيجابية هكا تبعث شوية أمل وشوية طمأنينة في ظل الأزمة اللي قاعدين نتعديو بها مع ارتفاع درجات الحرارة.
3: اي صحيح نورز احنا تعودنا في ديوان فام نبداو بالموجات الايجابيه ولكن على امتداد 3 سوايع نقولوا الحقيقه كامله معناها ما نخبيو حتى شيء وفي المنطق هذا نتاع الساعه الاولى نتاع الموجات الايجابيه والحقيقه الكامله اللي هي توفى بعد 3 ساعات انا نقول اللي نحنا معناتها يلزمنا نكونوا في المنطق نتاع الترويج للصوره الباهيه في الساعه هذه الاولى معناتها عدد كبير من القرارات اللي وقع حجزها اللي هي نقولوا نحن معناتها تتوزع بطرق احتكارية هذه الحاجة الخايبة ولكن في المقابل كانت تقول لنا مرام 1800 قرارة للسبيل ما للسبيل الحقيقة هي مبادرة طيبة وجد طيبة وممتازة ونحن كيف ناخذ كما قال توا سيد حمان الرمزية في أن نحن نعطيه المثال في العطاء والمثال في التكافل ومثال في التضامن الاجتماعي تبقى ما يلزمناش المسألة هذه خطر للأسف وديما نرجع في عهد الصورة والتواصل الاجتماعي وال شبكات التواصل الاجتماعي الراو اللي بصفة عامة أي إنسان بصفة عامة إلا الاستثناء بعد بمجرد أنه يعمل مبادرة طيبة يسوق لها مباشرة عاد علاش أنت معناها أنت هي في حكم الحسناء فالحسنة متاعك مش لازم معناتها باش تسوق لها باش أنت تولي تستفيد منها لكسيون الدواتيتر ديزانتريسي معناتها ما يلزمنيش نعمل الحاجة هذيك باش نستفيد منها أنا في النومبر دو فيو ميسالش نحطها باش تكون قدوة الغيري ولكن مانيش باش نولي نسوق لها باش نولي نصطاد منها قيمة مضافة ربحية لي أنا على كل هي كمبادرة راهي محلها ولكن في عملية تأصيل تاريخي راهي المبادرة هذه للا نورز هي إحياء اللي في طفولتنا نحنا اللي نحنا كنا نتذكر وقت اللي تبدأ الحرارة مرتفعة جدا وتقطع أنت المدينة العربي والأسواق العربي نهج السراجين ونهج الدباغين وكلهم وأنا طفلة صغيرة نتذكر اللي كانوا أكل باعة الكلهم يحطوا الجرة هذيك الفخار واللي هي تبدأ معبية بالماء والسبيل وتشرب الماء دونك لهنا رانا نحن قاعدين نصافحوا في تاريخنا ونثمنوا في تاريخنا يعطيهم الصحة الناس اللي عملوا المبادرة هذية وديما راهي تونس بخير
1: فقط للتوضيح أنه صاحب المبادرة مش هو اللي نشر وإنما الناس اللي شافت المبادرة هي اللي قامت بنشرها باش تعم في كامل تراب الجمهورية
0: شكرا مرام أخبرنا توا مع زميلتنا هدى وصلي من ثم فلاش سبور مع هاني إبراهيمي راجعين لكم في ناس ديوين أقعدوا معنا ما تبدوش لفريكونس متاعنا
4: ابدأ نهارك مع ناس ديوين
5: تبليسيتي في مونوبري جاونا ديما بروموات ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم يجاو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز وهكا جاوكم يولي كيما جاونا الكل كدوات وبروموات
4: مونوبري ديما معك
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيده انستونتاني نوازيت بنقايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو يلا ما تفلتوش الفرصه
4: مونوبري ديما معك
6: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمنت عندك 3 طرق زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي
7: تدلل تدلل
8: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد المولد ولا القراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف ملافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا
4: ديوان افام فلاش نيوز
0: موجز الثامنة ديوان فام صباح الخير رئيس الجمهورية قيس سعيد أجرى يوم أمس مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتم التأكيد مجددا خلال هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. كما أكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين، وفق بلاغ صادر أمس عن رئاسة الجمهورية. البريد التونسي يؤكد في بلاغ توضيحي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة بأحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تسلمته مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. والبريد التونسي يؤكد في البلاغ ذاته على أنه لن يتسامح مع أي إخلال، وأنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته طبقا للترتيب والقوانين الجاري بها العمل. وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام بولاية جابس يوم أمس، ويتضمن هذا المركز الذي تبلغ كلفته 33 مليون دينار وفترة إنجازه 20 شهرا مكونات عديدة، من بينها مستشفى نهاري ووحدة معالجة بالأشعة ووحدة للعلاج أو وحدة للعلاج الكيميائي ووحدة تشريح مرضي، وفق بلاغ صادر عن ولاية جابس. استئناف عملية التزود بالماء الصالح للشراب بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد يوم أمس، وذلك بعد انقطاع دام نحو أسبوع ناجم عن عتب طرأ على مضخة البئر الرئيسية بئر يوسف، وفق تأكيد رئيس المجلس المحلي بالرقاب عامر الكحولي في تصريح لمراسل ديوان فام.
10: بخصوص انقطاع الماء عن مدينة رقاب بعد أكثر من أسبوع من هذه الانقطاعات واضطراب التزويد بالماء صالح للشراب بمدينة رقاب، الحمد لله بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها حقيقة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه فرع سيدي بوزيد ورقاب وبعض الأخوة الفنيين الكهربائيين من جهة صفاقس، تم صباح هذا اليوم استكمال الأشغال الفنية المتعلقة بالبئر الرئيسية أو ما يعرفه ببئر يوسف التي تزود أو المزود الرئيس للماء لمدينة رقاب.
0: المدير الجهوي للتجارة بسوس الرياض القاسمي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فام بأن فرق المراقبة الاقتصادية نفذت بالتنسيق مع المصالح الأمنية خلال شهري جويلية وأوت أكثر من 5700 عملية تفقد بمختلف معتمديات الولاية، شملت مسالك توزيع المواد الغذائية والخضر والغلال والتبغ والفواكه الجافة وغيرها. وأوضح القاسمي أن هذه العمليات أسفرت عن تحرير 416 مخالفة اقتصادية وحجز 67 ألف لتر من المياه المعدنية و15 ألفا و750 علبة تبغ على خلفية ممارسات احتكارية ومخالفات تتعلق بمسالك التوزيع. على الصعيد الدولي، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أعلنت فرض قيودا على بعض السفن لدى عبورها القادم للمضيق تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، وذلك لمخالفتها الترتيبات الإيرانية المنظمة لعبور المضيق. ودعت الهيئة الإيرانية في بلاغ أصحاب الشحنات المتجهة إلى الخليج والقادمة منه إلى الاطلاع على القائمة المحدثة للسفن المخالفة قبل استئجار أي سفينة لنقل شحناتهم. المفوضية الأوروبية وافقت اليوم على تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 6.1 مليار يورو لأوكرانيا لشراء أنظمة دفاعية جديدة تشمل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة وأجهزة الرادار. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون حارا وقليل السحب بأغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 37 و47 درجة مع ظهور الشهيلي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني براهمي.
4: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: Diwana Farm. Diwana Farm. Flash Sport.
1: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. البارح كانت لعبه الدفعه الثانيه من الجوله الافتتاحيه. الدفعه شهدت عديد الاهداف، خاصه كان نحكيو على مباراه الكلاسيكو ومباراه القمه في الجوله هذه بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. 3-2 للترجي في الماتش هذا. اهداف الترجي كان سجلهم محمد الحاج محمود وايضا ثنائيه لمعز الحاج علي، بينما هدفي الاطوال كانوا تسجلوا عن طريق كل من اشرف بن ضياف وأيضا أسامة عبيد. أيضا البارح نادي الأفريقي حامل اللقب يستهل حملة الدفاع على اللقب متاعه بانتصار صعب من أرض من ملعب نجم المتلوي 1-0. هدف صادق عديدة في الدقائق الأخيرة. ترجي الجريس ينتصر 1-0 خارج ملعبه، ولكن هو يستضيف الأولمبي الباجي في جربة ميدون، وهدف كان سجله حمدي العبيدي. كيف نادي البنزرتي بنفس النتيجة يفوز على مستقبل المرسى 1-0، هدف كان سجله أشرف الفرشيشي. في علاقة بمقابلة البارح، النجم الرياضي الساحلي قدم رسميا اعتراض ضد مشاركة لاعب الترجي الجزائري يوسف البلالي. الاعتراض هذا حسب مصادرنا ومصدر من الفريق يقول انه بدعوى انه البلالي امضى عقد مع زوزة فرق في نفس الميركاتو، والمقصود هنا هو مولودية العاصمة الجزائري. طبعا موضوع يبقى للمتابعة. البطولة كما قلنا كانت بداية الجولة الأولى، والدفعة الأولى كانت تلعبت قلت البارح وشهدت تعادل 1-1 بين البقلاوي ونادي الصفاقسي، 0-0 بين حمام سوسة والاتحاد المنستيري، و2-0 لتقدم ساقيت الدائر أمام شبيبة العمران، بينما مباراة وحيدة تأجلت من الجولة هذه هي مباراة اتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف اللي تأجلت إلى ما وعد لاحق بسبب الغرق متاع المركب، واللي تم تأجيل المباراة لدواعي إنسانية. دونك في انتظار تحديد موعد جديد لمباراة اتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف. في النادي الرياضي الصفاقسي اليوم يخضع متوسط الميدان الكاميروني جاك مبيل الفحص الطبي قبل الامضاء مع الفريق. من جهة أخرى الأمور تمشي أو سيرة نحو الاتفاق مع الوحدة الإماراتي من أجل استعارة لؤي التراعي، وممكن برشا يمضي في النهارين أو ثلاثة الجايين في انتظار الجديد في موضوع لؤي التراعي. مواصلين ديما مع النادي الصفاقسي اللي أعلن أنه مدة غياب هشام بكار بتوصل إلى 3 أشهر بسبب كسر أسفل الساق مع خضوعه لتدخل جراحي ليامات المقبلة. نذكر هشام بكار كان أصيب في مباراة البقلاوة أولت البارحة. في الألعاب المتوسطية في تورنتو إيطاليا، في راس لاغاتوس يحصد ذهبية التايكواندو، أيضا ميدالية فضية لوفاء المزغوني في اختصاص التايكواندو كيف وأحمد الجوادي في السباحة يظفر بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر سباحة حرة. الختام بمقابلة البارح في أوروبا، أبرز النتائج. نبدأ بالبريمير ليج. في إنجلترا مانشستر سيتي 2-1 ينتصر على بورنموث، 2-2 بين نيوكاسل وليفربول. في الليغا في إسبانيا 2-2 بين أتلتيكو مدريد وفيا ريال، وبرشلونة خارج ميدانه يكتسح إلشي بخماسية نظيفة. في الليغا في فرنسا 2-0 لليل أمام ضيف أونجي، موناكو ينتصر خارج ملعبه على لوهافر 1-0، وباريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع على اللقب بتعادل خارج ميدانه أمام رين بهدفين مقابل هدفين. نختم بالسيريا في إيطاليا 1-0 لليوفي أمام مضيف فروزينوني، وأيضا الميلان ينتصر خارج ميدانه على تورينو 2-1. فلاش سبور قدم لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فان بونات. بعد شوية ترجع لكم نورز وكامل فريق ناس الديوانا.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2. تسمعوا ديوانا فان في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: com. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجيونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو زي ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع واللي قعدتوا تستناو في عودتنا في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. سلم على أصدقائنا في الكتيبة حبيب مصالح، ستيفان، فدوى ديليا، بيبي، فاطمة بن جيجا، فاطمة توجين، جاد الياس، أم عبيد الله، بن سلمة، معزمة نوبي، سامية سليتي، إيمان لبجاوي، حلومة أحلام عمارة، تحياتنا ليك فتحي أعمارة. أصدقائنا الكل فخري نسلموا عليك. زيدا نستناو أصدقائنا البقية اللي باش يلتحقوا بكتيبة ناس الديوان، تحياتنا ليكم. شوية آخر عنا ناس سبور مع هاني البراهمي، قبل كويزات الغنيات، قبل توبريتش، لكن هذا الكل لازمنا نعملوا طلع على أحوال الطقس في زوم ميتيو.
3: زوم ميتيو
4: في أخبار وأحوال الطقس لليوم 24 أوت 2026، طقس حار وقليل السحب بيغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب. آخر النهار بالسواحل الشمالية تتراوح الحرارة القصوى بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي، وهذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: زوم ميتيو.
2: شكرا مرام. بما أنه سيد العميد مش موجود بحذينا، هيت نحن نفسر شوية الميتيو. نحكي على الصباح سخانة وشمس تقريبا في البلاد الكل. كي نقولوا طقس حار وقليل السحب بأغلب المناطق، يعني الصباح ما فماش أمطار متوقعة بصفة عامة، والسماء تكون صافية وإلا فيها سحب قليلة. بعد الظهر تبدأ التغييرات، يعني بالأساس الشمال الغربي بيجا جندوبة، الكيف، سيلينا، القصرين، سيدي بوزيد والقروان. فما بعض الظهر تنجم هكا تكاثف متاع سحب وتظهر خلايا رعدية، يعني عواصف محلية فيها رعد وبرق وأمطار، وفي بعض المناطق البرد زادة. الشمال الشرقي في بنزرت، زغوان، تونس، أريانا، منوبة، بن عروس ونابل فما خلايا رعدية تنجم تتحرك أو تمتد إلى الجهات الشرقية كما أذكر. كيف نحكيه على الحرارة اللي تكون بين 37 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة بالمناطق الداخلية والجنوبية مع ظهور الشهيلي. دونك سيسوا ارواحكم، عودة الحقيقة لارتفاع درجات الحرارة، وشربوا برشا ماء واسعوا بالكم. الحقيقة رينا برشا البارح تدوينات وناس تتشكى، مالوغوزمون الضو رجع يقص ورجعنا للأزمة
4: متاع
2: والماء، ورجعنا للأزمة متاع شهر جويلية. إن شاء الله ما تطولش الحقيقة، وخاصة أنه من المهم جدا أنه نشوفوا معناها بلاغات من ستيك تعلن على الانقطاعات، خاطر البارح في الليل الحقيقة ما فماش حتى بلاغ أعلنوا فيها على انقطاعات باش تصير. صارت البارح في أريانا، في منوبة محمد هكا، وانتي مرام.
4: أي الضو ما قصش في الدندين، ولكن ما قاسوا على فترة طويلة
2: معني.
5: أنا البارح نخدم في عرس في تبربة الحقيقة، وصلنا نلقاو اشتر تبربة الضو مقصوص، جابوا لنا جروب من بعد بساعة. دونك حاولوا يخدموا به الصالة، هو يخدموه يتيح الضو، يخدموه يتيح الضو. دونك جوست خلاو يعني معناتها المدار من ثم العروسة معناها وكل وباقي الصالة الكل ظلام. ومعها السخانة الحقيقة انفرنال قال واحد صاحبي قايلة اللطف معناه
4: فهمتني، ولا قايلة في الليل بالحق،
5: قايلة في الليل الحقيقة فهمتني، وسخانة ياسر. دونك هذاك علاش زاد نتصور انا مع انت ليكسي نتاع نتاع الكليماتيزاسيون فهمت، وكل نتصور هو اللي خليهم يعملوا الكوبور ولا ما يعبروا عنه بالديليستاج نتاع الضوء فهمتني. دونك بون ان شاء الله ما عادش يقص الضوء وكهو، معناتها حاولوا نتعاملوا مع السخانه فهمتني اللي مازالت هذيا، بون هي مازالت فهمتني متواصله في شهر سبتمبر ما يعبروا عنه بقويل الرومان فهمتني، هما سخان
4: برشا. نصور اهون شويه من البريود نتاع جويليا الحقيقه، نصور
5: نقول لك على حاجه، انا من احباء الصيف، الناس كل تعرف وصحابي كل يعرفوا انا من عشاق الصيف، اول مره في حياتي نتوحش الشتاء تلما والله يا سيلهادي، والله قايله لطف خويا، والله سخانه القايله في الليل معناها فهمت. البارح واحد راهو يدوش بالاربع مرات وبالخمسه مرات ولا في النهار فهمت. دونك معنا ربي، معنا ربي، لبس لبس
4: نحكي. والحقيقة برشا ناس وأصدقائنا يكتبونا في الكتيبة، إيمان البجاوي تقول من العشرة ونص مقصوص الضوء في أريانا. صحيح يا إيمان، نحن أنا زادة شخصيا الحقيقة صار فيا البارحة في الليل، أصدقائنا يكتبونا زادة وين قص عليكم الضوء البارح كيف كيف الماء. تحياتنا لأسامة النجار، تحياتنا لأصدقائنا الكل اللي تحقوا بينا توا في الكتيبة. توا باش نمشي وقت الكويزات، دونك هات نمشيو الكويزات الغنيات كويز. يلا محمد
5: نعود والله ما دام نجيت من ريقل، والله يا اخي انا باش نخليك هكا
6: ما صعبش عليك.
5: لا لا انا ما نخليكش،
6: الذاكره نتاعي الشعبيه بعدت على الغنيه،
5: ما نخليكش.
4: انت اليوم عامل لنا غنيات سبيسيال محمد هكا ولا
5: انا
4: ولا
5: لا لا
4: ولا
5: لا
4: فما حلالم ولا ما فماش حلالم اليوم؟ لا تنسيش الدكتور سليم العسلي راه ديما يسمع وديما يعطي في اللينات معناها.
5: حاب نوجه له تحيه بربي الدكتور ونقول له راني جيت بحذاك للزهره اوت البارح وطلبتك وما تحصلتش عليك، حبيت نشوفك ليك وحشه توحشناك انت
4: والله في انتظار الدكتور اللي عامل علينا طلع هو ايطالياني
5: تعرف، حبيت نقابله ما معناتها ما سنحتش الفرصه. ايطالياني وتحياتنا بيان سور للعميد توفيق ديدي وللايرون ليدي سامح مفتاح. دونك نبدا كويزاتنا او حتى يلتحق بنا
4: اني
5: اني اهلا وسهلا اني بونجور
4: بونجور هنيش نحويلك
5: حبيبي وتوأم روحي
4: بخير.
7: صباح الخير
4: بونجور، اعطيها كل الكاسك
7: اسمع فينا الكل. صباح الخير نورز محمد مرام الاستاذ نجات وايضا سيلهادي والكتيبه بالطبيعه.
4: مرحبا بك هاني، شوي اخر معك ناس سبور، لكن قبل كما قلنا عنا كويزات الاغنيات هات بشكون نبداو.
5: نبداو بمدام نجات هاي لاباس. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا

0: برافو لسامي سليتي واحمد بيدو ناكسوس كيف كيف فخري معتز ايمان البجاوي فدوى وسام النجار حبيب بن صالح كيف كيف يلا محمد شكون توا في الكويزيت هاي تحياتنا للدكتور
1: لا
2: وقت هو صغير وقت هو صغير نسيت الاغنيه
0: اي صوته مازال صغير
1: مش حلف الامر
0: توحشنا نسمه توحشنا النسامات راهو نحنا
2: عاودنا الدفه
0: نحنا ما تحكيوش فوق بعضكم انا قلت لكم توحشنا النسامات
2: روحي يا نسمه
0: فوالا برافو ما خليونيش نسمعك
3: عندي الحبايب ويا الحنين
0: يلا محمد شكون توا
4: نمشي نسيل هادي ياي
5: من عين الحساد
0: برافو

0: يلا محمد
1: شكون توا؟
2: يا ترى انتي هيك العادة ما نطلع هاي شيء.
1: لا لا ولا لا اقصد ربي ايه
2: مايكل جاكسون
1: ايه
2: لازم نعرف اسم الاغنية ساعة
0: مايكل جاكسون
2: نعرفها
1: من حاجة نلبسوها كل يوم
2: بيلي جين
1: بيلي جين

0: متدخله ظاهره.
1: بي يلا محمد تكون توا
2: تلعب معنا.
1: اوكي
2: يلا غنيه تنور زيال.

0: لازمنا نبحث عليش حطوه في كل اخر عرس.
1: وخلي هي الاغنيه ماهيش متاحت
2: هما ثم غنيات هو هذوكم الغنيات اللي في الاخر بالكل فهمت براكتيك ما عندك كان عندنا
0: لا لا سيرتو هذه
1: اي ويل سرفايف بالذات
2: ما هاتوا علاش
1: لحظه ما نحكيش مع بعضكم
2: نغنيو ديما
1: يمكن على خاطر فيها
2: كان نطحون على بعض المي وبعد هيا نمشي و وعتنسيني وعتنسيني وتذكري
0: يقولها وعتنسيني وبعد يقول سرغاي
2: بعد يلا ناس كل
1: يا يا يا سهر الليل
2: لا لا
1: هو ياخذوا كل المقطع
2: هذاك نفس الجام معناتها كله جوست ياخذوا معناتها
1: اما الاغنيه في
0: بالي عتيتك تاع
1: مش معناتها على علاقه بالعرس
2: واللي يغنيوا اوكسيدونتال يغنيوها الكل يعني
0: لا كان من اول كان من العرس يحط لها ويل سرفايف من بعد
2: اي ويل دايم بعد
0: صحيح
1: يكون عنا لو محمد
2: نرجع لمدام نجات
1: قبل ما نمشيو لمدام نجات هات نمشيو الفاصل وهنا رجعنا
2: اوكي
3: ابدا نهارك مع الناس ديوان
4: بوبليسيتي
5: من الاخر ومن غير مقدمات في اشعة السولد نزيدوا على السولد نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير مي لا ملتقانا في لي ماجازان اشعة ولا في السيت ha.com.tn اشعة توس بور لا مود لا مود بور توس
6: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير
7: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل
8: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك
9: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
10: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 36 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم. ايش فيكم تضحكوا انتم؟
2: والله نحبوا نعملوا الجو
1: ما نفسروا للسادة المستمعين.
3: نورج اليوم تعاني
1: معنا.
2: لا
1: تعاني لجوي
2: بني.
1: جست البلوطة تحت لي وانا نلبس في الكاسك دونك ميسال شنو معنا برشا شفافية.
4: اكسيدون
1: في البلاتو دونك تحية لكم اصدقائنا اللي تسمعوا فينا توا في ناس الديوان مكملين في كويزات نبداو نكملوا.
2: نرجعوا لمدام نجيت.
1: نرجعوا لمدام نجيت.
2: هن عليك من الله.
1: خليوها خليوها وحدنا. نسمع عليك.
2: الله
1: الله الله.

0: الله عليك. الله الله الحمد لله هكا فما شويه نسمات هكا فما شويه امل في ظل ارتفاع درجه الحراره. ميرسي محمد.
1: نسمات كان في الغناء.

0: نخدم في الغناء.
1: ميسالش نتفائلوا يا شباب.
0: نشوف لك غناء فهمت على الكليماتيزور هذي.
2: خاص كان جا الغناء تحول الكليماتيزور.
0: الكليماتيزور يلافي.
2: على وزني باسبوري الاخضر.
1: يا ولادي زي وش هي الانفيلات هذا شبيكم؟
0: كمل.
1: يلا محمد.
0: صاحبي.
1: يلا محمد. شكون
0: انت؟ يلا.
3: شنو هي؟ بلي خا نطلعها خاطرها مش غريبة عليا. كيفاش ما تعرفي؟
2: والله غريبة.
3: وجدان؟
2: والله غريبة. مستغربة
3: من رجيك انك ما عرفتش الاغنية. حتى انا مستغرب. بس كيلي يا وجدان.
1: دور دور دور لهنا. لا لا.
2: لا نأدي شو ولا نأدي نار.
3: لا حتى حكيم هذي.
2: لا نأدي شو ولا أدي نار.
3: حكيم.
0: هذا حكيم.
3: ليه ما نعرفوش.
1: يلا.
2: لا نأدي شو ولا أدي نار.
1: مش اسمها الاغنية هاني. مش اسمها الاغنية.
2: مش نعرف انا.
0: السود.
2: السود عيونه.
1: يلا عزيزي.
4: لنا قدي شوقه.
1: جماعة في الرجيم مصدومين فيكم.
4: ولا قدي نار.
3: راني جينزي سي نورمال. ميسيل.
4: ولا قدي جرحه. ولا قدي نار.
3: اسمه مصطفى قمر.
2: قمر.
1: قمر.
2: قمر.
1: السود

0: تحية لوجدان كالعادة بالموجات الإيجابية والجو الضحكة المزيانة في
1: وجدان.
0: تحياتنا
2: أنا معك وجدان.
0: تحياتنا لأحمد بيدو، سامية سليتي، ناكسوس، معتز وفخري، أم عبيد الله. كيف تحياتنا لكم الكل. أسامة النجار اللي طلعتوا السودايون واللي ما فيهش معناها الحقيقة سهلة، الناس كل تعرفها لكن ما كم تعرفوا. دي معنا الإكسبتيون مع مرام خنايات معروفين تجمع تعرفهمش
1: معناتها نمثل ليلة هنا نمثل جينزي نمثل الشباب واللي في عمري.
0: علاش نحن شو شوفين لحظة
3: والإجابة تجي من عند عزيز.
0: لحظة وجدين وعزيز زادة جنزيرة ويعرفوهم الأخوات. نحن زادة رانا
1: جنزي اللي تحنا شوي
2: تحنا
1: جنزي اللي تحنا
3: جنزي بعد عليكم برشا.
0: لحظة بربي مرام سامحني ما شنو تقصد شباب وما شباب ما نيه ما شنو
3: لا احنا مانيش بعاد احنا مانيش بعاد
0: هي شنو تحب تقول معناها مثل الشباب يعني احنا شنو ولا هنا
2: قالت هذيك انها المهانة والاستهانة وايه
3: نعم قديش مرام
1: لا اصغر منكم برا
0: نعم قديش
1: انا ما نحبش نقول
3: لازم نجاوبوه
0: ما نقولوا له في الاف ما تخرجيش
3: علاش تقالت عليها المره اللي فاتت عايز نقول انا
2: ولا نقول
1: انا عام 2002 من عام 2002
3: لا ماهيش 2002 ما هيش 2002 ما هيش 2002
0: عزيز اكبر منك ويعرف
3: شي قلب منك 2003 ولا 2004
1: 2004 سنين ولا 2002
0: سيبوها
2: ترى اعطينا
1: سيبوها 20 سنه
3: والله 2005 مال
2: اعطينا بطاقه تعريف
0: وهذا سيبوا الطفله يا هاني محمد سيبوا مرام شبيكم عليه
3: شوف اسمعني باللوجيك 18 سنه باك عام 3 سنين 21 سنه نحي منهم يقعدوا 2005
1: لا
3: حسبتك غلطه وطلعت خايب يا هاني زملاء
0: حتى رضواني اكد لنا المعلومه
1: ما شرتو رضوان راهو اكبر مروج للشائعات وللمغالطات
0: هكا ما يجيش في حق زميلنا رضوان تحياتنا ليك ما يجيش راهو هكا
1: عمري 24 سنه من عام 2002
0: هكا هاو سايبوها من عام 2002 البنايه شبيكم
3: 2002
0: يلا سيدي نكملوا في الكويزات يلا نكملوا في الكويزات
2: وانا كيف
0: كنت محمد
2: ريف يلا سيلهدي
0: ايش
4: اللي حكيت لي جون زعما ما نعرفه
1: فوالا
0: اسمع سيلهدي
4: انا بعشق بعد لجيت
2: لا لا
0: برافو عليك
4: هذي
5: انا بعشق زيك يا حبيبي حلو وساعات زيك
4: ما بكون في الميكرو قريب لي اكثر من هكا

0: كان ما نعرفش غنية على البحر تخبط لي
1: خويا. هاك الغنيات اليوم كلهم هواء وبحر
2: الحمد لله. شوية موجات إيجابية خلينا نتفائلوا بربي في السخانة. يلا محمد شكون تاو
1: إني
3: يلا
1: يلا بابا
2: سهلة كأني كأني في مخ ولا يزي يزي محمد يزي من الغش يزي من الحيلة معروفة يا هي
3: لحظة
2: كني عارك فيا بكري نعودولو
1: نعودولو نعودولو
2: ممكن يقدم شوي ميسيرش أخذر اللي بيجي ميسيرش
1: يا هاني هذي شنو يا هاني يا هاني يا هاني هذي هذي شنو
2: عيني عيني عيني عيني عيني عيني

0: انها الكارما يا ناس، انها الكارما، انها الكارما.
1: برافو النكسوس واحمد تيجو زيد. هاي لينا ذوما ذوما باهين. ميرسي محمد. يلا
2: كبار نمشيو النورز. يلا
1: نور. انا عزيزه
2: الثالثه ذيك اللي في الليستر.

0: عمري ما اقول لك وداعا.
1: الله الله الله.
2: يلا ما عم تكون
3: تو
2: سيبوا مرام سيبوا مرام. ايش بكم عليها؟
0: ما فهمتش.
2: يلا ما عم تكون تو
1: مدام نجيت الغالية.
4: عايشك ربي غالية.
2: خليوها وحدها.
4: عليك نغني.
2: برافو.
1: ليه ليه انا برافو
2: مش هي؟
1: ليه
2: انا طلعت غلطة مني.
1: هاي
4: يا مغذبتني.
1: الله
2: اي اي
4: اش بين قلبي وبينك.

0: يلا برافو عليكم، برافو الفخري وسامية ومعتز وأسامة اللي طلعوا يا معذبتني بزينك. شكون تاو محمد؟
1: مارا ماي
0: يا ستار.
2: أنا عرفت مسلم لي جمالك أيمن لسان
0: شبيك. هلا هلا هلا هلا هلا والله كي نبقى الغدوة ما طلعهاش.

0: هذه خرجت مرام تقرا سنه ثانيه او سنه ثالثه
1: بلي دقيقه نورز نورز نورز انت اللي تجيبي باش ما تقوليش اللي نحكي فوق بعضنا اي بزي عندك المخرج
2: حتى من حتى من عشفه
1: اليوم صباح الخير صباح الورد والياسمين صبحنا بالطاقه الايجابيه
0: لا عاد مرام مرام صباح الفل الناس الكل
3: صباح الخير الكتيبة
0: صباح الفل الناس الكل
2: صباح الخير عليكم الرومان سايبوها
0: ولا نحبوك
2: يلا نحبوك حتى نحن برشا
0: وجهك يا حمار كي يرجع يصفر شوي نرجع نحمر
1: تطلع مر هيني شبيك يا اخي شبيك
2: سايبوها
0: هاي سي الهادي هاي انا تمثلني الغنية
4: مش تو تعديت ب
0: شنو
2: سي الهادي كملنا عاد
0: لا مازال مازال مازال مازال سي الهادي
2: باهي يا سيدي نمشيو لهنيا اي اي خلي المخرج خلي سيد المخرج عزيز هو اللي يختار شكون توا عزيز هاني هاني والكتيبه نورمالمون
0: لا ثم هاني ثم انت ثم كاميرا مازال ثم غنيه راه سي الهادي
2: باهي هات نمشيو لهاني توا عزيز
0: لا ولا لا
5: بالنسبة لي كنت
0: فنان رجل
2: صبر رباعي اسمعني
1: التليفون
0: صبر رباعي قالتها وهي تبزر للتليفون
2: اي دونك ماكش محسوبة مرامة هما أصدقائنا الكل في الكتيبة كتبوا صبر رباعي كان فخري طلع الأغنية تعطينا عزيز معرفيش معرفيش
5: يلي عيونك
0: يلي بجمالك
5: عمري ما سمعت

0: يلا عزيز نمشي ولا هدي دحمنينا
1: اي سهلة
2: هو عبد الحليم من زين
1: الغنية
0: توبة
1: شافة
0: برافو يا ماهر
2: انا ما نتوبش بالفن
1: لا انا توبت خويا انا توبت خويا

0: هي دوبا
1: يلا يا سيدي يا مش يلا يلا محمد كم اغنيه كتبتي معنا لسه
2: اغنيه كتبتي اغنيه نورز اغنيه كتبتي يلا ازاي
1: ادي شكون لينا ب انا وياك انا وياك زياد برجية
3: حبيبي
0: شبيه بدتك
3: على طول بفكر فيك
1: اللحن
3: وبتحكيني وبحكيك منك ما بزعل انا ولا بقبل حدا غيري يحبك يا حياتي
1: يلا عزيز نمشي والغنية الكاتبة
3: ليلي راضيك وحدة
1: ما يتكلم حد خليه الكاتبة تطلع لا ما يتكلم حد
0: ميزاش سهلت لها
1: سامي أسليتي برافو شعري سرور طلعت الأغنية كيف كيف نكسوس يلا عزيزاتي نهي

0: يلا يا سيدي يعطيكم الصحة، خلينا نعطيكم السكور في المرتبة الأولى الماتر نجاة البراهمي بأربع نقاط. برافو برافو، يعطيك الصحة.
1: صدقة وي
0: بي كملنا الكويزات. ميرسي محمد. هات نمشيو تو سويت لناس سبور مع هاني البراهمي. يلا هاني شعنا اليوم.
2: بعد شوي باش نحكيو على ميسي اللي تعدى فترة صعيبة، مشكل في برشا نواحي ومن بعد نحكيو عليهم، لكن قبل خلينا نبداو من تونس. معناها تعرفوا الويكاند هذا اللي تعدى هو الحدث في تونس، هو عودة أو انطلاق نشاط الرابطة المحترفة الأولى في موسمها الجديد 2026-2027. بالطبيعة شفنا 7 مقابلات من جملة 8 في الجولة الأولى، لأنه فهم مباراة اتحاد بنقردان ونادي حمام الأنف تأجلت بسبب الظروف الموجودة في بنقردان. تعرفوا الكل معناها الاختفاء متاع المركب متاع الهجرة غير الشرعية، وبالمناسبة دي نعزيو عائلات المتوفين ونصبروا عائلات الناس اللي ما زالوا مفقودين، معناها كل ربي يصبرهم.
0: مش نحكيو فيه الموضوع في ساعتنا الأخيرة.
2: دونك المباراة دي تأجلت إلى موعد لاحق، وسبع مقابلات كاملين كانوا تلعبوا في الجولة الأولى. شفنا كل شيء الحقيقة، معناها نتصور أنا ذي رأي شخصي أنه بداية مباشرة نوعا ما بالنسبة للبطولة السنام. فمش برشا احتجاج وحيد على التحكيم من شبيبة العمران، فما الأهداف، الأمور صفة في انتظار، فما برشا حاجات لازم تتحسن. من بين الحاجات هذه نورز والناس تسمع فينا الكل هي الملاعب. كانت نجم وجدين حطنا الفيديو، الناس تفرج فينا تو على فيسبوك على اليوتيوب، الملاعب خليه وجدين للي نكمل نحكي على النادي البزارتي، لأنه باش الناس تفهم. خاطر أنا مثلا كنت فرج الفيديو هذي مرة الأولى والثانية الحقيقة ما فهمتش شنو صاير بالضبط، ما فهمتش شنو هذية، لكن بعد فهمت. الفيديو هذية ناس تفرج فينا توا على فيسبوك على يوتيوب، هو نوصف لكم حتى الناس تسمع فينا توا. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت اللي هو ملعب بعشب اصطناعي، نلقاو شخص على دراجة نارية من نوع فورزا اللي تعرفوها الكل، مركب ملصق الشبكة متاع المرمى في الدراجة النارية من تالي، ويدور بها على كامل الملعب. معناها بطريقة غريبة جدا، الناس تتفرج وكل يقول قايل علاش يعمل في الشيء ذي قبل انطلاق المباراة يوم المباراة. معناها الكل كي شفنا الأمر عرفنا أنه السيد هذا يعمل هكا، طبعا بيطلب من البلدية وغير الناس المشرفة على الملعب. علاش؟ باش يعمل عملية الصيانة متاع العشب بالنسبة لقبل المباراة. يقول قايل هاو اختراع، ذي ما هوش اختراع، ذي سامحوني تخلف، لأنه الملاعب الاصطناعية والملاعب العشب الطبيعي كل عندها ماكينات مخصصة. مثلا الماكينة اللي يتعمل بها تنجم تستوي بها العشب الاصطناعي هي ماكينة تقريبا تكلفش 3 ولا 4 ملايين، ما تنجم أي بلدية تقتنيها. ونزيد نفسر لكم أكثر أنه أي عشب اصطناعي لازمه قبل ما تلعب عليه المباريات لازم تجي ماكينة معناها المخصصة باش تستوي العشب باش تحرك. تعرفوهم هذوكم الفتات الصغير متاع المطاط اللي موجود في وسط العشب الاصطناعي الكحول، هذوكم لازم الكل على كامل الملعب يمشيوا بالماكينة اللي تعمل شيء ذا باش يولي مستوي الملعب يكون نفس النيفو العشب، باش هذوكم الحبيبات هذوكم يتحركوا ويولي الملعب كامل مستوي. فبلدية بنزرت طبعا ما عندهاش الماكينة هذه، شيء اللي خلى انه تستنبط الفكرة هذه، شخص على دراجة نارية كركر في الشبكة هذه على كامل الملعب يبقى يدور باش يستوي العشب بالاصطناعي بالنسبة للملعب. أفكار جميلة جدا في تونس، جميلة طبعا زي حاجة
0: أفكار عجيبة وغريبة،
2: عجيبة وغريبة. ما نعرفش إن شاء الله الأمور تتصلح، وإن شاء الله رو ماكينة ما تكلفش برشا. معناه في ملعب في قمة بنزرت لو احنا سنين التالي كيبدلوا ملعب بنزرت اصطناعي ونحاول عشب الطبيعي، الناس تقدم تولي في عشب الطبيعي، احنا وخرنا وقلنا يلا ميسال توزي تعدوا الحاجات اخرين. الحقيقة حاجات غريبة في تونس، وراء الفيديو ذا بشوي لي ترانت اللي متظومة تو تشوف باش تم تداوله في العالم الكل، وطبعا باش نولي الضحكة كما استنسنا في كل مرة بالطلعات هذوما.
0: مع الأسف فمش كون بشي علق
3: والله بيتون تعليق الحقيقة. معناها يا خويا شنو معناتها فهمت على فرزة معناتها وقاعد يدور هكا يعني معناتها بشبكة، اختراعات اختراعات فهمتني، الحاجة أم الاختراع معناها فهمت. برافو عليه الحقيقة اللي خم فيها معناتها فهمت سيد ذي، أنا نحب نشكره على الأخر بالحق معناها. قالوا بارك الله فيك سي محمد هكاك بالضبط فهمت،
0: بارك الله فيه. كل مرة نشوفه حاجة بيزار الحقيقة على ريزو سوسيو اي سورتو معناها في حاجة في ملعب كيما هكا بقيمة معناها ملعب 15 أكتوبر هاني هكا
2: في بنزرت.
3: نحكيو على بنزرت معناتها بنزرت اللي راهو تاريخ كبير في الكوره معناتها، وكله مش كان في الكوره معناتها، راه بنزرت لازمها تكون وجهه سياحيه كبيره برشا معناتها فهمت. عندها استاد مزيان، عندها برشا بلايص فهمتني مزيانين، دونك على الدنيا السلام وكهو.
0: على الدنيا السلام سي الهادي في كلمة كان عندك ما تعلق بخصوص الموضوع.
1: باش نعلق هو ديجا الصورة اللي كنا نحكيو عليها قبيلة معبرة وحدة وحدة
3: معلقة
1: ما تحتاجش
3: صورة معلقة
1: ما تحتاجش لحتى تعليق. هي كما قال المحد هو وجه متاع بصراحة متاع التخلف. ما فماش كلمة أخرى نجم نقولوها
2: بالضبط.
1: وديجا هي وجودها اليوم بالحق باش تولي نادرة من ما تندروا بها وما خفية كان أعطى
2: بذبت.
1: ممكن نرى فما حاجات ما تصورتش أكثر من هذية معناتها شيء كبير نشوف الليامات التمظهرات الاجتماعية اللي قاعدة صايرة حاجة بدعة تونسية
2: بالضبط. تحية صديقنا أحمد بريش اللي خدم عنده الفيديو هذية نمشي ونحكيه على مليونيل ميسي اللي يتعدى بكوشمار الحقيقة حسب حتى ما وصفته للصحافة في أوروبا وحتى في أمريكا. ميسي نذكر يلا في إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية ميسي الحقيقة شهر أوت ما كانش جيد أبدا بالنسبة ليه. 8 أوت وفاة والده ثم بعد وفاة والده غاب على مباراة ثم رجع ومنذ رجوعه للعب مع إنتر ميامي رغم أنه قاعد يسجل من يعطي في ديز أسيست إلا أنه منذ وفاة والده وعودته لم يفوز في أي مباراة مع إنتر ميامي. فميسي فريقه انهزم أمام مونتيري ثم انهزم أمام ليون المكسيكي ثم رجع للبطولة انهزم أمام ناشفيل اللي هو فريق لعبنا الدولي اليساعد ثم انهزم أمام فيلادلفيا والبارح كان هزم أمام تورونتو في الملاس الأمريكية. ميسي تعدى بفترة صعبة برشا إذا الكل راه يجي بعد وفاة والده وبعد الهزيمة كله وأيضا بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام المنتخب الإسباني. فيبقى سؤال مطروح هنا هل يكون الموسم هذا هو الموسم الأخير ليونيل ميسي مع إنتر ميامي وفي مسيرته رغم اللي عقده يوفا في 2028 لكن نستناو شنو ينجم يصير بالنسبة لميسي هل باش يرجع كما كان أم أنه الظروف هذه كل باش تأثر على ميسي وتخليه ربما ينهي مسيرته قبل نهاية عقده مع إنتر ميامي.
0: واضح هاني يعطيك صحة شكرا على كل ما فتنا به كالعادة كل نهار اثنين وثلاث وخميس وجمعة تلقاوني سبور مع هاني البراهمي. كملنا ساعتنا ثانية في ناس الديوان خليكم أخبارنا مع هدى وصلي من ثم راجعين في ساعتنا الأخيرة خدوا معنا
4: ابدا نهارك مع ناس الديوان
5: ببليسيتي.
6: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة معك عشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي خاطر معك كاشي الكاش ما يبطاش.

0: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز التاسعة. ديوان افام صباح الخير. حركة حق تطالب في بيان على أثر الفاجعة التي وقعت قبالة سواحل بنغردان وجرجيس بالاستنفار الميداني من خلال تسخير كل إمكانات الدولة لمواصلة البحث عن المفقودين وتوفير كل أشكال الدعم والرعاية لعائلات الضحايا، مع مراجعة تنموية شاملة بفتح مراجعة وطنية جدية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وخاصة في الجهات التي ما زالت تدفع شبابها إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل. كما طالبت الحركة بوضع الشباب في قلب السياسة الوطنية عبر توفير فرص العمل والأجر الكريم وتحقيق العدالة الجهوية وضمان خدمات عمومية تحفظ الكرامة مع معالجة الأسباب للنتائج، بإقرار سياسة وطنية عاجلة للحد من نزيف الهجرة تقوم على خلق فرص حقيقية للشباب في الجهات. وكانت الإدارة العامة للحرس الوطنية أعلنت عن انتشال 12 جثة خلال اليومين المنقضيين، فيما تتواصل عمليات البحث عن 2 مفقودين. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة ينهي أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي، بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد التأم يوم الجمعة المنقضي الاجتماع الدوري للجنة الطبية، حيث تم اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب القسم بثمانية سرة إضافية لترتفع الطاقة الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرا مقابل 4 سرة كانت متوفرة سابقا وفق بلاغ صادر عن المستشفى. من المنتظر أن يدخل مشروع سد خزانة السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجال بعد تقدم أشغالها التي انطلقت في فيفري 2019 بنسبة 91% وفق معطيات استعرضها ممثل الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى في جلسة متابعة للمشروع التأمت بمقر ولاية منوبة الأسبوع المنقضي. وتعمل الإدارة العامة وبقية الجهات ذات العلاقة بالمشروع على تجاوز الصعوبات المعيقة لسير الأشغال والمتمثلة وفق نفس المصدر في صعوبة التزود بالكميات المطلوبة من المواد المقطعية الضرورية لردم الحاجز الأساسي وحاجز العنق الأيمن للخزان والمقدرة ب 390 ألف متر مكعب من الحجارة، وعدم انتهاء أشغال الحائط العازل بطول 370 متر نتيجة فسخ عقد المقاولة وإعادة إسنادها وانطلاق الأشغال من جديد. على صعيد دولي، موجة الحر الشديدة وانقطاعات الكهرباء في تونس تسببت في تأخير تسليم ملابس قتالية جديدة للجيش الهولندي، كان من المقرر تسليمها في سبتمبر القادم لكن الموعد تأجل إلى الربع الأول من عام 27 و2000. وطلبت وزارة الدفاع الهولندية قبل عامين ملابس قتالية من شركة ألمانية تعتمد على أحد مورديها في تونس، حيث تسببت موجة الحر هذا الصيف بانقطاعات للتيار الكهربائي مع عرقلة تصنيع قطع من الزي العسكري. ورغم تأخر وصول الزي الجديد، أكدت وزارة الدفاع الهولندية أن ذلك لن يؤثر عمليا في تجهيز الجنود الحاليين أو الجدد. المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وقالت أن هذه الخطوة ضرورية للغاية في ظل استمرار تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في نفس الديوان.
4: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان FM، ديما معاك على 103.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: تحياتي لكم من جديد. 9:21 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان وهات نمشيو توت سويت لتوب ريتش.
0: توب ريتش
1: في توب ريتش الحكاية بدأت بفيديو قصير ما خلى برشا أسئلة كبيرة. الفيديو صوره أحد الحرفاء داخل مركز من مراكز البريد التونسي ويظهر فيها امرأة مسنة جاية تجبد في الفلوس متاحة من حسابها. حسب رواية الشخص اللي صور الفيديو المرأة طلبت تجبد 800 دينار أما كيف خرجت وثيقة السحب كان مبين فيها اللي تم اقتطاع 832 دينار من حسابها في وقت اللي المرأة سلمت حسب نفس الرواية 800 دينار فقط. وهنا تبدأ الحكاية وين مشيت 32 دينار وعلاش المبلغ اللي تم اقتطاعه من الحساب مش هو نفسه المبلغ اللي تسلمته الحريفة. الفيديو الحقيقة انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة من الاستنكار والتساؤلات خاصة وأنه الأمر يتعلق بامرأة مسنة وبأموالها. أما هل هذا يعني بالضرورة أنه فما تجاوز وإلا سرقة؟ البريد التونسي خرج البارح بلاغ وقال أنه تم اتخاذ الإجراء اللازمة باش يتم التثبت من ملابسات الواقعة ويتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. وبعض وسائل الأعلام تقول أنه النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بي بن عروس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام لانف بالاحتفاظ بعون بريد الاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء سامحوني المكتب البريد اللي يعمل فيه. بتبيع هذه رواية تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تقول أنه تم الاحتفاظ بعون بريد في انتظار تأكيد الخبر معناها من الجهات الرسمية. في هذا كله نحن نسمع تصريح صغير أو إكستري صغير للفيديو اللي حكينا عليه في معناها شنو اللي صار بالضبط بين عون البريد وبين المرأة المسنة.
2: لا خذيت الورقة اللي حشتها تشوف الشيك بولوني صح التوتر هاتو هاتو سمحت شوف لا لا لا لا لا لا انا ولد نحب نشوفه هاتو الفلوس ديالك من لا فلوس يا صافا اعطينا شوف الشيك فولون عايش خويا الشيك فولون لا ما غير ما تعيط الشيك فولون نحب نشوفوه شوف الشيك عايش
3: خويا
2: قديه ما تعيطش يا فلوسه قديه كاع شويه هذيك ما تشوف شيء ما تشوفش ما تعيطش لا ما تعيطش يهديك رب الشيك فولون حيت نشوف
3: يا عاوم نطيح عاوم نطيح فلوسه هي
2: قادو
1: إذن هذا جزء من الفيديو أو المحادثة اللي صارت بين معناها ولد المرأة المسنة وبين عون البريد. بعد الفيديو هذا اللي أثار الجدل كما أذكرنا البريد التونسي كان أذكر في بلاغ ليه البارح لحد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة باش يتم تثبت من ملابسات الواقع ويتم فتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات. نبدأ معاك الأستاذة نجاة البراهمي.
4: والله هني تبعت معاكم إلى الحقيقة الخبر هذا ما شفتوش حتى على المواقع لكن هي رواية توهذية ولكن معناتها باش نعلقوا على الرواية باش نعلقوا على الخبر بصفة قانونية، معناتها إذا الوقايع هذه صحيحة راه للأسف الشديد تشكل جريمة قانونية. خلينا نرجع للواقعة كيف موقع تقديمها. يقولوا المرأة طلبت 800 وعطاها 832
1: في الورقة،
4: في الورقة أي مفارقة. لهنا هو بصفة معناتها المألوف أن نحن لما نطلبوا الفلوس من البنك التزويد متاعنا يكون في حدود ما طلبنا، معناتها المكتوب هو أنها طلبت اللي يعطيهولك 832 كيني هي اللي طلبته. لكن لهنا كيفاش باش نثبتوا اللي المراه من فمها طلبت 800 دينار؟ معناه لهنا فما مشكل نتاع اثبات باش تبدا تعرف نورس، على خاطر هي كان 832 وخذت 832 في الورقه وهي تسلمت 832 دينار باش تثبت.
1: لا سلمت 800 دينار،
4: هي
1: سلمت 800 دينار. خلينا نفسروا اكثر كان ما فهمتنيش استاذه وعلى حتى المستمعين الكرام. هي على ما يبدو حسب الفيديو طلبت 800 دينار، لكن من بعد كي جات تاخذ في الرسو فيه 832 دينار بطبيعه هذه العهده على الفيديو اللي تم تصويره.
4: واضح اذا كان هي طلبت وتسجل، معناها اللي هي ورقيا طلبت 800 دينار وبعديك الورقه تكتب فيها 832، ما عادش فما حتى اشكال. لهنا معناتها فما عمليه مغالطه والطلب هذاك ماهوش صحيح. فمن الناحيه القانونيه لهنا العون المكلف هذايا بتسليم النقود اللي هو موجود في الكيشي تبقى لي هذه يولي يكون مخالف للقانون، وتولي هذه بطبيعة جريمة يعاقب عليها القانون. وللأسف الشديد معناتها هذه لو كان هكا يا خيبة المسعى، معناتها كان مش
1: كيفاش يتم تكييفها معناها الجريمة دي؟ شنو اسمها؟ شنو معناها يتم معناها شنو معناها كيفاش تتسمى العون البريد؟ شنو عمل معناها؟ ما هي الجريمة اللي باش يتم معناها إذا ثبت بطبيعة تم مؤاخذته عليها؟
4: هذه توقع الاستيلاء على الأموال متاع السيدة هذه، معناتها فما فارق قيمته 32 دينار، معناها وقع الاستيلاء على أموال الغير، معناتها هذا كان واضح. لكن يلزم تثبت الحكاية هذه باش يقع التكييف القانوني من نجموش نعطيها، وكيف كيف معناتها تزيد نجم تنصهر في إطار السرقة كيف كيف، معناها أنا نحطها في التكييف القانوني التقليدي اللي هو السرقة على خاطر لو كان تثبت ويثبت الخبر فما 32 دينار تسرقوا من دفتر الاتغار، فهي كذلك يمكن أن تكيف على أساس أنها سرقة للأسف الشديد. ويمكن زادة نمشي حتى باش نوصلها الجريمة التحايل، معناها خاطر ربما هي مرأة كبيرة وربما هي ما تقراش، ولكن هاو التضح اللي هي كان ابنها يرافقها، معناتها صورة الحال نورز باش نلخصه للسادة المستمعين. الوقائع المنسوبة لهذا العون طبقا لهذه الرواية فإنها يمكن أن تدخل في إطار مجموعة من التكييفات القانونية اللي هي جرائم الاعتداء على الأموال، معناها وأكثر منها كزادة نجم تدخل في خيانة الأمانة، خاطر هي أمانة حتى الفلوس متاحة غاديكا، فتضح أن الأموال هذيكا باش تنقص بصفة غير قانونية، معناها سجل الطلب في حدود معينة فوقع معناها اقتصاص مبلغ مالي أكبر من المبلغ اللي طلبته هي، معناتها فما مجموعة من الجرائم القانونية. ولكن نخليو الأبحاث معناتها تاخذ مجراها الطبيعي، ولكن للأسف هي الفعلة مشينة. معناها
1: سي الهادي تاع دحمان كيفاش نجمو هكا نفسروا سوسيولوجيا اللي صار معنا لو لا الفيديو هذا لما كشفت حاجة كيما هكا؟ فما بعض الناس تقولك 32 دينار بخيتو ماهيش حاجة كبيرة في بعض التدوينات طبعا وبعض لي كومونتير، وفما بطبيعة اللي يقول خير كي فما وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم كشف بطبيعة الرواية الحقيقية مازالت إلى أن تصدر معناها حسب التحقيقات.
3: هما فما زوز قراءات، فما القراءة الإدارية الإجراءات الإدارية، وفما القراءة السوسيولوجية. والقراءة السوسيولوجية كده تذكر المرة الأخرى عندها مدة جبدناها مع سماح على أساس تعرض المسنين وأصحاب الجرايات خاصة للنطر والتحيل سواء كان داخل مراكز البريد وإلا خارج مراكز البريد. وهذه ظاهرة حتى كي كنت مدير مركز الجرايات كانوا يرجعون في النهار اللي يسحبوا فيه الجرايات يتعرضوا لعمليات متاع التحيل ومتاع النطر. هذه ظاهرة اجتماعية موجودة اليوم. كي تعديت في شارع منصف باي الزحمة اللي قدام مركز البريد باعتباره هو موعد صرف الجرايات تكون فيها كل صور التحيل، مع الانتباه أنه نأخذ الفيديو بحذر كبير برشا لأنه طبعا. مش بالشكل هدايا يتم التحيل على إجراءات في قيمة رمزية ولا قيمة ضئيلة اللي هي 32 دينار. أما 32 دينار كي تتواتر مئات المرات تولي مبالغ مالية. في كل الحالات فما شوية حذر من الرواية اللي تم تداولها والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. مسالك التحقيق خطر بالنسبة لنا. فما الإجراءات متاع التصرف في الخزينة لجستيون دو لاكيس ستون جستيون تري كومبليكي، مش بالضرورة مش بالسهولة باش إنسان يجبد معناتها يعطي 800 دينار ويقيم في اللي رسو 830 ولا 32 دينار. معناتها مش وحده يتصرف في الخزينة. خلاف هذايا كي هي مع مباشرها ولدها ولا حد من المواطنين اللي هو أسعفها في الوقت هذاك، علاش ما تدخلش من الأول بل إتمام عملية صرف الأموال. ثاني حاجة عون البريد ما عندوش الحق باش ما يعطيهاش نسخة من بطاقة السحب متاعها اللي هي معناتها وثيقة رسمية. في كل الحالات ظاهرة اجتماعيا متواترة وموجودة بشكل كبير برشا سواء كان في مراكز البريد ولا غير مراكز البريد، خاصة في أوقات الذروة متاع سحب الأموال. التوصية الكبيرة هي أكبر ضمانة للناس اللي هذوما ما يعرفوش يقراوا ما يعرفوش معناتها يدافعوا على حقوق مسنين وإلا أصحاب عاهات وإلا معناتها مقصر، أنه لابد من حمايتهم عن طريق الإجراءات المعاكسة اللي هي سحب البطاقة، لأنه سحب البطاقة والمرافقة الاجتماعية. لكن المشكلة في المرافقة الاجتماعية أنه الناس هذوما حتى ثقتهم في المحيط العائلي ساعة تكون معناتها ضعيفة وضعيفة وضعيفة جدا، يتستروا حتى على وضعيتهم المالية حتى بالنسبة للعائلة المصغرة. المطلوب هي أنه وسائل الإعلام والبريد والبنوك تعمل إجراءات وقائية أول حاجة للحد من مظاهر اللي أشارت له على المستوى القانوني الأستاذة، على أساس أنه ينجم يكون تدليس وتحيل وخيانة مؤتمن وغيره، وهذوما الكل ينجم يدخلوا تحت طائلة القانون. الإجراءات قد ما تكون مبسطة وقد ما تكون فيها وقاية لأصحاب الحسابات قد ما نكبر، لكن فما نسبة مئوية الريسك تودو ريسك موجود في كل العمليات المالية ما نهولوهاش أكثر من لازم. ونتمنى أنه ديوان البريد يوصل بالإجراءات الداخلية متاعه باش يكشف الوضعية هذه. والمهم في أنه في المستقبل نعمل وقاية من هالسلوكيات. أما سلوكيات البشر في البنوك موجودة، التحيل في المؤسسات المالية بصفة عامة. أما ماهيش فزاعة، ماهوش بالشكل المخيف. هو السلوك الاجتماعي أنه هالشريحة العمرية هذه يلزم وقايتها والتوقي من كل التحيل الاجتماعي، لأنه مش كان تحيل وظيفي، هذا يتسمى تحيل وظيفي. إنسان قائم بوظيفة ينجم يكون تحيل. أنا راني الرواية متاع الفيسبوك معناتها ناخذها بالكثير من الحذر وكثير من الانتباه. على كل نتمنى السلامة للناس المتقدمين في السن، لأن معاملاتهم مع المجتمع معاملات صعبة وفيها برشا خطر وفيها برشا ريسك
1: فعلا. إذن موضوع للمتابعة إلى حين صدور نتائج التحقيقات نشوف شنو اللي بيش يصير فيها. هيت نمشي ونعمل وطلع على آخر الأخبار اللي صارت في نهاية الأسبوع في توب أكتو.
0: توب أكتو

0: إلى الإسراع بالمصادقة على قانون المكملات الغذائية لحماية المستهلك وسد الفراغ. خلال الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات. رئيس الجمهورية: قطع الماء والكهرباء في هذا الحر ليس أمرا طبيعيا. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة. وأخيرا الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات وحجز كميات من مادة القنب الهندي والكوكايين.
1: شكرا مرام. إذن نحكي على تواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر فقدين مجموعة تضم 15 شخص من بينهم 14 شخص أصيلي بن قردين وشخص أصيل جرجيس، وذلك على خلفية عملية إبحار خلسة، فيما تم إنقاذ شخص آخر كان ضمن المجموعة وفق بلاغ محين للإدارة العامة للحرس الوطني. مرام،
0: كما أسفرت زيادة عملية البحث عن انتشال 3 جثث عفوا أمس و9 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي للجثث المنتشلة 12 جثة، في حين تتواصل عملية التمشيط للعثور على مفقودين 2، وتجري عملية البحث بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وإشراف الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني وبمشاركة مختلف الوحدات العامة العائمة التابعة للديوان البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين 2 تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بالتوازي مع مواصلة عملية البحث والتمشيط دون انقطاع، كما أكدت الجهات المشرفة على عملية البحث وتوفير كل الإمكانيات اللازمة، وشدت على تواصل عملية التمشيط إلى حين العثور على المفقودين مع إحاطة عائلة الضحايا بكل المستجدات. نترحم عليهم وإن شاء الله ربي يرحمهم بخاطر العائلات، إن شاء الله ربي يرحمهم ويتقبلهم، وإن شاء الله ربي يجبر بخاطر عائلاتهم،
1: ربي يرحمهم وربي يصبر عائلاتهم. الحقيقة الويكاند كان حزين جدا على التوينس الكل بعد اللي صار. نحكي وزيد مرام على النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي في حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس.
0: بالضبط نورز، أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جباب لنهار السبت أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيق عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس. كما أفاد زاد جبابلي بأن عملية البحث عن مفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ.
1: الحقيقة كما قلنا الويكاند الكل الناس الكل حزينة، فيديوهات مؤثرة جدا، فيديوهات محزنة جدا. ما بالحق إن شاء الله ربي صبر العائلات امتاحهم اللي متوقفين، ربي صبر التوينسة اللي بالحق حزنوا بسبب اللي صار، انتشال 12 جثة وتواصل بحث عن مفقودين 2. سيلادي دحمان،
2: أنا نفرق شوي ما بين المقاربة العاطفية والمقاربة العقلية لمسألة الحرقة ومسألة ما يأكلوا البحر من ضحايا كل سنة، سواء كان في جرجيس ولا في غيره. هذه المسألة الأولانية، شكون اللي قاعد يدعم في الظاهرة متاع الاجتياز الحدود البحرية خلصة سواء كان من التوانسة ولا من غير التوانسة، خاطر تونس ولات تقريبا قاعدة ولا بلاتفورم متاع حرقة ما في الاتجاه أوروبا. هذا على المستوى العاطفي. على المستوى العقلي اللي صار البارح، خاطر ما نجموش نفصلوا المسألتين، اللي صار البارح من مآسي يتربط بمآسي أخرى اللي هو الأحداث الدامية اللي صارت الليلة الفارطة في بن قردين، ردة فعل على بعد الدفن وبعد الإعلان على المفقودين. هذي زوز مظاهر اجتماعية متكاملين مع بعضهم. العلاج هو وقاية من هالظاهرة هذه، وما نتصورش أنه العائلة زادة راهي، نكونوا صريحين، العائلة يا إما ساكتة يا إما متورطة بطريقة ولا بأخرى في انتشار هالظاهرة هذه. كل القوات الأمنية ولا القوات ولا الجيش ولا غيره باش يراقبوا ما يكفيش، لأنه فما عملية متاع التهريب موجودة في العالم الكل، مش ظاهرة تونسية، وهذه أحداث المغرب في الأسبوعين اللي فاتوا يدلوا على هذه، الأحداث اليونان اللي صاروا، ليبيا اللي هي محلول.

0: ولا شريط ساحلي كامل الجزائر وما تعرفوا من عمليات متاع حرقة وخروج خلسة للحدود. المهم أن ظاهرة اجتماعية قديمة في تونس كل مرة وين تصير، يا أما في الشابة يا أما في جرجيس يا أما في بنزرت يا أما في رأس جبل يا أما في قليبيا، تقوم القيامة نهارين من زمان ومن بعد نسكتوا على الظاهرة كأنه هكا موصومة اجتماعيا، ألوركو هي تتعالج على مستوى العائلة هذي اللي بش يقدم للحرقة، يقدم 8 ملايين ولا 9 ملايين، 8 ملايين كما يحكي لي تاكسي في القبيلة كي جيت يقول لي 8 ملايين يحلوا له مشكلته، علاش يقدمهم معناتها باش يمشي يقدم روحه ضحية للبحر قبل كل شيء، خاطر نسبة النجاة هذه قبل ما يوصل للحدود الإيطالية ولا الفرنسوية ويتحجز لدى الأمن الفرنسي ولا الأمن الإيطالي ولا اليوناني ولا غيره تقريبا في حدود 40%، والريسك يوصل حتى ل 60%، معناتها فما 40% أنه يوصل للحدود دون حتى الإجراءات الأمنية اللي موجودة في أوروبا.
1: وقبل هذا الكل زاد يتم التحايل عليهم من بعض الأشخاص اللي ياخذوا عليهم فلوس على أساس باش يحرقوهم ومن بعد ما فما حتى شيء.
0: فما ناس يرجعوهم لقليبيا ويقولوا هيك وصلت الحدود الإيطالية في الليل. دونك فما عملية متاع تحايل كبيرة برشا. لكن الظاهرة أنا نتصور كانت في الأوج متاعها في السنوات 14 و15. اليوم الظاهرة تقلصت شوية. لكن ما ينفيش اللي هي ظاهرة خطيرة واللي يلزم معالجتها على مستوى الأمني على المستوى السوسيولوجي على المستوى القانوني وعلى المستوى النفسي، لأنه الحراقة ولهنا حتى كتبت أطروحات دكتوراه حديثة في تونس على مشكلة الحرقة ولو ديزير دو لوكسيدون القرناوي يشير فيه لهالمظاهر هذه الاجتماعية والمظاهر اللي هي تمس شريحة من الشباب. تو كان تشوف الألقاب العائلية اللي للمفقودين تو تلقاهم 8 من الناس من عائله عندها لقب موحد.
1: صحيح.
0: هذه مأساة عائلية ومأساة اجتماعية. كيفاش صارت هالشبكة هذه؟ نتمنى برشا صبر للعائلات ونتمنى المفقودين يكونوا فيهم أكثر من عملية إنقاذ ونجاة، ونتمنى أن الإعلام ووسائل الطرق التواصل الاجتماعي تدفع إلى التوقي من الظاهرة هذه، لأن الظاهرة كلها مخاطر اجتماعية، مخاطر على المعني بالأمر. وما ننساوش اللي اليوم رولت ما عادش كان البطال وإلا اللي ما عندوش خدمة يحرق، معناتها ولات فما إطارات معناتها فما أطباء وممرضين ومهندسين وغيره يلتجيوا للطرق هذه أمام الغلق الحدود الأوروبية، معناتها أمام الهجرة النظامية. مسألة يلزمها ندرسوها برشا عقلانية وبرشا عمق. هذه أزمة وهذه مأساة تصير، لكن المأساة يلزمها مش نقفوا بعد نهارين ولا ثلاثة وننساوها حتى اللي تصير تتكرر مرة أخرى.
1: والمأساة الأخرى زادة أنه فما بعض العائلات اللي الحقيقة يعطيوا الفلوس لصغارهم، الأمهات يعطيوا ذهبهم لصغارهم، يحزنوا كما ينجموش يحرقوا حتى يدخلوا، حتى أنا كنا حكينا عليه الموضوع هذا قبل، أنه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تيك توك فما حرقة بكذا فما حرقة كذا، تقرأ حتى التدوينات والتعليقات متاع الأهالي، أنا نحب نهز ولدي، أنا نحب نحرق أنا وعائلتي. يعني عائلات كما ذكرنا هما اللي مساهمين بشكل كبير في اللي قاعد يصير. دونك إن شاء الله ربي يصبر اللي توفيوا لهم صغارهم، ربي يصبر عائلاتنا في بن قردان وفي جرجيس، إن شاء الله ربي يرحمهم. متر
2: ربي يرحمهم وينعمهم ويغفر لهم. الحقيقة معناتها مصاب جلال، والحاجة اللي ربما اللي لفتت الانتباه هو قائمة أسماء الضحايا كما توا كان يقول سيد حمان، اللي سجلنا 8 ولا 9 أسماء تحمل نفس الألقاب، معناها عائلة واحدة نجاة منها تقريب واحد برك، مأساة كبيرة. سيد حمان توا تقدم بمقاربة اجتماعية، واللي عجبني برشا أنه ركز على ما نقولوش احنا بلغة القانون الطواطئ، ولكن نقولوا ضلوع العائلات في التسفير هذا والهجرة خلصة. نحن بلغة القانون سميوها الهجرة خلصة وقطع البحار خلصة. المقاربة هذه اللي فيها تورط العائلات مقاربة سوسيولوجية. أنا باش نقول معناتها كمرأة قانون مش نقدم مقاربة قانونية للمسألة ذي، ولكن الحقيقة يا نورس قبل ما نقول كلمتين في القانون حبيت نقول اللي الهجرة خلصة ولا الهجرة النظامية ولا ما اصطلح على تسميته من المواطن العادي الحرقة راهي لا تنجم تحلها لا مقاربة اجتماعية ولا اقتصادية ولا نفسانية ولا سوسيولوجية، راهي مقاربة شاملة للأسف الشديد في تقديري الشخصي المتواضع. هذه لهي الأولى، لهي الثانية، لهي الثالثة، لهي الرابعة، ولا ولن تكون الأخيرة، طالما وأنه لم يقع استئصال الدي. كيفاش استأصلوه الدي هذية على خطر الأرقام قاعدة تتفاقم؟ لا استئصال إلا بالمقاربة الشاملة لهنا. وربما معناتها نحن في العديد من الأزمات يا نورز وفي العديد من الظواهر المؤلمة اللي كيما هكا نقولوا مسؤولية العائلة، نقولوا مسؤولية المجتمع، لهنا باش نقولوا للأسف الشديد فما اعتبار اقتصادي وحلم شبابي. الاعتبار الاقتصادي يقول لك أنا بشهادتي وما نجمش نخدم، والحلم متاع الشباب الكل أنه يقول لك أطمحوا إلى العيش الكريم فك البلدان ذي. دونك احنا كيف ما نقولوا دائما في حل أزمات رانا نحكيوا على زوز مقومات للحل، عنا التشخيص وعنا بعديك التوصيات. خلينا ننطلق بدراسة شاملة، راهو على الأقل احنا البعد القانوني راهو أهل الاختصاص في القانون الدولي تلهيو بالمسألة ذي والقانون الدولي الجنائي، ولكن راهو مش كافي، مش كافي أن نحكيه في القانون، مش كافي أن نحكيه في تدخل الدول قانونيا للسيطرة والتطويق. راهو لهنا يلزم تجتمع الكفاءات والخبرات على طاولة واحدة لدراسة وتطويق هذه الظاهرة باش ما نلقاوش رواحنا في كل مرة نرجع ونقولوا ربي يرحمهم ربي يغفر لهم نعيشوا على معناتها هذه الواقعة بعض الأيام ثم بعد نتعدل اللي بعده. لا اليوم ما فماش نتعدل اللي بعده، اليوم أولوية من الأولويات الاجتماعية متاعنا أن نتوقف عند المسألة ذي. إذا لزم يا نورس مضى بينا معناتها الجهات المختصة تتلهي بالمسألة هذية على مستوى حتى تكوين العائلات، التكوين الاجتماعي. راهو أمبار دو فورماسيون سوسيال سوسيو إيكونوميك، راني امشي اعمل لي تكوين. احنا في العشرية الاخيرة والسنوات الاخيرة مركزين برشا على التكوين في المجال البيئي، والجمعيات تقوم بدورها برشا باش تنقل وحملة النظافة، لكن اليوم عنا مضى بينا نتحدث على التكوين السوسيولوجي والتكوين الثقافي والاجتماعي للعائلات اللي هما اللي سهلوا لأولادهم. خاطر الحقيقة لو كان العائلة عندها كلمتها ولو كان العائلة تقول لي منذ نعومة أظفارك الطفل يتربى على المواطنة، راهو في نهاية الأمر القرار حتى لو كان عنا العديد من الشبان ياخذوا قرارهم وحدهم، لكن راهو القرار ما يكونش قرار واحد، راهو القرار يكون قرار العائلة الكل. وما نتصورش أنا إلا القليل النادر أنه ناس حرقت باللغة العامة والعامية عفوا وراهم عائلاتهم ما في بالهم شبيهم. دونك لهنا نقوز الخطر ندقوه، يلزم نخدموا نشتغلوا برشا على التوعية الاجتماعية.
1: إن شاء الله ربي يصبر عائلات اللي توفيوا الكل، وإن شاء الله ربي يصبر التوينسة الكل. حقيقة يوم أو نهارين محزنين ما تلقى ما تقول فيهم. فاصل وهنا رجعين.
2: أسف شديد.
3: ابدأ نهارك مع الناس الديوان.

0: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. خلي السام فايبس في الأب وعيش سيفك أم بلانفور. حفلة بليس وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السام فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 51 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ناس الديوان وهات نمشيو تو سويت لأستيوس بونيوس.
0: أستيوس بونيوس.
2: بما أنه غدوة المولد النبوي الشريف والناس الكل اليوم هكا متحضر في العصيدة وفما أغلاط قاعدة هكا يعملوها أنسي في الكوجينة، حبينا نحن نعود ونحكيه على العصيدة بأنواعها زيدة ونحكيه على الأخطاء الشائعة. نورنا وتشرفنا شيف ريم البيجي في بلاتونة سديوين. مرحبا بيك، صباح الفل.
3: عايشك، صباح الخير.
2: شنحوين؟
3: إن شاء الله مولدكم مبروك،
2: كل عام وانت حايبة ألف خير.
3: عايشك.
2: يلا هيد نبدأ ونحن بالأخطاء الشائعة اللي تصير ويعملوها أنسي كي يعملوا العصيدة.
3: أي؟
2: عطينا هكا بعض الأمثلة متاع الأخطاء ونصلحوها.
3: هو لازمها هي معناها صحيح فيها حكار مي لازمنا في حكاية الماء وفي زيدنا الماء والنوعية الفارينة ندوزوا احنا من الأول وبعديك لازمنا نفهموها معناها اسكو نجحت ولا ما نجحتش ونجموا نصلحوا فيها. شنو ما الأغلاط اللي تنجم تصير معناها كي نصبوا برشا ماء وإلا من معناها ما نعطيوهاش حقها في التعصيد ولا فما نسي كي روها تكعبر سي بون يدخلوا بعضهم يقولوا فزدت. هي راي بالتجربة، كل ما معناها تعملها كل ما تزيد تعاود تعملها كل ما تتمكن منها معناها ماهيش صعيبه.
2: بي مثلا كي هكا تحس هي باست لك شويه كيفاش تعمل هكا بترجعها عادي؟
3: انا كيف نصفيها من الاول نخلي اكل ديشي نحط له شويه ماء نخليه معناها يزيد يخرج القوه نتاعو. ما احنا ماذا بينا لو ماكسيموم تاع زقوق ناخذوه. دونك انا كل ديشي اللي يقعد لي بعد ما نصفيها نزيدو شويه ماء ونخليها تتنفخ ومن بعديك نصفيه. وكي انا نعصد فيها في الاخر هكا حسيتها ثقيله، هو باش نفهموها احنا يبسه ولا حاجه نجيو ناخذوا صحفه نحطوا فيها شويه نحطوه في الفريجيدير واحنا قاعدين نخدموا فيها معناها ما نطفيوش نقصوا في الغاز على الاخر نخليوها تبرد مليح كلزم نحطوها في الكونجيلاتور ونشوفوها
2: قداش هكاك
3: ماني خليها تبرد بعديك
2: خاطر انت قاعده تعصد اي او ميم طون حطيتك الطريفه هذيك دونك باش تعرف مفارقه نتاع الوقت
3: ناخذ شويه ونقص لها في الغاز على الاخر قد ما تقعد على الغاز راهي ما تخوفش معناها نقص لها على الاخر نحطها تبرد ونشوفها معني حكيتنا درجين كيكا كنحطوها قلت لك حتى في الكونجيلاتور وشويه معناها مغرفه كلزم وشوفوها شنو عطات من بعديك كاينها يبست خاطر انت من الاول ما تفهميش خاطر فما فالينا تشرب حتى بعد ما تبرد تزيد تشرب. دونك كاينها يبست ناخذوا كل الماء هذيك اللي قلت لك نخليناه دو كوتي نصفيوه وبالفوي نبدأ ونزيدوا فك الماء هذيك ونحلوا فيه لين تتحلل سهله معناها في كان هي يبسه هي راهو تصليح اليبسه
2: أسهل
3: من الجيريه. الجيريه ناخذوا مغرفتين ولا ثلاثه مغارف شيء احنا والكونتيتي اللي عاملينها بار اكزومبل كان خادمين كيلو ناخذوا حكايه مغرفتين شيء كبار ونحلوهم في شويه ماء ولا فك الماء اللي خليناه دو كوتي هذاك اللي فيه مطعم الزقوقو ونبداو نزيدو فيه هكا نحلوه مليح مليح مليح ونبداو نزيدو او ميم طون نحركو في العصيده لانتقاط.
2: من الاخطاء الشائعه بتاع العصيده وعصيده الزقوقو هات نمشيو نحن الانواع العصايد الاخرين اللي الناس تحب تدلل روحها وعندها معناها باش تشري الفاكهه. عطينا انواع العصايد وشنو هما وكيفاش نعملو.
3: فما عصيده الجلجلي ياسر ياسر بنينة ما تقلش بنا على سيت البوفري ورا قراب ياسر لبعض.
2: عطينا لاسيوس كيفاش
3: بيه السعيب في الجلجلين هو الرحيان متاعو ديما باش تجينا عصيدة بنينة كوسوسوا زقوق وبوفري وفصدق لازمنا ناخذوا احنا الفرويساك ونعرجوهم وحدنا نعرجوهم ياخذوا حقهم في التعريج باش يخرجوا كل بنه وكل قو ونرحيو وحدنا. الجيج لازمنا نوسعوا بالنا في الرحيان نتاعو يترحم مليح مليح مليح مليح لين يولي بات لين يخرج الزيت نتاعو. بالنسبه لعصيده البوفريوا والجلجلين والفستق وفما عصيده الكاكاويه هذه ياسر بنينه
2: ما ديش مره
3: عصيده شنو
2: كاكاويه
3: لي كيما البوغ كاكاويه ياسر بنينه
2: باهي
3: ذقتها ولا
2: ذقتها
3: ياسر بنينه دونك لهنا وانا نسميها عصيده سنيكرز نتاع البوفريوا شنو انا نتاع الكاكاويه شنو نزيدها انا نزيدها ال
2: باهي اسمعني قبل ما نمشيو لعصيده الكاكاويه هي تعطينا نكمل لنا الريسيت نتاع عصيده الجلجلين
3: باهي
2: بالحاجه بالحاجه
3: هما نفس
2: نفس التمشي
3: نفس التمشي باش نعطيكم معناها اللي يمشي مع العصايد هذوما الاربعه
2: باهي
3: جلجلين وكاكاويه وبوفريوا وفصدق معناها ناخذ 250 غرام بات من اي نوع نتاع فاكهه عليه انا نعملها بالحليب فما اللي يحب يعمل بالماء اما انا نحسها ابن بالحليب ناخذ اترا حليب مغرفه نشي ومغرفه فارينة وانا ما نحبش حلوه برشا نحط نص حكة حليب مركز مع في الحكار هذا اللي يحبها أحلى يحط الحكة كاملة
2: بيه
3: تحطهم في ميكسر تخدمهم الكل مع بعضهم وتصب في الطنجرة اللي بشتايف فيها وتحركها لين تعقاد وتبقبق وتصبها هذه جربوها وأرجعوا لي معناها ليش
2: 100% التصويره اللي نشوفوا فيها هذيك من بامضائك انت يا شيف ريم بيجي عصيده شنو هذه شنو ماذوكم اللي نشوف فيهم اصدقائنا تفرجوا نجموا تدخلوا تفرجوا على تشانل اليوتيوب ديون اف ام ولا باج فيسبوك ديون اف ام
3: انا نحب العصيد
2: حتى تحب
3: نستنى في المولد بدقيقه والدرج ومره في العام نقولوا احنا نطيبوها
2: حسك تتفنن
3: نتفنن فيها
2: بي؟
3: عملت نعم العصيد البوفري والزقوق وذيك اللي يعلى علي مشتي برشا معناها تنجموا تعملوا اللي تحبوا هذه
2: يعطيك الصحة شيف ريم البيجي إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير وإن شاء الله ديما هكا تعطينا لروسيت متاعك الذهبية نسميها نحن وبجيب أحدنا إن شاء الله مرة أخرى وتعطينا دي روسيت أخرين كل عام وانتم حيين بالخير مولد نبوي شريف مبارك على الجميع نحن وصلنا لنهاية حصتنا لليوم في ناس الديوان كنت معكم نورز مشراوي في الأعداد وفي التقديم شكرا لمرام شكرا عزيز شكرا وجدين شكرا لكل من تابع نخليكم توا مع أخبارنا من ثم مع إيمان سكوحي في سامر فايبز منك نسمع هدى الورغمي أقعدوا معنا وما تبدوش لفريكونس بتاع ديوان اف ام ونقولكم غدوة نتقابلوا إن شاء الله باباية
0: ابدا نهارك مع ناس ديوان سامر فايبز خلي السامر فايبز في الأب وعيش سيفك أون بلان فور حفلها بليز وجوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار مثلين الجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في سامر فايبز على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فام صوتكم
1: ببليسيتي
4: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتي ايتوديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتي والسلام
5: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارش، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
6: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
7: ديوان اف ام فلاش نيوز
8: موجز والعاشرة. ديوان اف ام عسلامة. المرصد الاجتماعي التونسي يعلن أن شهر جويلية 2026 سجل تصاعداً لافتاً في نسق الحركة الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد لينتهي بحصيلة 1101 تحركاً احتجاجياً. وقال إن الشهر يشكل الأكثر احتقاناً منذ بداية السنة والأعلى احتجاجاً بالمقارنة مع نفس الفترة على مدى العشر سنوات الفارطة، وأن المطالب المتعلقة بالماء والكهرباء كانت عنواناً للتحركات وفق تقرير شهر جويلية. وحدات الحماية المدنية سجلت خلال 24 ساعة الفارطة 596 تدخلا توزعت بين 124 تدخلا لإطفاء الحرائق و154 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات، كما تدخلت في 191 حادثا غير مروري وثماني تدخلات بالشواطئ فضلا عن 19 تدخلا ضمن بقية المجالات وفق معطيات صادرة عن المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يطالب بتوفير الأسمدة وخاصة مادة DAP بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الزراعات الكبرى، مؤكدا أن تأمين مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة يمثل عاملا أساسيا لإنجاح الموسم الفلاحي القادم وتحسين مردودية الفلاحين وفق تصريحه لمراسل ديوان فام.
9: احنا تو بدينا نعيطوا وبدينا نتكلموا يقعدوا يوفرون المواد هذوما من تو راهو الفلاحه قائمة حاجتها باش تاخذ الدي بي، اي تلوج الفلاحه دي بي ما لقاوش المريض يقول مازال وقت، اما الدي بي تو الناس باش تعرض مش تعاود يحب يحاضر من تو يقول لك باش ما نحلش في الازمه اللي صارت عامنا، تعرف انت فلاحه ولهذا شنو نقولوا الدوله ان شاء الله تثني الركبه خاصه وزاره الفلاحه وهالوزاره الصناعه اللي هي مكلفه باش تنتج هالمواد هذه ولا براش انا هي الوزاره اللي يهمها الامر هذا الانتاج نتاع المريض والدي بي يا خويا ان شاء الله تتحرك وفضلنا هالمشكل لو احنا الكمية اللي عنا اللي تشدنا هذه حد جانفي اللي انتجناه في تونس اللي نعطيك الرقم هذا يجي حد جانفي اخر جانفي نمشي نجيبه كمهم بر.
8: في أخبار العالم، ناقلة نفط تعرضت صباح اليوم إلى هجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل ينبع السعودية المطلة على البحر الأحمر، مما أسفر عن حريق في السفينة بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. أوكرانيا تستضيف اليوم اجتماعاً لكبار داعميها الأوروبيين آملة في الحصول على معدات دفاع جوي وزيادة الضغط على روسيا التي لم يسبق أن أسفرت هجماتها عن عدد كبير من الضحايا المدنيين. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكراً على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع إيمان ساكوحي في سامر فايبز.
10: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFR. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة النصف نهار.
1: صباح الخير وصباح الفل والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجة ديوان فام. موعد جديد من سامر فايبز مع انطلاقة أسبوع جديد. إن شاء الله يا ربي تكونوا عديتوا ويكاند مزيانة. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تتابعوا لفريكونس متاعنا على 91.2 صفاقس 93.5 تونس الكبرى, ستريمينج ديوان فام .net, لايف متاعنا على الباش فيسبوك وشين يوتيوب. سمعتين من زمان ما بين الموسيقى البنينة آخر الأخبار والتراندينغ كيف العادة على ديوان فام. نرحبوا برشا رجعوا بعد الكون وعندهم اكتئاب ما بعد الكونجي كيف ما انا جمعه اللي فاتت بالضبط. عزيز وجدي نعوني صباح الخيرات معنا في الاخراج والاخراج الرقمي والاحساس نتاع واحد بعد كالشيخات والسهريات وكل جو يلقى روحه في الامبيونس نتاع الخدمه يحب له بشويه بشويه باش يرجع. هذاك هو اللي نعيشوه ان شاء الله. يا ربي ايامكم خير. وخلي عادي يفكر فيا قال لي يمينش مازال على قومه الصباح نتاع الاربعه نتاع الصباح وبرنامج صباح الخير تونس والجو وصباح وقت اللي ما نحكيه مش مع بعضنا عزيز كل واحد متلفت للشباك. هذاك هو الجو على قريب إن شاء الله تنطلق البرمجة الشتوية متاعنا كيف العادة عديد المفاجآت اللي تستنى فيكم على ديوان فام كما اتعودتوا. انطلاقتنا في سامر فايبز Old but Gold. Old but Gold زوز غنيات اللي يتنافسوا واللي تختاروا انتو ما شنية تسمعوا بعد أخبار لحداش ما بين الجو متاع التسعينات الثمانينات السبعينات. واليوم اخترت لكم جو مع بداية الألفية. الغنية الأولانية غنية خليني نقول تعتبر من أشهر الأغاني الرومانسية مع بداية الألفينات, واللي يحب يعبر على الحب متاعه يبعث فكلم بيتروا غنية وإلا يبعث حتى ساعات في اليوم في المسنجر. الغنية هذه نحكي على غنية أصالة نصري يمين الله.

عدد ما في السماء نجمات، هذه أصالة نصري وهذه أغنيتنا الأولانية. الأغنية الثانية كيف كيف مع بداية الألفينات تقريبا 2002، أغنية يمكن ما نفهمين منها حد شيء، نعرفوا منها كان كلمة أسره ونعرفوا زادة الشطحة متاعها. أغنية خليني نقولوا بين البوب ما بين الفلامينكو الإسباني، أغنيتنا تسمعها لاس كاتشاب أسره.

0: عزيز وجدين سيبون ظهر اللي اختاروا غنيتهم. انتم ما تنجموا تختاروا الغنية اللي تحبوا تسموها، فقط تدخلوا على الانستغرام ديوان افم وتصوتوا للغنية اللي تحبوا تسموها معنا بعد اخبار لحدش. هذه موزيكتنا لليوم، سينو باش ننطلقوا بسان لفان. هذه هي موزيكتنا تودسويت على ديوان افم.
1: Summer Hits.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
2: لحداش و17 دقيقة رجعنا لكم من جديد، موصلين معكم مشوارنا في سامر فايبز. نحيو برشا كل أصدقائنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شان يوتيوب ديوانا فام. فدوى ديلي، صباح الخيرات هيثم الغزي، نهارك أسعد الأيام. وعز منوبي، إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير كل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على موجات الآيد ديوانا فام. وقايت تودسويت نمشي والفقرة سامر كير. سامر كير سمر كيف باش نحكيو على موضوع يخص الطلبة، وخاصة الناس اللي مهتمة بالمنحة الجامعية. أكيد الالغوريتم الفترة هذية قاعد يخرج لكم برشا في علاقة بالسكولارشيب، المنحة الممولة بالكامل، المنحة الجزئية، منحة تغطي تكاليف السفر والمعيشة، وجارغون من نوع هذية الكل. حابين نفصلوا أكثر الموضوع هذية، وخاصة كيفاش ينجم الطالب وإلا المتقدم للمنحة هذه يقوي الدوسيه متاعه، وإنه يكون عنده حظوظ أوفر باش يقبلوه. تفاصيل هذه الكل والنصايح الكل باش ناخذوها مع الخبير في التوجيه الجامعي غازي قيدي، اللي هو ولد الديوان ولد الراديو، لكن استحقيناه في توجيهاته المرة هذه. غازي صباح الورد.
3: صباح الأنوار. أهلا إيمان،
2: شنو أحوالك؟
3: والله الحمد لله تري بيان. الصيف متعدي سافا، خلينا نقولوا ما دامنا أحياء النور زق وقاعدين نتنفس.
2: الحمد لله، الحمد لله. نهير زيد اليوم سخون. نحيي ومتابعينا شهر 40 الناس اللي تخدم في السخانة.
3: أكيد
2: احنا توا موجودين وكليماتيزور ونحكي، ولكن فما ناس اللي مضطرة تكون موجودة البرة، فان شاء الله ربي يعينهم وربي يحفظهم. سيفية صفات عديت
3: سافا؟ والله الحمد لله، سافي بليزير ديما نرجع بحذيك إيمان.
2: مرحبا.
3: اللي هاتي المواضيع اللي تخص الطلبة، أنا بيان سور ديما الطلبة ومواضيعهم نحبهم اون بارتيكولير، معناها خاطر ديما عندي امل انه هما اللي باش ينجموا يغيروا مستقبل البلاد. الموضوع راهو اكبر من المنح. المنح تنحكيو عليها ثلاثه منح كبرى معروفه، ان سيت ويب كي ريغروب لي بورس اللي موجودين الكل. تدخل وتشوف ليليجيبيليتي نتاعك سولون لوفر اللي موجوده. بيان سور فما طلبه يكونوا اليجيبل بالقدا، معناها بنسبه 70 80 90% عنده حظوظ باش انه يخلط. وبيان سور فما طالب واحد اخر لازم يشوف منح ما اقل. المنح انا بديت نسمع فيك في التقديم، لا تكفل السفر. السفر ديما باللي ريتو في المنح الكل في حياتي على حساب الخاص متاع الطالب.
2: ما اللي قاعدين نراو فيه في بعض الصفحات مهم جدا نثبتوا فيه معنا.
3: اكيد اكيد أي. اكيد بيان سور. ليه لرناك توا وقتها توا اللعب الجامات والكومنتيريات، منحة سفر كاملة ما نعرفش انا الى اليونان ب 12 دينار سان اكزيست با، مش موجود. ديما السفر البيا لي ريتور باش تكون على حساب الطالب. بار كونتر الجامعات من افضل المنح اللي تلقاهم هو يوفر لك السكن.
2: أوكي.
3: يوفر لك القرايه بلاش، ويزيد يعطيك بورس 1300 1200 1400 يورو. هذه حاجه ايديال على الاخر، معناها حاجه ممتازه جدا لو كانت تقبل في المنح هذوما. والمنح هذوما راهم فيهم برشا كونكورونس على ليشيل انترناسيونال، خاطر المنحه كي تتحل ما تتحلش كان للتونسي فقط. الباهي انه الطالب التونسي معتمد كطالب عالمي لانه يتقن اللغه الانجليزيه. خلينا نقول اللغه الانجليزيه مهمه ومهمه برشا بالنسبه للمنح الكل، ابار الكومبوس فرانس اللي يعرفها التونس الكل الحقيقه. هذيك وين تتطلب برشا اللغه الفرنسيه. خلينا نحكيو على المنحه الاولى، منحه ايراسموس موندوس. هي منحه تعطات من الاتحاد الاوروبي، تعطيك القرايه بلاش، السكنه بلاش، وتوصل 1400 اورو شهريا في جامعات رينومي في اوروبا. تنجم تدخل للباج نتاعهم وتنجم تشوف المنح الموجوده وتقدم ان كونكور سور دوسي نتاعك انت.
2: أوكي.
3: المنحه الثانيه هي منحه المانيه اسمها داد سكولرشيب، داد دي ا دي. تكتب في جوجل داد سكولرشيب، تدخل وتشوف السيت نتاعهم باش تلقى جميع المنح الموجوده. فما تقريب الالاف نتاع المنح الموجوده معناها. وتشوف بيان سور ليليجيبيليتي نتاعك سولون المنح هذوما. تلقى الجيستيون، تلقى الميدسين، تلقى الهندسه، تلقى البزنس، وموجود فاريتي كبيره خلينا نقولوا بالنسبه للجماعه اللي سورتو فريشمون ديبلومي. المنحه الثالثه ماهيش للي فريشمون ديبلومي من الباك، المنحه الثالثه هي لجماعه الماستر. عامل ليسانس ولا عامل سيكل ولا عامل اي باركور في تونس وتحب تكمل الماستر نتاعك لبرا. المنحه هذه اسمها تشيفنينغ البريطانيه، هي من اليوكي معتمده، تكمل بها الماستر نتاعك في اي جامعه في بريطانيا. وبيان سور عندك دي تيست معينين وعندك دي كونديسيون يلزمك تستجيب لهم هما. وبالتالي انا شنو نجم نقول، انا نصيحه اللي نقولها انه المنحه ناخذها في الماستر اسهل من اللي ناخذها في الليسانس، خاطر الكونكورنس على ايشيل انترناسيونال باش نبداو متفقين. ثاني حاجه، انا معامل اني باش نخرج بريمير اني ماستر نبدا نحضر على روحي في لي كونكور وفي المنحه نتاعي من الدوزيام اني ليسانس. علاش؟ خاطر فما دي سيرتيفيكاسيون باش نعملهم سورتو في الانجلي، فما دي سيرتيفيكاسيون اخرين نجم نقوي بهم السي في نتاعي، والمطلوب والاهم اللي هي لا في اسوسياتيف والاعمال الخيريه اللي ياخذوهم من كونسيدراسيون، خاطر هما منح بين قوسين خلينا نقولوا خيريه.
2: اوكي،
3: دونك لازم تكون عندي اون في اسوسياتيف خلينا نقولوا حياة، وتجمع ما بين الأعمال الخيرية وتجمع ما بين تنظيم التظاهرات.
2: يعني خليني نقول معناها الاتيديون ما يلزمش يخمم فيها في آخر لحظة بعد ما يتخرج يقول لك سيبون خليني نمشي نشوف شنية النجم هكا المنح الموجودة. مهم جدا أنه يكون التحضير على بكري إذا كان الإنسان معامل، وهذا كما قلت أنت من الدوزيام أني يبدأ الإنسان يحضر في الدوسيام تاعه ويشوف وين ناقص وين الحاجات اللي يلزم يكملهم باش يكون الدوسيه نتاعو كامل. المنحه هذه مربوطه بالتميز وبالمواين نتاعك، لي نوت نتاعك في مثلا في الماستر بثلاث سنين هذوك يلزم تكون باغمي لي زيليت باش نجم تفك منحه من المنحه هذوما.
3: لا، مش التميز بمنطق، التميز تكون باغمي لي زيليت معناها مش تكون الاول الثاني في الجمهوريه التونسيه. لكن فما مينيموم في كل منحه معينه، معناها فما مينيموم هو شنو ان سكور. كل كريتير مربوط بكويفيسيون معينه. فما الكريتير نتاع الاعداد موجود، ما نجموش نيجليجيوه، لكن كريتير بارمي دي كريتير اخرين كيما لا سيرتيفيكاسيون المطلوبين، كيما لا في اسوسياتيف، كيما الاعمال الخيريه اللي عملتهم، كيما اسم الفاكولتي اللي كنت تقرا فيها، خاطر فما دي فاكولتي عندهم دي كونفونسيون مع دي فاكولتي اخرين، سورتو اللي يبداو رونومي في تونس، راك يسوسي تدخل الاداره نتاعك في اليونيفرسيتي نتاعك، كنت تعرفها رونومي اسمها كبير واتاتيك في تونس، راك باش تلقى بليزيور كونفونسيون بصحين مع دول اخرى. هذوما ما نسمعوا بهم الا من بعد ما نتخرجوا من الدوزيام اني ماستير ويفوتنا الفوت ويمشي كل شيء.
2: هذيك علاش هكا حكينا عليهم على بكري. احنا غازي باش كل واحد ينجم يحضر روحه. بكري حكيت شويه على غناك ولا العروض الوهميه ولا المنح الوهميه اللي نلقاهم، ولا الناس اللي تطلب مثلا مبالغ ماليه مقابل انها تخدم لك لي دوسي هذوما. كيفاش نجموا نتجنبوا عمليات التحايل في المجال نتاع المنح هذا؟
3: باش نجنبوا عمليات التحايل هذوما يلزمنا نكونوا عندي راي ويلزمنا نعملوا ريشيرش نتاعنا. انا لا اقبل اليوم انه طالب طالع باش يقرا هندسه ما شاء الله في المانيا يعديوها عليه وقت اللي هو يعمل في الدوسي نتاعو اللي ما يطلبش الكثير وكثير من الاوراق. هو شنو هو علاش يلقى الفرصة هذه؟ خاطر الدوسي عن سيرتا مامو يولي تعب. ها فيزا من هنا، ها ورقة من غاديك، ها ورقة من درمنين مع المؤسسة الفلانية، مع شوية البيروقراطية اللي موجودة في المؤسسات. دونك الطالب يتخنق الحقيقة، يمشي يقولك نعطي 500 ولا 1000 دينار للأجنس معينة وهي تلم للدوسي متاعي. مع امشي الحقيقة 500 دينار تهون الحقيقة، و1000 دينار يهونوا على أنهم يلمولك الدوسيه متاعك. لكن أنت تعمل استويفي يا أستاذ، أنت قاري وماشي باش تقرا أكثر وماشي باش تقرا برشا. دونك اون فان كونت كان ما تعرفش تعمل استويفي متاعك وما تعرفش تفرق ما بين الواقعي وما بين الخيالي من غير ما تمشي تقرا ساعة خير خنبطلها ونشوفوا حاجة أخرى من الأول. خليني نعطيك المعلومة ذي اللي هي مهمة برشا يمكن اللي جيت على خاطرها. ستادي بورتلز اللي هو سيت ويب يجمع جميع المنح الموجودة هكا باش نرتاحوا من كل شيء، من غير لا تسمع على غازي لا تسمع على إيمان. ادخل ستادي بورتلز، فما بورتاي صغير ديديي بور لي ستوديون اسمه لي ستوديون، البورتاي الاخر ديديي بور لي انستيتيوشن. ما تمشيش لي انستيتيوشن، انت تمشي لي ستوديون باش تلقى الجانب الخاص بيك في السيت هذايا، موجود فيه جميع المنح العالمية ولي كونديسيون ولي ليجيبيليتي نتاع شاك ستوديون لكل منحة. دونك لتجنب الارناك، نرجع باش نجاوبك على السؤال نتاعك، يلفو فيغ ان سويفي مع لاجونس اللي قاعد تتعامل انت معاها، و il faut avoir un minimum d'intelligence الحقيقه باش ما يعديوهاش عليك في مثل هذه الظروف. مش حلو.
2: اي اللي قلت حشمنيين على روحي قبل ما يحشم طلب ان شاء الله ربي يسهل للناس الكل. معناها هذه من الحاجات اللي يحلموا بها عديد الطلبه ولكن تتطلب خدمه. وكما انت بتيتر اعطيت نصيحه انه نركزوا عليه اكثر في فتره الماستر اكثر منه من في فتره الليسانس, لانه التنافسيه والا الكونكورنس في الماستر بلوز او اقل من الليسانس, ولكن زيده يلزم برشا خدمة باش نجم تشوف غازي توا زادة كيف الطلبة باش نحل قوس صغير توا راجعين السنة الجامعية جديدة وراجعين سورتو لي نوفو التلامذة اللي تخرجوا من البكالوريا باش يدخلوا سنة أولى
3: لي
2: باشولي جدد. شنية نجم تقول لهم غازي, شنية نجم تنصحهم, شنية أكثر الحاجات اللي ممكن ينجموا ينجحوا بهم حياتهم الجامعية؟ مانيش نقول قراية بركة ولكن حياة كاملة هي
3: صحيح. أول حاجة راهو يشوفي دخلت للجامعة أنا نقول أنه سترك ربي ومنعنا من الشارع ساعة, هذه الحاجة الأولى. الانفيرونمون اللي يلزمو يربي والانفيرونمون العادي هو الانفيرونمون يونيفرسيتير, موش انفيرونمون القهاوي, موش انفيرونمون الشارع. وبالتالي باش أنك تعمل 8 و 10 سوايع في اليونيفرسيتي متاعك تقرأ ولا ماكش تقرأ ما يهمنيش, مش نحكي غاديكا لكن سي اوبليغاتوار باش تعدي من 8 متاع الصباح حتكشي للستة متاع العشية. هذيك حاجة باهية أنه اليونيفرسيتي هي اللي قاعدة تقري, هي اللي قاعدة تعلم, هي اللي قاعدة تعلم في سافوار فيفر اي اتر. مانيش نحكي لك على التكنيسيتي, مش نحكيك على الدبلوم. من بعد في لي زونترتيان الحاجه الاولى اللي باش تلاحظها ولونترتيان الاولين اللي باش تلاحظوا في حياتك انه باش يسالك على لونفيرونمون يونيفرسيتير نتاعك, شنو اللي لاحظت انت يمينا وشمالا؟ اسكو بالحق انت عديت وقت وانت في الجامعه قاعد تقرا محتك بطلبه من النيفو الثقافي نتاعك انت, والا انت عديت تمشي مريره في الجامعه وشاشيت هذا على راس هذا ندبروا ريوسنا في اكزاما وننجحوا بعشره وفما شكون اونتر بارونتيز يلتجئ الى الغش وكذير وهذا كله من بعد باش يضرك في سوق الشغل. علاش؟ خاطر باش تلقى روحك بعيد ياسر عن المنطق اليوم, بعيد ياسر عن النيفو نتاع الطلبه. راهو يجيوك زوز طلبه من نفس الجامعه عندهم نفس الفورماسيون, واحد ما شاء الله يطير تيران والاخر سبحان الله وكاين ولا نهار عفس الجامعه. علاش؟ خاطر واحد احتك بالانفيرونمون نتاعو والاخر ما كانش موجود. هاني مانيش قاعد نقول لك اقرا 10 سوايع في النهار, نقول لك عدي في الفاكولتي نتاعك 10 سوايع في النهار. كيلكو سوا عندك دي زاكتيفيتي تعملهم مع طلبه اخرين, كيلكو سوا عندك دي زاكتيفيتي يونيفرسيتير اللي هو المجتمع المدني والمجتمع الجامعياتي, كيلكو سوا زاد كيف موجود غاديك حتى كي تعمل قيوتك عملها مع الطلبه اللي كيف خير لي من انك تعمل فيها الحقيقه في الشارع. هذه هي فكره تمثلني ومدعومه برشا زاد من الاساتذه. يقول لك اجا بحذاك, علاش يعملك في بيفيته في الفاك؟ باش يخليك موجود غاديك في الميليو هذاك تحت الحراسه وتحت المسؤوليه نتاع الجامعه هذيك, عندها معنى عندها قيمه فما علاش ماهيش غراتويتمون حاطينها. وبالتالي النصيحه انه عدي اكثر وقت في الجامعه, واحده واحده تبدا تفهم في السيستم كيفاش يمشي, واحده واحده تفهم اهميه العالم الجمعياتي وتفهمه بالقديه وتعرف كيفاش تعبر عليه, واقرا زاد كيف بيان سور على روحك راه المينيموم بوسيبل يوصلك. راه مادامك تعديت حلقه الباك الحلقات الاخرى ستكون اقل
2: زعما كل عام باك ظهر لي بعد يسهل لكم في الدنيا. غازي ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل, ان شاء الله ربي يوفقكم وتحققوا احلامكم. كل الشكر ليك غازي جايدي على النصايح اللي اعطيتهم لنا اليوم في سامر كير. نواصلوا بالموسيقى في سامر فايبز, نرجع بعد شويه ما تبعدوش. سامر فايبز

0: نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
1: Summer Vibes. مع بعضنا الصيف يحلى على ديوانا فام. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نهاركم فلو ياسمين قاعدين تسمعوا فيه Summer Vibes حتى النصف النهار وتدسويت نمشيو لترندينج. ترندينج نبدأ بتونس اللي تتألق في اسطنبول بتسع ميداليات في مسابقة دولية للابتكار والروبوتيك. 21 تلميذ تونسي شاركوا في المسابقة هذه، تمكنوا من التتويج بتسع ميداليات، أربعة ذهبيات خمسة برونزيات من خلال تسعة مشاريع. المشاريع اللي قدموها مخصصة لمساعدة المسنين، مرافقة الأطفال، مشاريع للكشف على الزلازل، إلى جانب حلول ذكية في المجالين البيئي والتعليمي. الفريق التونسي شارك في المسابقة هذه اللي جمعت 403 متنافسين من 27 دولة بمشاريع مختلفة بين الصحة والتعليم والبيئة والتكنولوجيا. التتويج هذه يعكس ما يمكن يحقوه التلامذة التوانسة وقت اللي توفر لهم فضاءات للتعلم والتجربة والابتكار، ويأكدوا حضور الكفاءات الشابة التونسية في المحافل العلمية والتكنولوجية الدولية. فألف ألف مبروك للفريق التونسي والكل من ساهم في الإنجاز هذا. نمشي للخبر الثاني وباش نحكيه على مجموعة أثارت جدل واسع في مصر اسمها شكاوي أهالي قاع الهامور، اللي وصل تقريبا مجموعة الأعضاء متاحة 1.8 مليون عضو في أقل من أسبوعين على إنشائها. تجاوز عدد المنشورات فيها 10,000 المناشير وتصدرت الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قبل ما يعلنوا القائمين عليها تعليق نشاطها مؤقتا، بالتزامن مع تقارير محلية أفادت بأنه جهات أمنية قاعدة تفحص في خلفيات مسؤولياتها والتوجهات متاعهم، ومأعلنتش السلطات المصرية رسميا فتح تحقيق معهم. المجموعة هذه اللي تأسست في 11 أوت انتشرت فيها منشورات ساخرة تتعامل مع قاع الهامور كما أنه مدينة مصرية حقيقية. قاع الهامور هو الاسم العربي لمدينة بيكيني بوتوم الخيالية اللي تدور فيها أحداث مسلسل الرسوم المتحركة سبونج بوب، وتعيش فيها شخصياته الرئيسية كما سبونج بوب بسيط شفيق وسلطع. تتضمن المنشورات على المجموعة شكاوي ومواقف طريفة تدمج ما بين مشاكل الحياة اليومية في الواقع وعالم سبونج بوب، وهذا ما حول المدينة الخيالية في مسلسل الرسوم المتحركة الشهير الواقع افتراضي موازي أو حتى مدينة افتراضية مصرية. الحقيقة اللي صار أنه المنشورات هذه تناولت شكاوي، قدمت أيضا إعلانات افتراضية لمطاعم عيادات ومدارس وروجت الحفلات وفعاليات وإصدارات غنائية متضمنة مشاهير، والكل من تخيل أعضاء اللي موجودين في المجموعة هذه حطوا فيها لائحة تنظيمية ضمنت نطاق الاختصاص، آلية تقديم الشكاوي، أداب الحوار السرية وقرارات الإدارة. وكانت الخاتمة طريفة تخلي مسؤولية الإدارة عن أي صدمة نفسية تنتج على قراءة كمية الشكاوي المتراكمة في قاع الهامور. الحقيقة موضوع للمتابعة واللي هو أحديث المصارة اليوم في ترندينج. نختم بآخر الخبر اليوم في الفقرة وباش نحكيه على غناية أنا الغلطان للفنان المغربي المعتزل محمد رزقي، المعروف سابقا بشاب رزقي اللي رجع بقوة للواجهة بعد ما اتحولت مقاطع منها للتراند واسع على التيك توك وباقي منصات التواصل الاجتماعي، وين أصبحت استخدام المقاطع هذه من قبل عدد كبير من المتابعين المفارقة أنه محمد رزقي كان اعتزل الغناء منذ سنوات وتبرأ من لقب الفني امتاعه شاب رزقي، ودعا إلى عدم الاستماع للأغاني القديمة أو إعادة التداول امتاعها. مع الانتشار جديد الأعمال، خرج رزقي برسالة شديدة اللهجة المستخدمي الأغاني امتاعه في مقاطع تراند، وقال أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة لأي شخص يستخدم الأغاني ديالي من أجل تراند وإلا تيك توك. هكا كان التصريح امتاعه اللي أعاد بدوره إشعال النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي في مفارقة اللافتة. حاول صاحب أنا الغلطان طي صفحة مسيرته الفنية السابقة، لكن خوارزميات المنصات الرقمية رجعت الغناية امتاعه للواجهة وعرفت بها جيل جديد من المستخدمين. وكانوا هذوما أهم أخبارنا لليوم في ترندينج. ترندينج نكملوا معكم بالموسيقى في سامر فايبز، نرجع بعد شوية ما تبعتوش. سامر فايبز

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: العشرة وخمسة وخمسين دقيقة رجعنا لكم من جديد على ديوان اف ام. تحياتنا لزميلنا حاتم جزبار اللي منورنا في الريجي. تحياتنا لكل متابعينا الغاليين. بالنسبة للتصويت اغلب الناس حابوا يسمعوا اليوم أصالة نصري يمين الله. للأسف جماعة متغشين في الريجي. نسمعوها وحدنا أسرية, نسمعهم الزوز خاطر فرحانين بعزيز وجدين رجعونا بعد الكونجي. ولكن المتابعين يحبوا يسمعوا أصالة نصري, دونك تسمعوها بعد أخبار الحداش تود سويت. صديقنا أنيس الغولي قدم لكم ديجيتال ويفز, وحنا نرجعوا بعد أخبار الحداش اللي باش تقدمها زميلتنا هدى وصلي.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. ظاهرة قصان الضوء في بلادنا عودة رجعت وتسبت في انزعاج كبير لعدد مهم المواطنين التونسيين والشركات العمومية والخاصة وحتى دول بعيدة عنا وصل لها الضرر وعرفت تعطيل أمورها ومصالحها وحل الدولة الهولندية. إذن وبسبب الانقطاعات متاع الكهرباء صار تأخير مهم في تسليم الزي العسكري الجديد للجيش الهولندي. السبب هو درجات الحرارة المرتفعة لنتائجها كانت لكوبيو ديلكتريسيتي اللي تسجلت في هذا الصيف في بلادنا وأدت إلى اضطرابات لدى مورد تونسي يتعامل مع شركة إكزونيا الألمانية وتأخر إنتاج متاقطة مهمة من أزياء القتال الجديدة وهذا أدى إلى إرجاء موعد توزيعها اللي كان مقرر في سبتمبر إلى الربع الأول من عام 2027. وكانت أعلنت وزارة الدفاع الهولندية على الغبور دو لا ديستريبيوشن دو نوفيل توني دو كومبال خاصة بالجيش وأنه سبب في التأخير إتان ديركتومون ليي وفورت شالور المسجلة في بلادنا خلال فصل الصيف. والتأخير باش يكون بمدة 4 أشهر وتتولى شركة إكزونيا توريد الملابس القتالية الجديدة في إطار عقد ضخم مبرم لصالح القوات المسلحة الهولندية. وكتبين هذه الواقعة الأثار التي يمكن أن تحدثها الاضطرابات المحلية على لشين دابخوفيزيونمون انترناسيونال. قدوم منصة مقاطع فيديو صينية منافسة لليوتيوب على النت العالمية وكل محبي دونغ هوا والانيماسيون شينواز اللي كانوا يعرفوا الفرستراسيون الكبيرة لما تخرج سلسلة جديدة الناس الكل تحكي عليها ولما يتلوج على مصدرها يخرج لهم ان ميساج ديرور يقول انو البلاتفورم ما تبث كان في الصين. البلاتفورم هذه هي بيلي بيلي والجمعة الفارطة عملت خطوة يستنوا فيها الالاف ولو كان ما نقولش الملايين. بيلي بيلي اعلنت بصفة رسمية على لوسمو مونديال لتطبيقها الانترناسيونال وباش نلقاو فيها للمشترك والمستعمل امكانية توزيع كونتوني مونديال والانسكريبسيون سامبليفي وهي متوفرة على الاندرويد وخروج قريب في فيرسيون اي او اس. بيلي بيلي باش تسمح بفتح حسابات بطريقة سهلة على عكس اللي كان تطلبه في الماضي هو توفير جواز سفر او بطاقة تعريف صينية وتحضر في موقع باللغة الانجليزية وتطلب في عروض عمل بور لي بوست دو كوميونيتي مانجر في مدن كيما لوس انجلوس لندن مكسيكو ساو باولو اسطنبول وطوكيو. السيستم دو موديراسيون باش يكون بيلوتي بار انتيليجونس ارتيفيسيال للعمليات العالمية. وبيلي بيلي ماهوش عن يوتيوب شينوا فقط لكنه يحتوي على 376 مليون مستعمل اكتيف شهري وفيها كونتوني ثري جدا لازم تكتشفوه. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الصناعي وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم من القوم منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من الفو بروفيل ارتيست فيرتوال المولدين بالذكاء الصناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل امباج اي اي بيرسونال لكل بروفيل ما يمثلش انسان حقيقي والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست وباش تقوم زاد بدي كونترول اوما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال لانه اليوم اصبح ذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره والعديد من المستمعين عجبهم الوضع وما فوش أن هذه الموسيقى هي نتاج للألغوريتم من دون روح ولا إحساس. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.
6: ديوان FM فلاش نيوز.
7: موجز 11 ديوان FM عسلامة. الشركة الوطنية الاستغلالية والتوزيع المياه تعلن في بلاغ أنه تبعاً لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح اليوم على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية. سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المعتمديات بداية من الساعة 10 صباحاً من اليوم إلى حدود الساعة 8 مساءً من نفس اليوم. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يؤكد أن التبرع بالكلى من متبرع حي في تونس يخضع لرقابة صارمة وأن سلامة المتبرع وصحته هما أولوية قصوى، وقال أن هناك تقييم طبي شامل يتم قبل أي عملية زرع داعيا إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثقة. ويأتي تنويه المركز عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم على إثر المنشور المتداول مؤخرا مصدره صحيفة إلكترونية أجنبية حول التبرع بالكلى والذي قال إنه لا يخص تونس. تشارك تونس ابتداء من اليوم إلى غاية 27 من أوت الجاري إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقد بالجمهورية الشعبية المنغولية تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات التي تخص التمويل والمياه والأرض والكثبان ونظم الغذاء وصحة التربة، حيث يمثل الترابط بين الأرض والتحديات البيئية محور الافتتاح الخاص باليوم الأول. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة. في الشأن الدولي، الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب تايوان أجبرت المؤسسات والمدارس على إغلاق أبوابها اليوم وتعطلت بعض خدمات السكك الحديدية في وقت يتأهب فيه المسؤولون لإعصار سيضرب الجزيرة الأسبوع الجاري. اليمن شهد خلال 24 ساعة المنقضية تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين خلف عددا من القتلى والجرحى من بينهم مدنيون. وقوات يمنية موالية للحكومة أعلنت فجر اليوم تصديها لمسيرات حوثية معادية غرب عدن جنوب البلاد وذلك قبيل وصولها إلى هدفها. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي على رأس الساعة.

0: Publicité.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكل عاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
2: لحداش و 17 دقيقة ساعتنا الثانية من سامر بابز. مرحب بكم الناس الكل وين ما تتابعوا لي فريكونس امتاعنا. تسويش باش نحكيه على حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة من تنظيم المنظمة التونسية للتربية والأسرة. أكثر التفاصيل مع رئيس المنظمة سي محمود مفتاح اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الأنوار سي محمود، مرحب بك معنا في سامر بابز.
3: مرحب بك ومرحب بك، وأهلا بكل مستمعي القناة.
2: مرحبا بك. بداية حابين نسألوا على الأهداف متاع الحملة هذه، وشكون الفئات اللي باش تنتفع بها؟
3: شكرا. في الحقيقة هو ليس بالجديد بالنسبة للمنظمة التونسية للتربية والأسرة، ففي كل سنة استعدادا للسنة الدراسية يقع جمع الكتب المستعملة من أبنائنا التلاميذ، ويقع توزيعهم على العائلات يعني التي تستحق الدعم. طبعا هذا لا يقتصر على المكتب الوطني والإدارة المركزية، بل تنظم هذه الحملات في كل الجهات، يعني في بنزرت، في زغوان، في قصرين، في نابل، في سوسة، في المستير، في المهدية، في قادس، في كل الساقس. يعني كل هذه الجهات تتجند لحمل لجمع الكتب المدرسية حتى ييسر على العائلات لتقديم هذه الكتب. لكن لا يقتصر عملنا في الحقيقة في انتفاع السنة الدراسية على تقديم الكتب المستعملة، بل نقدم كذلك إعانات مدرسية عينية. إن شاء الله بعد أسبوع تبدأ تنطلق هذه الحملة كذلك في تونس وفي مختلف الجهات. وإحنا السنة الفاضة يعني خصصنا تقريبا 100,000 دينار بين تونس والجهات لتوزيعها على أبناء على العائلات التي تستحق الدعم. وسنا كذلك سوف نقوم بهذه المبادرة، وإن شاء الله نقول أبنائنا إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله سنة دراسية موفقة. ونحن دائما المشفى الاجتماعي هو من أهم المشاغل التي تهتم بهم المنظمة التونسية للتربية والأسرة، إضافة طبعا إلى بقية المشاغل التربوية وغيرها.
2: سي محمود، للناس اللي تبع فينا، كيفاش تم عملية الجمع متاع الكتب، الفرز متاعها، إعادة توزيعها على التلامذة، وين ينجموا يتبرعوا، ولا وين ينجموا يجيبوا المواطنين الكتب هذي؟
3: بالنسبة للجهات طبعا المكاتب الجهوية هي ومقراتها هي التي يقع فيها جمع الكتب، والمكتب الجهوي هو اللي يقوم بعملية الفرز والتوزيع. بالنسبة لتونس العاصمة احنا عندنا جزء أماكن قلنا باش نجم نخدم فيهم الكتب، إما في شارع الحرية مقر المنظمة التونسية للأسرة، أو في دار الأسرة كذلك في المنزل السادس قدم الكتب هدوما، لأنها العائلات تتبرع بالكتب القديمة هذه. ونحن طبعا نقوم بفرزها وتوزيعها على العائلات التي طبعا تستحق الدعم.
2: قديش تنجم مبادرة كما هذه تخفف من كلفة العودة المدرسية على العائلات أستاذ؟
3: لا يمكن أن نحدد هذا، لأنه الكلفة العائلات مش تقتصر على الكتب فقط والكراريس، لأنه ربما الكتب الكلفة مش كبيرة. حتى الأسواق نفسها لم تتغير بعد دعم الدولة طبعا، لكن هنالك احتياجات أخرى، هنالك الميدعة، هنالك المحفظة، هنالك يعني على كل هو يعني وقفة مع العائلة نفسانيا تعاون، وشوية كما قلنا إعانة مدرسية، إعانة مادية، سهل في تخفيف الحمل فقط. ان شاء الله عام مبروك
2: ان شاء الله. يا رب نختم معاك واحنا تقريبا بضع الايامات تفصلنا على العوده المدرسيه. كيفاش تقيم وانت قاعد متابع اكيد لشان التربوي وبدات توا حاليا الاستعدادات الحثيثه على العوده هذه، كيفاش تنجم تقيم الاوضاع اليوم استاذ؟
3: هو جات في فترة إن شاء الله سعمول مبروك، إحنا عنا عيد مبروك والعائلة التونسية يعني بالنسبة للمولد معناها تستعد كذلك، وهنالك مصاريف بعض وكذا. العودة المدرسية إن شاء الله خاصة بتفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم سوف تكون هنالك نظرة جديدة و يعني انتظارات الأسرة التربوية لفعاليات المجلس الأعلى للتربية والتعليم انتظارات يعني تفاؤلية، وإن شاء الله تكون في مستوى الانتظارات، انتظارات الأسرة التربوية، انتظارات العائلة، انتظارات التلاميذ. وأعتقد أنه هو حدث هام سوف يكون له الوقع على يعني تحسين وتجويد التعليم.
2: كل شكر ليك سي محمود مفتاح رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة على التوضيحات اللي اعطيتهمنا اليوم في سامر فايبز. دونك تنجموا تدخلوا للصفحة متاع المنظمة إذا كان عندكم كتب مستعملة، وأكيد تكون في حالة جيدة، ما نجموش نتبرعوا بكتب اللي مقطعين وإلا يكون فيهم هكا نقول مبلبزين. دونك نحاولوا نختاروا الكتب اللي نتبرعوا بها أكيد يخفف حتى ولو شوية، والناس تحتاج أنها تلقى حسب المستوى الدراسي اللي عند صغيراتها. إن شاء الله ربي يعين العائلة التونسية في الوضعية الحالية، نعرف أنه صعيبة مع التكاليف، مع الموسم الصيفي اللي تعدى ما بين إخلاعة وما بين عروسات وما بين المناسبات التونسي والمصاريف متاعه. المولد إن شاء الله غدوة إن شاء الله مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية الكل، فإن شاء الله يا ربي يفتح عليكم ويسير لكم إن شاء الله كل أموركم. نواصلوا بالموزيكا في سامر فايبز، نستناه وحمدي حتى بعد شوية. خلينا نمشي ونشوفوا اليوم وين باش يهزنا، وين باش نعملوا الجولة متاعنا. خليكم في الاستماع لدي وانا فهم صوتكم. سامر فايبز

0: That's what I like. برونو مارس توصلنا ل 11:37 دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. نسلم عليكم برشا, ربي يعينكم وربي معكم في السخانة هذه. مانيش عارف هنا في القايلة, في غرغور القايلة باش نخرج من وين كيفاش. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. خلينا توتسويت نمشي والفقرة كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس.
0: أكيد الكلنا بعض المحادثات السرية اللي قاعدين نقوموا بها مع شات جي بي تي ولا بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى, نتسألوا زعمة إيش يعرفوا علينا. السؤال هذية اليوم أصبح بالإمكان أنك تجاوب عليه وتجاوب عليه بإجابة واضحة جدا من خلال أداة مجانية تحمل اسم لومو آير بيبر تريل, اللي أطلقتها شركة بروتون المتخصصة في خدمات الخصوصية والأمان الرقمي. فكرة الأداة بسيطة جدا. تقوم أولا بتصدير البيانات متاعك من حسابك الشخصي في شات جي بي تي وإلا كلود, من بعد ترفع الملف اللومو اللي يقوم بتحليل البيانات هذية واستخراج المعلومات والاستنتاجات اللي يمكن يكون الذكاء الاصطناعي كونها عليك. الأداة هذية ما تكتشفيش بعرض ما تعرفه النماذج عليك فقط, ولكن تحاول توضح الطريقة اللي تم من خلالها الوصول للمعلومات معلومات هذية. ولهنا تكمن أهمية الأداة, لأنه غالبا ما نتعامله مع الذكاء الاصطناعي وكأنه المحادثة تنتهي بمجرد إغلاق التطبيق, ولكن تراكم الأسئلة والطلبات اللي نكتبوها يكشف الكثير على اهتماماتنا, عاداتنا, طريقة تفكيرنا وحتى بعض تفضيلاتنا الشخصية. وبحسب المعلومات المتاحة فإنه لومو لا يستطيع الدخول مباشرة لحساباتك وسحب البيانات. هذاك علاش أنت اللي تقوم بتصديرها وتحميلها للتحليل, وتشير الخدمة أنها تركز على الخصوصية وما تعتمدش على نماذج لغوية كبيرة أخرى لمعالجة البيانات. بعد التحليل يوصلك تقرير مفصل إضافة إلى بطاقة بيانات قابلة للمشاركة, تعرض تقييم عام المستوى الخصوصية اللي عندك من غير إظهار معلوماتك الشخصية. الخدمة الأساسية مجانية, ولكن فما باقة مدفوعة تنجم توفر لك إمكانيات إضافية. لكن الأهم من الأداة نفسها هو السؤال اللي تطرحه, هل أنه نعرف أحنا فعليا حجم المعلومات اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يستنتجها علينا من محادثات بسيطة أو مجرد أسئلة نسأل كل يوم. هذاك علاش مهم جدا اليوم انه نراجعوا ما قاعدين نتقاسموه مع الذكاء الاصطناعي. وكانت هذه كويكلي هاكس لليوم.
1: كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس توصلنا ل 11:40 دقيقه, نكملوا بالموسيقى.

0: ديكا على ديونا فهم صوتكم.
1: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: لحنش 46 دقيقة رجعنا لكم من جديد في ربع ساعة الأخيرة من برنامجنا. تحيتنا لكل أصدقائنا اللي تفعلوا معنا على شان يوتيوب ديوان فهم اللي التحق وصديقنا بن سالم، صديقنا ياسين مزهود، صديقتنا وفاء بوبكر نهار كفل، صديقنا حمدي أيضا. كلكم محليكم محل مساجاتكم الجميلة اللي قاعدين تكتبوا فيها وتفاعلكم على مختلف الفقرات اللي عنا في سامر ويبس. توتسويت باش نمشي وجهة جديدة مع صديقنا الرحالة حمدي حطب اللي حاضر معنا بالهاتف. صباح الخيرات حمدي.
2: صباح النور إيمان، شحوالك؟ تحية ليك، تحية للناس اللي تتبع فينا الكل، تحية لك التكنيك زادة، الناس اللي ساهرة باش الصوت يوصل كيما يلزم والتصويرة توصل كيما تلزم للمستمعين الكل داخل وخارج حدود الوطن. دونك نحييك تحية سبيسيال على خاطر البلاصة متاع اليوم سبيسيال برشا، وانا بيرسونيل مون نحبها برشا برشا برشا.
1: متصاور ظاهره يا حمدي، متصاور اللي نتفرج فيهم توا حاجه رعب.
2: على فكره راه متصاور بتليفون عادي، ما نحكيش اذا كان يمشي ان فوتوغراف اكسبير ولا واحد من اصحابنا الناس اللي مغرومه بالاكتيفيتي او دور. تعرف لي ديستيناسيون هذوما يعشقوهم، علاش؟ خاطر انه يمشي نجم يخرج برودوي، يخرج تصاور من وراء الخيال، كسوسوا في وسط النهار كل سواء في الكوشيت سولي. على خاطر البلاصه نتاع اليوم لوفيت سولي في قفاها، لكن الكوشيت سولي اللي فيها من اروع ما فما، الشمس تغرب فيها قول وفعل يا ايمان. اليوم باش نمشي لاخر نقطه في القاره الافريقيه ترابيا، نحكي اخر نقطه في القاره الافريقيه ترابيا ترابيا، على خاطر كان باش نحكي على اخر نقطه في الخريطه راهي جزيره جالطا، لكن انا اليوم باش نحكي على اخر نقطه في القاره الافريقيه ترابيا. والناس اللي تعمل التور نتاع الافريق يعني اما يبدا من السود افريق والا ينجم يبدا من التصويره اللي بعثت لك اللي هو المجسم تاع اعلى نقطه واخر نقطه في القاره الافريقيه اللي هو موجود في راسنجلة اللي هي وجهتنا اليوم اللي هي معروفه بالفنار تاع راسنجلة اللي هو ثاني فنار تم البناء نتاعو في القاره الافريقيه. هذه حاجه، وثاني حاجه هو اخر فنار في القاره في الخريطه الترابيه للقاره الافريقيه. دونك المجسم هذاك جينيرالمون في سوسوا توينسا، رحاله توينسا ولا رحاله من العالم اجمع راهم يجيو يعملوا البوانت ديبار نتاعهم، يعني يعطوا في حلقه الولايات وينطلقوا للبنزرت ولايه بنزرت راس انجلا، يبداوا الرحله نتاع التور دافريك. اذا كان فما ان تور دافريك يصير ينجم يصير من النقطه هذيك. بعد شنو هي الحدود اللي تعداوها كذا، هذا موضوع اخر، لكن نحب نقول راهي راس انجلا وجهه للسياح في سوسوا
1: توينسا والا اجل
2: ولا حتى العائلات. راهو ايمان توا ولا فينومين كبير برشا المده الاخرى، حكم اني راس انجلا انا كيما قلت لك 100 كيلومتر على تونس العاصمه. بيرسونيلمون ما راهيش بعيده بحكم انك باش توصل للشط تتمتع بيه وتعدي فيه نهارك انت والعائله اون تو سيكوريتي. راس انجلا راهي بلاصه من البلايص المزيانه في الجمهوريه التونسيه ومن احسن وازين الشطوط اللي موجوده في ولايه بنزرت. بالنسبه لولايه بنزرت راهي فيها تراك لا تحصى ولا تعد، يعني بعد راس انجلا نجم تعديل برمة القطران ونجم تعديل القريعات وغيرها. لكن بالنسبة لينا لكسي بكرهبة صغيرة في راس انجلا موجود، كرهبتك قريبت لك ما هيش بعيدة، عندك شاطئ رملي بحت، يعني الرمل اللي فيه كاليتي طيارة على الاخر، رملة بيضة مزيانة على الاخر، والكاليتي بتاع البحر كيما بعثت لكم في التصور بالضبط. راني بعثت لكم تصور ايه من الناس اللي تبع فيها، بعثت لكم تصور لو تمشي تلقى نفس التصور هذوكم، لو لقيت حاجة أخرى بعث لي مثال
1: قل لي راهو
2: بعث لك المعلومة، لكن الزين اللي باش تلقاه والكادر انستغرامابل كيما يقولوا ايمان هذاك هو راهو بالحق راس انجلا من أروع وأجود المياه الموجودة في ولاية بنزرت في الجمهورية التونسية الكل. باش تمتاز هذا راس انجلا، راس انجلا تمتاز بالشاطئ الصخري نتاعها اللي هو يسول للعباد ممارسة هواية الصيد. ناس فما ناس سبيشاليتي نتاعهم المصيد في الحجر. علاش المصيد في الحجر؟ على خاطر انواع الاسماك اللي نلقاها في الحجر ما نلقاوهاش في الشطوط الرملية. دونك الناس اللي عندها طوندونس وانها تعدي نهار في بلاصة مزيانة ومعها العائلة، راهي تنجم تهز العائلة تحطها في الشاطئ الرملي اون توت سيكيوريتي. راهي نسنجل ناسها قلوب كبيره برشا كيما التوانسه الكل. انا بصراحه نحب نقول ملاحظه ايمان
1: أي.
2: البحورات والبلايص اللي حكينا عليهم السنه الكل واللي مشينا لهم الكل ما جاتني حتى نوتيفيكاسيون خايبه على حتى بلاص. وجينيرالمون سنه نحكي سبيسيالمون في شفوتنا السيكوريتي ياسر طول سيكوريتي طالع برشا ما فماش دي زانسيدون خايبين صاروا والحمد لله.
1: الحمد لله.
2: وانا متعدين التريوت خايبه نتاع موت في كلك برودوي لكن انا ديما نحب نوري التصويره المزيانه نتاع تونس والباهيه نتاع تونس. الله غالب ما نجمش نكون سور بلاتو لكن بقدرة ربي يكون بحثيك جدي سور بلاتو ونكمل نحكي على ديستيناسيون اللي تخلي بالحق نخزروا من الكوتي بوزيتيف نتاع البلاد. دونك رسالة كما قلت لك نجم راك يا تونسي تحط العائلة في الشاطئ الرملي كان تحب فما عشاش غادي متوفرين ولا تحط باراسول سامبل باراسول تحطها وتخليهم يعوموا غاديكا وتتحرك انت للشاطئ الصخري تنجم تحط سنارتك ولا اذا كانك مغروم بالغطس تنجم تنجم تصطاد بالغطس. ونأكد على حاجه لهنا وانه المصيد بالفيزياء ممنوع هو بطبيعه ممنوع في الشطوط الكل لكن رسجله
1: سبيسيالمون
2: على خاطر فيها كنترول كبير كنترول كبير فيها وفما فما الفناره غاديكا وزون هذيك نحترموها شوي. بصراحه انا نحب نقول ملاحظه ايمان
1: اي
2: وصلت لي من عند اصدقائي اللي يسيت لافين تاعهم وتعرف قبل ما نحكي على بلاصه لازم نعمل ميزاجور. الملاحظه هو انه فما ظاهره ولات كبيره برشا في شط راس سنجله ديرنييرمون وانه كميه الوسخ بالبنار موجوده اكثر من العاده
1: بالنار
2: جديد بالنار اكثر من العاده. دونك ماذا بينا الناس اللي تسمع فيا راهو نحب الرب سريري على نظافه راهو نظافه تبدا من الدار. اذا كان ريت عبد نظيف البرا راهو نظيف في دار. اذا كان انت تعلم صغيرك النظافه حتى في الشطوط وقت اللي يهز شي بوبان نتاعه وهو يلقى شي اخرى يكمل يهزها ويحطها في الكرهبة ولا يهز يحطها في الحاويه الموجوده مع العلم وان البلديه موفره حاويات يعني تنجم ونزيدك زياده راهو موفرين حاويات نتاع ترين معناها نتاع ركله يعني البلار وحده والبلاستيك وحده. دونك لهنا نبداو نعلموا في صغارنا وان قيمه النظافه تبدا من العائله وتبدا منا احنا ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كما يقولوا وكما متربين عليها احنا المسلمين. دونك النظافه تبدا من هنا. راهو مشكله كبيره وكان بحورات كما راس سنجله نمشيو نتصدموا بالمنظر الخلاب نتاع البحر ونتصدموا بالمنظر الخايب نتاع الوسخ. دونك نستحفظ عليهم ريشتوت للناس الكل ماهيش شتوت الولاد راس سنجله بركه. وراه بالعكس كي تمشي البلاصه هذيك وتخرجوا لي ديشي والوسخ نتاعكم نتاع عيلكم راهو نكبروا في عيني العباد اللي قاعدين نمشيو بحذاها. راهو بالحق احنا في كل بحر نمشيو بياس ونحبوا الناس تفرح بينا واحنا نعاونوا الايكونوميا نتاعنا نتاع كل بلاصه. هذاك علاش زاد نوصي باش نقضيو نسافر باش نعدي نهار في راس سنجله ماذا بيا نقضي من اخر عطريه موجوده في الطريق هذاك وناخذ خبز مثل الناس اللي تبيع صابونه في الكيس ونسالش وناكل كعيب اقطاني عند العبيد اللي تشوي في الكيس. وهذا هو يا اخي في الاخر انا كي خارج عندي ان بتي بيجي نحاول نقسمه ونمشي انا فرحان والناس الكل نسيت به الناس الكل اللي عرفتني تفهم. لكن نحب نقول راس سنجله راهي 100 كيلومتر على تونس العاصمه راهي ديستيناسيون ايديال جي دي بيان ايديال مثل شهر سبتمبر. الناس اللي ناوي تخرج كونجي في شهر سبتمبر هزوا بعضكم ومشيوا لراس سنجله. راهو بالحق اللي يحبك يهزك لراس سنجله يمين راهي بلاصه قد ما نحكي لكم شويه راهي تتعاش ما تحكيش. راهو فيها كوشيت سولي من اروع ما فما يعني راك تعدي نهار كامل وتختموا بكوشيت سولي وانت مروح ما تنساش تتعدل بنزرت. بنزرت فيها كسكروت البليبي وفيها كعبه المثال المزيانه وتشد طريقك وتروح سرناتي وهذا هو الفايده. دونك نحب نقول راهو عيش اللحظه كامله من وقت خروجك لوقت مروحك. وديما كيما نقول اختار العبيد الباهي اللي تمشي معاك باش كل شيء يمشي توتال باكيج مزيان خرجه باهيه مع عبيد باهيه ما تعطي كان ريزلتا باهيه. وان شاء الله نكون وفيت حق راس سنجله. نعرف روحي ما وفيتش حقها ان شاء الله نكون وفيت حق راس
1: سنجله. على الاقل حمدي نسيتنا في الامبيونس اللي موجوده في الدنيا الفقره اللي تخليك تعيش التفاصيل المزيانه نتاع البلاد هذه. وبالحق يعطيك الصحه الوصف نتاعك تشوق الناس باش انه يمشي ويكتشف شوها للناس اللي ما يعرفوش. باش نختم معاك حمدي في حاجه. وانت ما شاء الله رحاله عندك سنوات اكيد عديد الاماكن والبلايص اللي اكتشفتوها انتوما الرحاله كانوا فيرج في وقت من الاوقات وبعد اكتشفوهم العبيد وتغيروا. ريت تدوينه متعلقه بالموضوع هذايا وممكن مساج ممكن متعلق بالاوساخ ولا متعلق بالنظافه ولكن حتى جماليه المكان والحفاظ على البلايص هذايا والحركيه اللي توجدت بعد اكتشافكم انتوما هما الناس الاولين نقول اللي خلونا نكتشفوا تونس المزيانه. شنو هي تنجم تحكي عليه الموضوع هذا؟
2: باش نقول لك انا حاجه يعني احنا هدفنا ومسؤوليتنا كرحاله والعباد اللي تعمل في الاكتيفيتي او الدور كله هو هذا غرام شنو لوبجيكتيف نتاعو. صحيح نحبوا على تريك النيله احنا نكامبيو فيها ونخيموا فيها ونعملوا فيها دي روندوني، لكن البارتاج لوبجيكتيف نتاعو هو ان التوانسه الكل والناس الكل تعرف اللي فما تريك مزيانه بالطريقه هذه في تونس. وانا ناكد لك حاجه، راه ما فماش حاجه بلا ما فماش بلاصه حليناها احنا بلغتنا، احنا نقولوا حلينا التركيبه. نقول مثلا المانجا راهو احنا الرحاله، أول عبيد عملت كامبينج في في في شط المانجا هو أحمد، كنا نخيم وكان في الغابات. كنقول كنقول برمة القتران ولا غيرها الكامب، نحكي بالبرانسيب نتاع الكامبينج ولا الديكوفيرت نتاع البلاصة من سنين وسنين، نحكي من 2005 و 2006 و 2007 وإحنا ماشيين كان الأوبجيكتيف نتاعنا. صحيح أحنا نعرفوا بلايس، لكن زادا نعرفوا التوانسة بالبلايس هذيا باش الناس تنشيلها ونحلوا ديزاكسي ونعطوهم. هكا ترى هنا كل ما نعملوا باساج نحب نقول بالبلاكة بالكياس بالديستيناسيون قداش يشدك وقت منين تدخل، اسكو عندك باركينغ ولا نحب نشجعوا العباد باش يمشيوا وناكدوا ونعاودوا ناكدوا اللي راهي نظافه قبل كل شيء ومسؤوليه مشتركه. انا باش نعطيك سكوب انا ايمان نحبك تعرفوا اللي البلايص هذه راه ما سايبوهاش، راهو هكاكا بعد ما توفى السيزون تاع الصيف ونرجع السيزون تاع لي روندوني نتاعنا، راه من اول روندوني نبداو فيه من اخر سبتمبر واكتوبر واحنا نعملوا في حملات النظافه ما نخليوهاش هكاكا تهنا، نعرفوا السيزون كيف تعبات ونعرفوا برشا عباد خليته سخر هذيك ونعرفوا اللي فما بارتي من العباد ماهيش مسؤوله. هذاك علاش احنا بعد ما توفى السيزون تاع السيف نحاول درابو نتاع الصباح المنقذين والحمايه تقول سيي سكر البحر تاع الراجل فقط. كان العباد اللي تمشي في سبتمبر احنا وقتها تبدا التاش نتاعنا، وهذه نحب نقدم تحيه للناس اللي تسمع فيا صحاب يعرفوا رواحهم بالواحد باش سواء جمعيات ولا اشخاص. رانا نمشيو من اول روندوني نبداوها من سبتمبر اخر سبتمبر ولا اول اكتوبر نبارطاجيو معكم تصور تشوف ايمان رانا نعملوا على رواحنا ونكريو تراكتورات ونعملوا حوالي حملات نظافه ونخرجوا اثنين واثنين من الاوساخ باش سواء بلاستيك والا بالله. بالنسبه للبلاستيك راهو ديستيناسيون نتاعو يمشي لوجهتنا اللي هي لي بوشون دامور باش نرسكلوه ونخو هو نجيبوا حاجات نعاونوا بها الناس اللي مسقطه والاكثريه دي شيز رولونت للعباد ذوي الاحتياجات الخاصه. وبالنسبه للبلار نعطيه للعباد اللي تستحق وتعرف تعمل له ريسيكلاج، وفيهم حتى اصحاب المهن الحره والصناعه التقليديه راهم راهو ما يمشي حتى شيء سوداء. نعمل في حاجات منظمه، نعمل في حاجات اورجانيزي، نعمل في حاجات اون كولابوراسيون بالدوله مع الدوله، يعني ما نخدموش من روسنا ولكن نكون متهنيه. راهو بعد كل سيزون تاسيف
1: ديما فما الرحاله ولي كامبور هما اللي موجودين باش يخليهم نقولوا ينظفوا ما خلوه الناس الا واعيه ولا مسؤوله. كل الشكر ليك حمدي حطاب على رحله اليوم الرأس انجل. كل فقرات نجاج متلقاهم على الفيسبوك انستغرام تيك توك ديوان افام. صديقتنا هدى وصلي التحقت فينا دونك بعد شويه تقدم لكم اخر الاخبار الوطنيه والعالميه. احنا نوصلوا لنهايه موعدنا لليوم. ميرسي عزيز وجد نعوني في الاخراج والاخراج الرقمي. ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت من 10 نص النهار. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
0: منك نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
3: ببليسيتي
0: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تولي بوان دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز منتصف النهار. ديوان افام عسلامه. تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم، تشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. We'll be right back. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، وذلك بجهة تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والجنوب والجنوب الغربي وجهة الوسط وصفاقس، وقالت إن ذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية. أعوان شركة فوسفات قفصة نفذوا صباح اليوم وقفة احتجاجية على إثر وفاة زميلهم نتيجة حادث شغل وتنديدا بظروف العمل الصعبة داخل مواقع الشركة، ورفع المحتجون مطالب تتعلق بتعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية وتوفير ظروف عمل أكثر أمانا في ظل ما اعتبروه نقائص في وسائل الوقاية والحماية من مخاطر حوادث الشغل. في الشأن الدولي، محافظ البنك المركزي الإيراني يقول إنهم توقعوا ظروفا اقتصادية صعبة، ولذلك بدأوا في تخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة حسب ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل اليوم ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لإجراء مباحثات تتناول أبرز الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: القيروان بيجا السليانة ديوان FM ديما معاك على 103.2.

Radio Anapha. Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1 FM.
0: على D1 FM, مع بعض نصيف يحلى.
1: D1 FM.
0: صوتكم. منك نسمع, صوتك تسمع.
2: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع, ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
0: على ديوان فام مع بعض نصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
3: مرحبا بكم, اهلا وسهلا, تحياتي للجميع. في منك نسمع ننطلق معكم توا, نتواصل معكم حتى للماضي ساعتين كالعاده, عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل المتابعين, لكل المستمعين والمشاهدين. تحيه خاصه لمستعملي الطريق, درجات حراره قياسيه اليوم, تنشوفوا احوال الطقس من بعد شويه, وذروه نتاع موجه الحر هذيا اللي قاعدة تمر على بلادنا. يظهر اليوم في حرارة أربعينية بمغلب تقريبنا بأغلب مناطق الجمهورية. بعد نعطيكم كل التفاصيل حول حالة الطقس وإلى متى ستتواصل هالموجة هذيا. نردوا بالنا ونسيسوا رواحنا في الكياسات, الناس اللي تخدم زادة تحت الشمس ردوا بالكم على رواحكم, وإن شاء الله لباس وسلامات للناس كل. مرحبا, أهلا وسهلا, شكرا زادة للجالية التونسية اللي تبع فينا من الخارج على شان اليوتيوب تاعنا لديوانا في لايف. مرحبا بالجميع وأهلا وسهلا, إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ورائقة للجميع. اليوم الاثنين 24 أوت 2026, نص نهار وسبعة دقائق. شنو باش نحكيو اليوم, شكون هما مواضيعنا, شنو هي مواضيعنا, شكون هما ضيوفنا, يلا تتسويتا. تم عرضه للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي, ينقض ذئب بعد العثور عليه مصابا ومقيدا, موضوعنا في ماكس بارتاج. تبلغ ذروتها اليوم إلى متى ستتواصل موجة الحر في تونس, وما هي المناطق المعنية بنزول الأمطار, موضوعنا في الأكتو دو جور. هل تسببت أزمة الكهرباء في تونس في تأخير تسليم زي الرسمي للجيش الهولندي, موضوعنا في أنفو أنتوكس. بعد غلق مدرستهم وإيداع أبنائهم بمدرسة إعدادية, أولياء يطلقون نداء استغاثة, موضوعنا في ميديتور. ارتفاع حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداولة إلى ما يقارب 30 مليار دينار, فما هي تداعيات هذا الموضوع, موضوعنا في الشفر دجور. ما هي عقوبة أصحاب الدراجات النارية الذين يتعمدون إقلاق راحة المتساكنين, موضوعنا في ديكريبتاج. وبعد انتشار ظاهرة العلاج بدود العلاقة الجمعية التونسية للطب العام والعائلي, ضيفتنا اليوم في الوانفو.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي,
3: حسام الدين الحلواني في الاخراج التقني, هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي, مريم المصمودي في استقبال تليفوناتكم, كوتي ديجيتال اشرف الرباحي, ايمان الغريبي معكم كوتي ميكرو, هدى الورغمي للماضي ساعتين.
0: ما تبدلش الموجه,

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا اهلا وسهلا. شفنا صور لحيوانات بالجملة تعرض للبيع في الأسواق. شفنا مثلا النحام الوردي اللي هو ممنوع بالقانون بيع متاعه، وشفنا قديش من مرة فما ثعلب زادا يعرضوه للبيع وغيره. المرة هذه الذئب تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي في دوز تحديدا من ولاية قبلي. تم التدخل من قبل إدارة الغابات، تم إنقاذه، لكن شنو اللي صار؟ شنية الوضعية الصحية اللي لقاو فيها الذئب هذايا؟ نوعية هذا الذئب شنية بالضبط؟ خسرنا حاجة ما خسرناش؟ هات نحكيو في الموضوع وتفاصيله دو تسويت.
1: ماكس بارتاج
2: الناشط البيئي رئيس جمعية تونس إيكولوجيا سي عبد المجيد الدبار، مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح النور، مرحبا سي عبد المجيد، أهلا وسهلا. تبعت الموضوع أكيد كما تبعناه التوانسة كل على مواقع التواصل الاجتماعي، ذئب مقيد ومعروض للبيع على الغيزو سوسيو، شنو هي الحكاية؟
3: والله معناها حكاية متكررة، لغالب التونسي ولت عندها مش عارف شوي ازدراء شوي نقمة شوي تسيب. ميصيرش هذا، خاطر مش معقول يبقى التونسي برك هو معناها اللي يتمتع بالطبيعة واللي يتمتع بثرواتها ويتمتع بحيواناتها هو الوحدة يصاد، ما يخليش حتى حد ينافسه. نولوا نركبوا معناها اتهامات للضبع وللذيب وللثعلب وللفنك وحتى للحرمبة، معناها تتباع لتروت كأن الحيوانات تلقى مربي، معناها يزاحموا في حياة البشر. نشوفوا عدة دول أوروبية، والله صدقني نقول وهذيك هي الجنة. هم هذاكم نحسهم يتعاملوا مع الحيوانات البرية والطبيعة، وتشوف بلاكة هيك رد بالك راه غزالة باش تشق عليك، وفعلا تشق عليك. في لوكسمبورغ شفت أرنب برية في كيما نقولوا البحر نتاعهم، مش معقول مفرغت معناها طبيعتنا من ريشها ومن أوبارها ومن ثدياتها، مش معقول هيك. وعندنا معناها قامة والقانون التونسي ومجلة الغابات والقرار اللي يخرج كل عام من مجلس أعلى للصيد، اللي ولا حتى هو تقزم اسمه من اللي كان اسمه مجلس أعلى للصيد ولا اللجنة الاستشارية للصيد. نتمنى من إدارة العامة للغابات ونتمنى من السيد وزير الفلاحة يرجعوا للمجلس الأعلى للصيد، خلي ياخذوا ويزيدوا فيه شوي صرامة. والحاجة الباهية أن مجلس أعلى للصيد يخرج قرار سنوي ما يتعداش قانون. علاش ما يتعداش قانون؟ خاطر لك كان كل عام المجلس أعلى الصيد تم سوبليس، تم تدخل
2: مرونة
3: يعطيك الصحة فرق في الكلمة. أن مثلا البلاصة هذه نسكرها السنة، الطير هذايا نفتحوا فيه جمعة زايدة، الطير هذايا لا نسكره السنة خاطر كذا كذا. خاطر لك كان باش يولي قانون وقت يزم يتعدى على البرلمان، أما كي يولي قرار يصح فيه معناها سيد وزير الفلاحة ويترأس السيد المدير العام الغابات نيابة عن السيد وزير الفلاحة، القرار هذاك فيه مرونة. معناها كل عام كل ولاية يصير معناها نشر الأماكن اللي يقع فيها الصيد والأماكن المغلقة والأماكن اللي معناها محمية طبيعية والأماكن معناها زون ميد معناها مناطق رطبة. خلينا نرجعوا كما كنا، كانت كنا نحترمه. توا تصوري معناها أنا الحمد لله عديت 23 سنة نحضر في مجلس أهل الصيد، والمجلس أهل الصيد فيه باريتي معناها ناس يحموا وناس يدخلوا للجمعيات الصيدين معناها خاطر هم يطالبوا بحقوقهم يطالبوا بأكثر مدة الصيد. ناهيك معناها وصلت الله يرحمه سعد الحيلي كنت أنا وياه كانت الإمامة تفتح صيدها بداية من 15 ماي. أنا بكل عام نربحوا جمعة جمعتين تولت الإمامة العابرة اللي جيت معناها تبيض في شمال أفريقيا وتتكاثر ولت صدرها في الأسبوع الثالث من شهر جويلية. علاش؟ خطر يجي أزواج ويتكاثروا في العام الباهي الأزواج القوية ينجموا يعملوا ثاني مش ديما أما نادرا ما يصير. ولكن تويك اللي شفته في تونس شفت صياد اللي جلس معايا على الأقل 3 سنين ولا 4 سنين في المجلس الساعة للصيد صرح لي أن كيف يشوف الحاج قاسم يقتله عليه على خاطر الشاك مرة حاج قاسم كلا فلوس متاع سمانة. إيه تبقى أنت وحدك تحت كر وتذيب يأكل الفيران ويأكل الأرنب ويأكل الطيور ونقتلوه والثعلب كيف كيف معناها أي حد يحتاج معناها وما طبيعة نحط عليه خط أحمر.
2: شو يكون فما اختلال معناتها في التوازن البيئي معناتها هكا ولا لا في بلادنا هذا اللي ماشيين فيه؟
3: اختلاف ولت أكثر من اختلاف ولت
2: اختلال اختلال
3: اختلال كبير اختلال كبير فعلا. اللي نشوفه فيه معناها كنا نتصدر عدة دول عربية ودول أوروبية كنا معناها نقارنه في تونس في حماية الطبيعة بالبرتغال وباليونان نطمحوا باش نقولوا كما اسبانيا وكما فرنسا معناها ولينا تويك كل شيء الجندي إبادة كبيرة في تطوين السيد العشوائي في الصخيرة في في في في, في الشمال الغربي في شرطة القروان معناها
2: شنو الحيوانات اللي خلال السنوات الأخيرة شهدت إبادة كبيرة قلت الجندي مثلا شين حاجة الأخرى
3: الجندي كما نقول الكبنين كما كما كما شو اسمه كما الأرنب هو معناها حيوان محمي وغير محبب معناها حتى الطعم بتاع الزفرة مش معقول
2: شو الطعم بتاع الزفرة
3: معناها ما يتكلش
2: شنو هو
3: الجندي
2: وعليش وما لا يستدوا فيه
3: يا النقمة هكاو اي حاجة تتحرك اي حاجة على الاقل تل ما معادش الأرنب وما عادش الصحراء اللي كانت تعج بالطيور البرية تعج بالكروان تعج بالقليل تعج بالأنواع الغزلان الزوز الريم اللي عيش في الكثبان الرملية والغزال السماتي غزال دركاس اللي عيش في السباسل معناها صارت إبادة كبيرة. علاش؟ خطر تسمى فترة ما كان السعوديين يصطادوا في الصحراء وعملوا إبادة كبيرة وبعث لك جاوا القطريين معناها قال لك الجماعة دوز وقبلي وبنقردان وتطوين قال لك كيف الدولة ما تدخلتش هاي هاتوا نكملوهم فرغوها الصحراء خلي باش نرتاح الناس كل فعلا هذاك ايش صار تو ما عادش ليه حتى
2: نرجع لحديثة الذيب اللي صارت في دوز شنو الحكاية معناتها توا فهمنا أرنب باش ناكلوه ويمامة باش ناكلوها وغيره ما الذيب يتقي ويتباع علاش؟
3: معناها اللي حاجة تصير تتبع على حصير اللي يطير واللي يجري في الطبيعة هذاك اللي حصل
2: اللي أنا مش نبيع ذيب شنو مش نعمل به معناتها مش نمشي نشري منك ذيب شنو مش نعمل به مش نربيه
3: يدور فيه 20 ولا 50 دينار خير من بلاش خير من عنده
2: إيه اللي باش يشري ذيب أنا معناتها توا أنت باش تبيع ذيب وفما ناس باش تشريه لواش باش تشريه الذيب؟
3: ثم ناس يقول لك الربي ثم ناس يقول لك مش عارف ثم اللي قال لك ذيب خير من 100 طبيب يعجبك شي تو اي قال لك فيه انواع من الماكله بتاع ما صارش
2: معنا حتى الذيب ولينا ناكلوه
3: الكفار في الشيره الاخرى في البحر الابيض المتوسط معناها شيء يعمل كيف نشوفوا الحمايه والرعايه والعنايه بالحيوانات البريه شيء يعمل كيف معناها وصل معناها في المجر الأرنب كانت ب 25 أورو باش تصطاد أرنب واللي توك ب 40 أورو معناها ب 120 دينار باش تضرب أرنب معناها تصطاد وثم ناس يمشوا يصطادوا غاديكا اللي علاش احنا نساهموا كان في الإبادة علاش نجروا باش الذيب والفنك والثعلب نحصلوهم إما ناكلوهم ولا نبيعوهم نتعدى نشوفوهم ونصف بي كل حد نتعدى أنا وليت مهدد كان ورا جد علي سيف خاطر نصور ونعلم الإدارة العامة للغابات وكنت نعلم مركز الشرطة.
2: شو عملت الإدارة العامة للغابات في حديث التذيب هذي؟ هتنرجع معناتها للموضوع.
3: وي تدخل مباشرة. أولا الإدارة العامة تدخلت مباشرة، سبقوني أنا طلبت السيد رئيس فرقة السيد بالبلي، لقيتها ديجا في بالها، وفي ساعة معناها عرفوا السيد وين وسألوا عليه، عندهم طرقهم الخاصة ومشوا لديريكت ووقفوه وعملوا لنا محضر وخذوا الذئب. لكن الذئب كان في حالة سيئة جدا، في ساعة سخروا طبيب بيطري وعمل الفحوصات اللازمة، ولكن في حالة معناها القيد والجروح خطر، يمكن ظهر لي شدوا بمنداف الكاسح صار له نزيف وصار له معناها تكسر في الساق، ما كملش مات من غدوة. أما كانوا وصلوا لدار العام الغابات معناها استعجلوا كهرباء سريعة باش جيبها لسيدي ثابت الطب البيطري، مدرسة الطب البيطري، معناها ما كفاتش مربعة الأيدي لدار العام الغابات. في ساعة ومش كان لأول مرة، هاي تدخلات بدينا جدية وصارمة، ورغم الإمكانيات المحدودة ورغم معناها قلة البشر، تصور الإدارة العامة للغابات تخدم 250 فني، الجزائر تخدم ب 13000 فني في الغابات. الإدارة العامة للغابات صارت معناها السيرديا مندوبيات الجوية في الفلاحة، كل سيرديا مندوبية فيها الفرع متاع الإدارة العامة للغابات اللي هو ولكن معناها السيد الله بالغابات غديك اللي تحت رئيس فرقة الصيد، آخر كهرباء كانت وجدت يعطوها له وما تماش تمويل، وتصوري معناها المحروقات البروهات متاع المازوت ساعات يفهم من الأسبوع الأول الأسبوع الثاني وثم إدارة مش لازم نسميها، يعطوه أسبوع سبت في الأسبوع يعطوه كهرباء ما ثماش طيارات، معناها باش باش تصير المقاومة.
2: معناتها لازم تكون فما
3: ولو هكا البركونية متاع الجهة هذيك واللي يعرفوه وقتاش عنده كهرباء وقت يخافوا ما يخرجوش. تصور معناها مهددين، وثم شكون ضرب الكرتوش، وثم شكون كلا طريحة، وثم تكون ركبوا له تهمة توك في يعاني في قضية في المحكمة في الجنوب مش لازم نسميه. معناها الناس اللي تخدم واللي تعمل الرعاية والحماية معناها استنادا لمجال العمل الغابات واستنادا للقرار السنوي للمجلس الأعلى السيد اللي ولا اللجنة الاستشارية، معناها الناس تحترم القانون، معناها ولت مهددة في حياتها، مهددة في الخطر، تم النهوض عليه، تم تلافرها، مش معقول. معناها الدولة لازم تتكفل بالاعتناء بالصيد وبالمصيد، خطر اللي كان هو صياد انت اللي كان مثلاً طارية ديش تصاد وناس ولت معناها
2: نقصوا من منطق الأنانية ونخمموا في حق الأجيال القادمة زيادة. فوالا شكرا سيد عبد المجيد الدبار النشاط البيئي رئيس جمعية تونس إيكولوجيا، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. موصلي معكم مشوارنا هلا وسهلا سي حبيب بن صالح، يقول له الطقس حار وحار جدا، أكيد جدا باش نمشيو نحكيو على حوالي الطقس. حسيت اليوم تقريبا اليوم الأسخن على قليلة منذ بداية موجة الحر نهار السبت، هل هو يوم الذروة؟ ما زالت فما أيامات باش ترتفع فيها أكثر درجات الحرارة؟ شنو هي المناطق الأكثر حرا والموجة إلى متى ستتواصل؟ نحكيو في الموضوع وتفاصيله بعد الفاصل. له
1: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: الولادة والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: منك نسمع، منك نسمع.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نص نهار و28 دقيقة على موجاتنا، واصلين بعضنا حتى للماضي ساعتين. هذه منك نسمع. قلت أنا بكري شوية ارتفاع اليوم، حسيته أكثر من العادة في درجات الحرارة مقارنة بالسبت والأحد. نحس اليوم الأسخن، ربما المعلومات متاعي تكون صحيحة، ربما تكون نسبية. هات نحكيه في التفاصيل الطقس وإلى متى ستتواصل موجة الحر. موضوعنا وتفاصيله تتشويتا.
1: Le chiffre du jour.
2: الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، أستاذ عمرو بحبة. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: أهلا أسلامة أستاذ هدى، مرحبا. مرحبا زادة بالسادة المستمعين على ديوان فهم.
2: يظهر لي الألايون اليوم وموضوع التوينسة بار القصان متاع الماء والضوء، هي موجة الحر، والقصان متاع الماء والضوء هو نتيجة أكيد لموجة الحر. شنية شنو الوضع اليوم؟ هو الأسخن مش الأسخن، درجة الحرارة المتوقعة، وموجة الحر لما ستتواصل؟
3: الموضوع اليوم صحيح في تونس موجة الحر، وزاد خاصة الحرارة المحسوسة. يعني وضع مشكل آخر ثاني، وفما مشكل ثالث اللي هو قصان الضوء. دونك في الحقيقة الوضع مش باهي يعني الفترة هذه، ومازلنا ما بلغناش الذروة. الذروة أستاذ هدى مش اليوم. اليوم صحيح جنوب تونس اليوم سخون، فما 46 وحتى 47 درجة في جنوب تونس اليوم، 45 درجة 44 درجة في شمال وسط تونس اليوم، يعني أقل شوية من نامس. أجواء حارة، فما حتى يعني حرارة أربعينية في عدة ولايات تونسية شمالية ووسطى، ولكن أقل من أمس. نعطيك مثال، مثلا في جهة الساحل يوم أمس في المناطق الداخلية متاع ولاية سوسة المنسير المهدية فطنا 40 درجة، وصلنا حتى 43-44 درجة، وما فيش محطات كما تعرفوا في كل المناطق، ولكن معناتها من المؤكد اللي تجاوزنا 40 درجة في برشا محطات. اليوم أقل شوية
2: في الساحل، أقل شوية. أما أنا في الساحل سنحس أكثر اليوم. ما نعرف
3: لا حتى في الساقس اليوم حار، قلنا معناتها المناطق الـ يعني المناطق الجنوبية اليوم سخونة، وحتى زاد المناطق اللي في وسط تونس أما اللي أقرب للجنوب، يعني صفاقس وسيدي بوزيد اليوم زاد يعني أجواء حارة كيف أمس، ربما أقل شوية ربما أكثر شوية أنت والمنطقة، ولكن يعني تقريب من ولاية صفاقس وولاية طبعا حتى القروان زاد سخونة اليوم، ولاية سيدي بوزيد، وإحنا نازلين نحو الجنوب اليوم طقس مازال حار جدا، وحرارة عموما تقريب في المناطق دي الكل من 42 إلى 46 درجة، ممكن حتى 47 درجة في جنوب تونس، خاصة في قبلي وفي توزر. دونك الأجواء، ولكن الذروة مازالت.
2: وقتش الذروة؟
3: الذروة هم 3 أيام القادمين، يعني الثلاثاء خاصة الأربعاء والخميس.
2: طب بدلت المعطيات؟ تبدلت المعطيات.
3: شوف استاذ هدى، هو ساعات يجينا بعض النقد، مثال خلينا نوضحوا حتى في بعض الثواني، راهو حاله الطقس راهي تتغير، توقعات تتغير كل 6 ساعات، مش فقط في المطر حتى في الحراره. مثلا اليوم وضع كان اصدر حتى المعهد الوطني للرصد الجوي ما كانتش فما 48 درجه متوقع، اليوم ولات متوقع نهار الاربعاء، نهار الاربعاء متوقع مثلا. دونك يعني حالة الطقس والتوقعات الجوية تنجم تتغير، تنجم يعني ساعات الأمطار تزيد أو تنقص، ساعات درجة الحرارة تنقص أو تزيد. الموجة بيدة هذية أستاذ هدى كثر على الحديث، ما كانتش متوقعة، يعني كي نرجع 10 أيام التالية ما كانش عنا موجة حر، ولكن سبحان الله كل شيء تغير من بعد، لأنه الطقس متاعنا، حالة الطقس متاعنا راهي متعلقة بالمنخفضات الجوية، متعلقة بالمرتفعات الجوية، بمرتفع الأسور، بالمرتفع الأفريقي. ساعات يعني احد مراكز الضغط هذا، سواء كان الضغط المرتفع ولا المنخفض، وقت اللي يتغير شويه المسار نتاعو ينجم كل شيء يتغير. ما كانش عندنا موجة حر، بالعكس احنا النصف الثاني من اوت، يعني كي نرجعوا احنا 10 ايام التالي او اكثر او حتى اسبوعين، كان متوقع فيه امطار، لما حاله فما امطار نزلت، ما كانت متوقع اكثر امطار وحالات عدم استقرار يعني مهمه، فما أمام كانت أقل قوة. فما يوم واحد سجلنا فيه برش أمطار تذكروه أو تقريب منذ 5-6 أيام بالتالي، ولكن موجة الحر ما كانتش متوقعة، وثم تحديثات اللي بعدها ثم موجة حر. دونك لازم الناس يعني يفهموا اللي راهو حالة الطقس أو المناخ أو يتغير، نحكي حالة الطقس خاصة راهي تتغير، نجم ساعات بعض المعطيات الصغيرة تتغير حالة الطقس تتغير. دونك عندنا موجة حر، الذروة نتاعها إن شاء الله 3 أيام القادمين غدوة تقريبا أغلب المناطق التونسية باش يكون فيها حرارة أربعينية من 40 إلى 47 درجة غدوة. 45 و46 و47 درجة موجودة خاصة في حوض مجردة في العاصمة في تونس. حوض مجردة يعني جندوبة باجة بنزرت، وديما في وسط الحوض أكثر من السواحل. ثم العاصمة خاصة غربها منوبة، وحتى العاصمة زادة غدوة تنجم توصل 44 درجة 45 درجة. ثم نازلين لوطة الزغوان القيروان غرب الساحل، يعني براتيكمو الساحل الكل، لما ديما المهدية أقل شوية مثلا من دواخل المهدية، ولكن غدوة وحتى نهار الأربعاء زادة راهو حتى المهدية والمنستير وسوسة راهو باش تكون فيها حرارة تقريبا تاع 42 و43 و44 درجة، حتى على المباشرة على ساحل البحر. الساقس كيف كيف الحرارة اللي نسجلوها توا مازالت متواصلة الأيام القادمة تقريبا بنفس الوتيرة، وربما حتى أكثر شوية نهار الأربعاء مثلا خاصة. نهار الأربعاء ما توصلنا القروان والساحل، الساقس والجنوب كيف كيف معناتها بكله معني بالحرارة تقريبا من 42 إلى 47 يعني درجة. نهار الأربعاء ممكن هو البيك متاع البيك، يعني البيك اللي هو 3-4-5، ممكن الأربعاء باش يكون هو أسخن النهار، لأنه نهارتها باش نسجلوا حتى 48 درجة. 48 درجة خاصة في توزر وقبلي، وخاصة زادة في القروان، وربما حتى ولاية أو اثنين أخرى، قلت ربما خاصة الحدودية وإلا اللي قريبة مثلا غرب المهدية منطقة ولاد الشامخ وهبيرة راهي براتيك ممكن القروان مثلا زادة حتى كندار وسيد الهاني اللي هما في سوسة براتيكمون كيما القروان، نجمو نسجلو 48 درجة. كيف كيف زاد زرمدين أقصى غرب المستير معناتها اللي تريبا لصبخة يعني سيد الهاني، هذوما المناطق متاع الشباخ أستاذ وديع ديما يسخنوا برشا. يعني صبخة الكلبية وصبخة سيد الهاني موجودين حول القيروان وغرب سوسة ديما يسخنوا، وحتى غرب المهدية ديما يسخنوا برشا. وطبعا زاد كما قلنا حتى جنوب تونس خاصة الجنوب الغربي، حتى زاد جابس ومدنين و التطاوين كيف كيف لو الحرارة باش تكون تقريبا 45-46-47 وربما حتى 48 درجة. فالحقيقة يوم حار جدا باش يكون نهار الأربعاء، حتى غدوة زادة ثلاثة وخاصة الأربعاء أكثر نجم يزيدوا درجة أو اثنين، وحتى الخميس، الخميس ينجم يكون كيما الأربعاء وممكن أقل درجة، يعني ممكن كيما ثلاثة. دونك ثلاثة أربعة خميس حارين جدا في تونس.

0: يعني تقريب من هو لمحال الساقس وخليج قابس يعني أقل رطوبة الأيام هذه، الرطوبة المدة هذه أكثر تقريب من المهدية ولا من شابة سلقتة مهدية، وإحنا ماشيين نحو حتى البنزرت حتى التبرقة، وخاصة في جهة الساحل وجهة نابل والعاصمة وبنزرت.
1: إذا كان ريال مول معناتها درجات الحرارة 46 درجة، الحرارة المحسوسة قداش توصل مثلا في المناطق هذه؟
0: هو عموما وقلي تكون فما حرارة كبيرة كي نوصل 46 درجة الرطوبة راهي تنقص اوتوماتيكمو، معناتها المحسوسة باش تكون أكثر شوية، نجم نوصل 50 درجة 51 درجة، وهذا راهو سجلناه راهو حتى في بنزرت يعني يوم أمس مثلا سجلنا، معناتها بوم هو مش بيتم تسجيله، هي عملية حسابية تتعمل يعني فيها الحرارة المسجلة، خاطر فما زاد برشا ناس يسأل واش معناتها حرارة محسوسة كيفاش يتم احتسابها. فما قاعدة يعني معينة دون الخوض في تفاصيلها، المهم كل ما تكون عندي حرارة مسجلة مع رطوبة معينة تعطينا درجة حرارة محسوسة معينة، إذا كان نزيده كان الرطوبة تزيد الحرارة المحسوسة تزيد. مثلا الأيام الماضية الحرارة المسجلة في مدن الساحل ولا في جهة نابل ولا في قليبيا ولا حتى في بنزرت تقريبا 32 و33 و34 درجة و35 درجة وحتى 36 درجة، أمس في بنزرت 36 درجة المحسوسة 51 درجة، أمس في جهة الساحل سوسة المنستير المهدية تقريب مهدي أمس 34 درجة، مستير أكثر شوية 36 درجة، دونك ولكن الحرارة المحسوسة نحكي على المسجلة، ولكن الحرارة المحسوسة 49 درجة يعني براتيكمو 50 درجة، في قليبيا 50 درجة محسوسة. علاش هذا؟ لأنه نسب الرطوبة يوم أمس كما الأيام الماضية كما حتى الأيام القادمة رطوبة مازال تقريبا في كل مناطق هذه تقريبا كل يوم فما رطوبة 50 و60 و70 وحتى 80 وحتى 85%، دونك الرطوبة مرتفعة جدا، ولك علاش الإحساس يعني بالحرارة ولا
1: يكون مرتفع معناتها أكثر
0: يكون كبير.
1: باهي وصلت لي لنهار الخميس قلت لي مازلت معناتها باش ترتفع ثلاث واربع وخميس وربما الاربع تكون البيك نتاع الايامات هذوما الكل، أيوة من بعد مازلت متواصلة الموجة ولا فما شوت في الحرارة ولا شنو بالضبط؟
0: الموجة باش تتواصل حتى آخر الأسبوع يعني جمعة سبت حد، ولكن باش تبدأ تنقص بشوية بشوية على شمال تونس وعلى السواحل الشرقية مبدئيا، فما تراجع بعدة درجات خاصة على شمال تونس يعني ممكن باش نهبطوا من 44 درجة وال 45 كيف الأيام هذوما نحكي على شمال تونس وحتى 46 درجة، نهبطوا ممكن ل 40 درجة و 39 درجة و 38 درجة، وربما ما يعني تنزل حرارة في يوم وتنجم تعاود ترجع، لأنه حتى بعد نهار الأحد وحتى الأسبوع القادم اثنين ثلاثة أربعة يعني حسب فما اختلاف بين النماذج، خاطر بعدنا شوية معناتها نحكيه على أكثر من جمعة القدام، دونك فما بعض النماذج وضعت يعني حرارة أربعينية أما أقل من اليوم 40 و42 43 درجة، فما نماذج أخرى وضعت 38 درجة 39 درجة يعني أقل من 40 درجة. في كل الحالات من المؤكد وأنه يعني آخر أسبوع هذية بعد البيك معناتها وحتى أول أسبوع القادم باش تكون الأجواء ما زالت حارة، أما الاحتمال الأكبر اللي أقل من الأجواء يعني الحارة متاع الأيام هذية، ولكن مش تقعد فما يعني أجواء حارة نجم نحكيه على تواصل موجة الحر، لأنه إذا كان تقعد حرارة 40 و42 و43 درجة في عدة ولايات دونك أعلى من المعدلات بعدة درجات نجم نحكيه على تواصل يعني موجة الحر، أما ربما تكون بأقل حدة وبأقل قوة بالمقارنة مع الأيام هذية مع الأسبوع هذا. مبدئيا مع النماذج تقريبا إلى غاية بداية سبتمبر 1-2 ربما حتى 3 سبتمبر يعني تضع أو نجم نقوله أجواء حارة، حتى لكن مش تنتهي مش حارة مش تقعد فما أجواء حارة، وربما من بعد يعني آخر تحديثات متاع اليوم منذ قليل مثلا ربما الفترة ما بعد 3 سبتمبر وحتى 4 سبتمبر ممكن نرجع حرارة ثلاثينية متاع 30 ولا 28 إلى 35 درجة ليل حرارة تقريبا حول المعدلات العادية
1: إن شاء الله ربي يرحمه.
0: بالانتظار من السنة وخطر رأي التوقعات ديما قاعدة تتغير إن شاء الله إن شاء الله ربما
1: نحو الأفضل إن شاء الله إن شاء الله نحو الأفضل. فقط سؤال أخير نعرف أمس مثلا صارت نزول أمطار بطريقة مفاجئة في عدد من المناطق، وأنت ديما تسميها الأمطار هذه الطبيعية تقول هي أمطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، باش نعيشوا حالات عدم الاستقرار الجوي خلال الأيامات هذه رغم الارتفاع متى درجة الحرارة؟
0: هذا يقع أمس مثلا في جهة القيروان حتى في جنوب سليانة، ثم الاتجاه كان غرب المهدية والساقس لوقت المطر يعني نهاية متاحة كانت في الساقس عطت حتى بعض المليمترات في ولاية الساقس، كنا نشرنا حتى بعض الصور، هذا متوقع حتى اليوم وغدوة، ولكن يعني الأمطار خفيفة مليمتر زوز ثلاثة، محلية جدا يعني تهم مناطق أمس في صفاقس مثلا، مش في كل مدينة صفاقس فما أمطار، فما أحياء فيها فما أحياء أخرى ما فيهاش، رغم اللي في يعني في نفس المدينة، صفاقس كبيرة، دونك الأمطار ربما تكون موجودة اليوم.

0: لغدو وحتى في أيام أخرى، أما المحلية جدا وخفيفة وسريعة جدا نتاع بعض الدقائق، يعني ما عندناش ملخص، يعني ما عندناش حالات عدم استقرار قوية اللي تلقاها على عدة ولايات وأمطار وأودية إلى آخره، لا هذا مش متوقع، متوقع حالات خفيفة، بعض الأمطار الخفيفة نتيجة الحرارة اللي قاعدين يعيشوا فيها توا، في انتظار سبتمبر إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله جاي سبتمبر ممطر إن شاء الله يا ربي. شكرا أستاذ عامر بحبال، أستاذ المبارز في الجغرافيا، البحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، صاحب صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ. احنا مواصلين معكم مشوارنا، تحياتي للإنترنت الكل اللي تابعوا فينا عشان اللي تبتعنا للديوان FM Live. شكرا لكم حبيب بن صالح، مرحبا. نصف الدهش، مرحبا. سلوى حمدي، سامية الهواري، مرحبا، أهلا وسهلا. هاجر، هيثم الغزي، فدوى بيبي، مرحبا. سونيا سيسي، ياسين، مرحبا. عندي برشا ما شفتش التشكيلة ذي الكل مع بعضكم، مرحبا، نورتونا، أهلا وسهلا. شكرا على التفاعل، الياس، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا للجميع، مرحبا. أبو بكر وفاء، مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا على تفاعلكم وشكرا على الموجات الإيجابية اللي قاعدين تحطوا فيها في البرنامج. أمي عبد الله، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لكم، إن شاء الله ما نسيت فيكم حتى حد، ومرحبا بكم ونورتوني الكل. موضوع وخبر تم تداوله برشا على لي ريزو سوسيو وعلى المواقع الإعلامية العربية أساسا، يعني حديث على أنه موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي في تونس تسبب في تأخير تسليم الزي الرسمي للجيش الهولندي. نعرف برشا جيوش أوروبية عملية ولا خيط مع الأزياء الرسمية متاحهم تصير في تونس، هذا الكل أكيد من نجم يزيد كان فخر ونجم يزيد كان سمعة باهية للنسيج التونسي، لكن كي نحكيه على التأخير وناس تقول 4 شهور وغيره، كل واحد معناتها شو يقول، حبينا ناخذوا المعلومة من المصدر متاحة ونحكيه فيها بأكثر تفاصيل ونعطيكم كل المعلومات، نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتفيت. ما تبدلش الموجة شوية.

0: والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 لـ 4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. أنفو أنتوكس،
1: عفوا أنتوكس، المعلومة اللي تم تناولها وخليني أقول بكل شفافية في قناة الجزيرة القطرية، تقول أنه موجة الحر الشديدة وانقطاعات الكهرباء في تونس تسببت في تأخير تسليم ملابس قتالية جديدة للجيش الهولندي، كان من المقرر تسليمها في سبتمبر المقبل لكن الموعد تأجل إلى الربع الأول من عام 2027. هات نرجع للمعلومة ونرجع لتفاصيل الموضوع. يحضر معنا في مباشر رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس سيد هيثم بوعجيلة. مرحبا، نورتنا سي هيثم، شنو حوالك؟
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة وشكرا على الرجوع لأهل الذكر باش نتحدث ونبين الحقيقة من الخطأ.
1: مرحبا، هلا وسهلا. قل لي سي هيثم، شنو هي سأهد نحكي وساعة برشا جيوش تخيط عنا هكا ولا؟
2: اي واو، كذلك برشا جيوش من دوين مواصفات متاع جودة ومتاع تكنيك كبيرة برشا تخيط عنا، مش تخيط، تصنع عنا.
1: تصنع عنا مثلا الجيوش الأوروبية هذي اللي تصنع عنا
2: برشا جيوش أوروبية، من كيما الجيش الألماني الإسباني الهولندي، حلف شمال المتوسط، شمال الأطلسي،
1: كلهم يخيطوا عنا. بي علاش حكينا كان على الهولندي فقط، ما فماش مشكلة في الاخرين ولا شنية الحكاية وتفاصيل؟
2: هو هو بكل صراحة هوني نحب ان خلينا نداولوا الموضوع. هو مستحيل، راهو هو ديجا الشركات اللي تخيط هالنوعيات هذية من اليونيفورم معناتها تكنيك، راهم شركات عاليين الحرفية فنيا ولوجستيا وفي الحوكمة متاحهم وفي التصرف متاحهم. دونك من المستحيل كونه يكون فابريكان يحترم نفسه وبش يعمل تأخير انت 4 أشهر. الحكاية وما فيها، الحكاية وما فيها كونه العديد من اللازمات هذوما هما يتعاملوا في شكل لازمات، مثلا في وزارة الدفاع الهولندية تتعمل لازمة فيها العديد من المنتوجات اللي يسمهم يتليفريو للجيوش هذية أو للهياكل هذية. اللازمة هذية مثال خذيتها شركة أوروبية وخذيتها بكلها، ومنهم لجيني فورن تصنع فيهم في تونس عند مزود ولا اثنين مزودين اللي هما الحقيقة معناتها عاليين الحرفية، معناتها حرفية معناتها الحقيقة في مستوى معين
1: بأساميهم، معناتها كل واحد
2: بيسميع بأساميهم وبتاريخهم وبسمعتهم وبجودتهم، وما هوش أول جيش ولا هيكل تاع بلاد متقدمة يخدمون ويخدموا له منتجات عالية الجودة عالية الفنيات عالية المواصفات. وزادة أقول لك مش سهل باش يتخدموا في أي بلاسة في العالم. المسألة لو كانت في الحالة هذه وأنا متأكد على خطر أنا من غير ما نحسبه لي أنا رئيس الجامعة التونسية للنسيج، السيد اللي هو المدير العام بتاع الشركة من واحدة من الشركات تخدم فيهم صديقي، ونعلم اللي هو كان عنده سوق مارشي 5 سنين متاع جيش أوروبي واحد آخر كمله، وبشي ودخل في الجيش هذية الكونترات والعقد والمفاهمات اللي عنده هو يدخل في جامفي يخدمه جامفي 2026. الشركة هذية اللي خذيت اللازمة وعدتهم، دونك خذيت ريزيرفيت الاسباس بروديكتيف في الشركة هذية ولا في الشركات هذوما، وعدتهم باش تزودهم بالمواد الأولية والأقمشة اللازمة لصناعة اليونيفورم هذوما في شهر جانفي 2026. إلا وأنه تفاجئوا اللي كل جمعة جمعة جاية كل جمعة جمعة جاية وهالقماش هذية ما تليفريش من الخارج لتونس، وتليفرا في شهر أبريل. دونك ديجا
1: فما تأخير
2: ونصف تأخير.
1: ما عندوش علاقة بالضوء
2: ذي. وإيش أقول لك زادة، وكل شيء معناته بالمكشوف. مني قال هو راو في بالك أنت التأخير يقع هكا بربع شهور وكهو سهلة، راهو شركة من شركاتنا إذا كانت تعمل تأخير من نوع هذية تتعرض لخطايا رهيبة وتتعدى عقوبات إدارية رهيبة ويسحب منها السوق وغيره وغيره. في الحالة هذه ما صارش لأنه كل شيء واضح. القماش نعرفوه وقتش تليفرة المكاتبات والمفاهمات ما بينات الصناعي التونسي والمكتب هذايا الشركة الأوروبية
1: اللي ماخذ اللزمات
2: كل شيء واضح والقماش وقتش تخلي لتونس واضح وعنده لي ديكلاراسيون تاعه وكل شيء. دونك اللي اللي اللي اللي فاجئنا واللي وقت اللي تجي تداول
1: خبر غير دقيق
2: الإعلام الخبر بالطريقه هذية اللي ما يجيش يجدش على عقل كونه احنا وناسوبي 10 ولا 12 يوم نتاع ديليستاج ديليكتيسيتي ماناش قاعدين نقولوا اللي هو حاجه باهيه ديليستاج. انا كنت دخلت معاكم وقلت اللي لازم باش نقولوا على ديليستاج وتحدثنا بكل صراحه وحطينا السلطه التنفيذيه والشركه التونسيه للكهرباء والغاز امام مسؤولياتهم ولكن ما نجموش اليوم نجيو نقولوا 10 ايام ولا 11 يوم ولا 12 يوم ديليستاج بارسيال تسبوا في 4 أشهر روتار هذه ما تجدش على عقل. ولذلك معناتها نحن نطلبوا بالتروي ونطلبوا بالتدقيق في المعلومات في مصادر المعلومات وعدم معناتها الزج بعناوين شعبويه وعناوين تشهيريه للمقالات الصحفيه اللي هي تخلي الناس يفهموا بالخطأ. قالكش قالك ردوا بالكم من تونس ما تصنعوش فيها رغم أخذوا الجيش هذي وعملوا له 4 شهر. لا لا يا سيدي هذي قماش حبوه هما من مصدر معين من منتج معين في بلاد معينة البلاد الأخرى اللي هي بلاد كبيرة عملت روتار والسيد اللي هو أخذي اللازمة هذي هو المسؤول على القماش وعلى اللوجستيك متاعه وعلى الروتار متاعه وشركات صناعية التونسية ما هيش معصومة من الخطأ. ينجم يكون فما روتار متاع أيامات ينجم يكون فما روتار متاع أسبوع ولا أسبوعين لدواعي فنية ولا لدواعي متاع كات فوكس ماجور ولا حاجة من المستحيل يكون 4 شهور روتار التأخير متاعهم على خطر الموجة الحر في تونس وعلى خطر أزمة اللي صارت متاع ديليستاج 10 إلى 12 يوم وكانت بخشيال نجم نكونوا خسرنا فيها 50% من الناتج. ما هيش حاجة بها ما هيش حاجة فرحانين بها ولكن ما نجموش نقولوا الحر متاع تونس والأزمة متاع تونس عطات 4 شهر روتار في الليبريزون متاع الملابس والجينيفار متاع الجيش الهولندي ولا غيره.
1: التوضيح باهي وجميل جدا وأكيد جدا إن شاء الله. نتمنى ديما سمعة الشركات متاعنا التونسية في الخارج تكون ديما على العال وشكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.
2: مرحبا
1: رئيس شكرا لك فضلك شكرا أهلا وسهلا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس سيد هيثم بوعجيلة شكرا لك إلى اللقاء نتقابل إن شاء الله في موعد أخرى. احنا بوصل معكم مشوارنا نص نهار و52 دقيقة على موجتنا.
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع
3: ديوان أفهم هي الموجة اللي توتيك ميلا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوالا فام تكون معاكم ديوالا فام صوتكم It's fun time
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاغ فان تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فهم صوت كوم
3: في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
0: منك نسمع منك نسمع
1: تم غلق المدرسة متاحهم وإيداع أبنائهم بمدرسة عددية مع تدوتل فاسون ولو تلامذة عمرهم 6 و7 و8 سنوات مع صغيرات عمرهم 13 و14 و15 سنة يدخلوا لنفس دورات المياه يقعدوا في نفس الساحة تصير نفس الحكاية نفس معناتها الاختلاط هذا اللي خلى الأولياء يطلقوا نداء استغاثة ولية من بنزرت سيدة منى بن حريز مرحبا أهلا وسهلا
4: مرحبا يا عايشة بارك الله فيكم
1: شكرا مرحبا بك شنو اللي صار بالضبط المدرسة وين فنهي معتمدية وشنو اللي صار
4: احنا اهالي منطقة المثلين ودمينية والفجة ومنزل زيد والتلة عنا مدرستنا يعني قيلة للسقوط يعني حكاية عندها سنين من المعاناة الأقسام تشقت وقريب تطيح وزيد ما عناش يعني كما نقولوا عون نظافة ما عناش يعني برشا
1: نقائص.
4: مشاكل برشا نقائص وشكينا وحكينا قد من مرة وديما دون إجابة في الأخر وصلت المدرسة إلى حالة كارثية ما عادش يعني نجموا يقراوا فيها خذوا قرار اللي هي باش يعني يتم غلقها وقعدوا يشوفوا شنو الحل التلامذة يا اما باش يفرقوهم على مدارس قريبه او يبعثوهم المدرسه اعداديه في الاخر بعثوهم المدرسه اعداديه
1: وعملوا لهم جناح خاص بيهم لاهي بيهم ولا في وسط الاقسام نتاع السابعه والثامنه والتاسعه
4: لا ما بعضهم في نفس الساحة في نفس دورة المياه في نفس يعني الباب يدخلوا منه يخرجوا منه كل شيء ما بعضهم وهذا أي إنسان يعني عادي ما يستحسنش الوضعية هذه خاطرها ما تجيش خاطر كيفاش طفل يعني في طور تنمية شخصيته كل شيء يتحط في يعني
1: مع مراهقين
4: ولا يعني احنا مانيش راضين بالوضعية هذه وبعد كي لقينا لهذاك الحل الوحيد رضينا وقلنا في يعني نستناو يعني بلكش يعني فما يصير اشغال في مدرستنا وتتهيئ ما فماش حتى يعني تحرك يعني مدة عام كامل واحنا في الوضعية هذيك ونداءات الاولياء مستمرة ويعني وعدم رد المسؤولين أو التفاعل مع نداء الأولياء يعني بين قوسين سواء عن قصد أو عن غير قصد وفات السنة الدراسية ولا أمرينا حتى إنجاز على عين المكان بعد قررنا أحنا أولياء المدرسة إن باش نعملوا تحرك يعني سلمي بحركة حضارية وعملنا مسيرة سلمية بمشاركة الكشافة وبتغطية من الإعلام متاع أكسيجين أف أم ولإيصال يعني صوت الأولياء بارك الله فيهم وفيكم زيادة باش توصلوا صوت المواطن وبعد كيف يعني ديما كالعادة دون إجابة عملنا خطوة واحدة أخرى مشينا للولاية هزينا روحنا ولمينا بعضنا ومشينا للولاية شكينا وتعدينا كيف للمندوبية كيف الحق يعني أثمرت التحرك هذه الخطوة هذه أثمرت يعني تحرك فوري للمندوبية وقاموا بزيارة للمدرسة على عين المكان وتم الرفع التوبوغرافي يعني بشي يشوفوا يعني التكلفة كل شيء وعملونا دورة مياه خاصة بأطفالنا في الأعدادية حسب يعني ما قالوا ما شفنيش الحق صور وما
1: ما شفنا شيء
4: وعملوا يعني حاجة قالوا يعني فاصل بين
1: الأعدادية والابتدائي
4: تلامذة وأحنا هذا الحل هو ترقيعي وأحنا يعني ماذا بينا نطالبوا بعون النظافة يعني كيفاش تحط لهم تواليت تلامذة صغار وكل شيء يعني للحفاظ على سلامة يعني
1: ربينا. أنا ندين معناتها من خلال حتى المدرسة متاعكم أنتم نوجه نديه ذي لوزارة التربية في عديد المدارس الابتدائية. راهو مش معقول مدرسة ابتدائية ما فيش عون نظاف، راهم صغيرات ستة وسبعة
4: وعانينا احنا قبل كي كانت مدرستنا عانينا، عنا أولادنا ما يقعدوا نهار كامل ما يدخلوش للتواليت،
1: ولا يقعد محصور صغير متاع خمسة ساعات يقرأ على فيلم، معناتها ما نجمش يدخل وصغير، معناتها نعرفوا العمر تاع 6 و7 8 سنوات. الحقيقه نداء عاجل بكل حب لوزاره التربيه انه تتدخل في الموضوع هذايا وتعتبره اولويه الاولويات القصوى، لانه زاد صحه صغارنا هي اولويه اليوم في كل المدارس في مختلف في مختلف المناطق.
4: برشا مرضوا من
1: ماذا تنجم تكون انفكسيون من دورات المياه، وكل واحد شنجم يصير له معناتها
4: على هيك. احنا توا نطالبوا بعون النظافه
1: واضح
4: لسلامة أبنائنا
1: والمدرسة. معناتها تقول أنت رضينا أنهم يكونوا في مدرسة عددية، لكن على قليل يكون فما عاون نظافة ولا معناتها موجود لتنظيف دورات المياه هذوما. شكرا، إن شاء الله صوتك يكون وصل سيدة منى بن حريز ولي من ولاية بن زرد. شكرا على كل هذه التفاصيل. شكرا لك، إلى اللقاء. نص نهار و59 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا مازال متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. هني هذه منك نسمع فما نداء جاء لحظة بركة، خلنا نعديه لكم. قصان الماء والضوء على منطقة الرواضي وبهلال عليل قبلية وكركر في المهدية. المشكل ما فماش شكون يعطي المعلومة ويطمن الناس. بربي بربي وصلونا صوتنا، رنا الماء الضوء ولا حتى معلومة، ماء وضوء مخصوصين. قلك نهار كامل على المناطق هذية الرواضي وبهلال عليل قبلية وكركر في ولاية المهدية. إن شاء الله الصوت يكون وصل لستيج ولسونات. احنا مصلين معكم مشوارنا. بهير عوجي في الموجز حتى الماضي ساعتين.
3: Publicité. مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير. من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
5: موجز الواحدة بعد زوال ديوان FM عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مختلف جهات الجمهورية خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة بعد الزوال، وهذا الإجراء يتخذ انقطاعات متقطعة لا تتجاوز مدتها ساعتين. وبينت الشركة أن القطع يشمل جهات تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس إلى جانب جهتي الجنوب والجنوب الغربي. وأشارت الشركة لأن القائمة المعلنة للمناطق المعنية ليست نهائية، مرجحة إمكانية أن يشمل القطع مناطق أخرى بحسب التطورات ومتطلبات التوازن بين عمليتي الإنتاج والاستهلاك. الوكالة التونسية للتكوين المهني تفيد بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. كما أكدت أن متكوني السنة الثانية مطالبون باستكمال إجراءات إعادة التسجيل عبر المنصة الرقمية باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لمواصلة التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة، مطالبة المتكونين المعنيين بإتمام عملية التسجيل المسبق على المنصة قبل المرور إلى مرحلة الخلاص الإلكتروني واستكمال بقية الإجراءات الإدارية والبيداغوجية. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جابس تقر حزمة من التدابير الاستباقية والميدانية لتأمين الاستعدادات الخاصة بموسم الأمطار، شملت تكثيف جهود تنظيف الأودية ومجاري المياه وشبكات التصريف، وأضافت أن التدابير تضمنت مواصلة معالجة النقاط الزرقاء المسببة لانقطاع حركة المرور واتخاذ الاحتياطات اللازمة لصيانة وتأمين شبكات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والاتصالات لتفادي تعطلها أثناء التقلبات المناخية. إلى الشأن الدولي، السلطات اللبنانية تعلن مقتل شابين جراء غارة للاحتلال تزامنا مع اعتداءات طالت عدة بلدات بجنوب لبنان وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وأحراق حقول زراعية. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام المخلوع أحمد حسون، وذلك بعد إدانته في جناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتورطه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديم الدعم المالي الدوري لميليشيات خلال العمليات العسكرية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكانس 91.1 في الصغيرة وجابس.
7: Toujours numéro 1 sur les hits.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس ديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: انتوا ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، هذه الساعة 17 دقيقة مصلين بعضنا حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكانس متاعنا هذه منك نسمع على ديوان فم. نحكيه في خبر اقتصادي، ارتفاع حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداولة إلى ما يقارب 30 مليار دينار. ساعة شنية الأسباب اللي خلت ارتفاع في حجم الأوراق القطاع النقدية المتداولة، ثم شنية تداعيات هذا الخبر، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: Le chiffre du jour.
1: الخبير وأستاذ القانون البنكي سي محمد النخيلي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا. حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداولة يقترب تقريبا من عتبة 30 مليار دينار، هو رقم قياسي وهو مستوى قياسي. بيانات البنك المركزي كشفت أن حجم الأوراق والقطاع النقدية المتداولة سجل في 19 أوت 2026 ارتفاع بنسبة 15.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط، حيث انتقل من 25.864 مليار دينار في 19 أوت 25 لنحو 29.970 مليار دينار بتاريخ 19 أوت، أي بزيادة قدرها تقريبا 4106 مليار دينار. هل أرقام هذية معناتها تقريبا لنحكيه عليها سي محمد النخيلي الخبير وأستاذ القانون البنكي، شنو الأسباب متاعها؟ علاش فما ارتفاع في حجم الأوراق المتداولة؟
2: هو راكي باش نحلوا الرقم اللي عطيته في حجم التداول النقدي، ما ينجمش يكون بمعزل عن تحليل جميع بيانات الدفعات اللي قاموا بهم التونسيين والتونسيات في 6 أشهر الأولى من سنة 2026 اللي لاحظوه إجمالا أنه الدفع النقدي ازداد بصفة كبيرة ويمثل أكثر من 99% من جميع المعاملات، معناتها من جميع الدفعات. اليوم صحيح شهدنا نمو في المدفوعات الرقمية، كما نقولوا الهاتف الدفع بالهاتف الجوال فيه نمو 19.7%، معناتها دفعنا التونسيين بالهاتف الجوال بما قيمته 914 مليون دينار في 6 أشهر الأولانيين. عبر الانترنت دفعنا 3.064 مليون دينار، وزاد كيف الدفع بالانترنت شهد نمو ب 8.4. الدفع عن طريق المطارف الإلكترونية تي بي او 109.7. لكن شفت هالارقام هذيا، نسبة نمو ب 20 في الهاتف الجوال و 8 في الانترنت و 9 في المطارف، نجموهم الكل يجيوا 0.67% من اجمالي الدفعات. معناها
1: رقم ضئيل، معناتها
2: يعطيك الصح أقل من واحد، رغم أنهم تقدموا بالنسبة وبالأرقام لكنهم يمثلوا أقل من 1%
1: من حجم التعامل، معناتها
2: من إجمالي المدفوعات. أي صحيح، علاش؟ على خاطر مازلنا التونسيين مازالوا يعتمدوا على النقد وعلى الورق في معاملاتهم اليومية. لكن حاجة الباهية اللي الدفع بالهاتف الجوال قاعد ينمو بسرعة ويتضاعف كل 3 سنوات ونصف تقريبا. معناها اليوم الرهان اللي لازمنا نخدموا عليه كمصارف ومؤسسات بنكية وديفين تيك، معناها الشركات الصغرى اللي يعملوا فيها شباب اللي متاع محافظ الدفع، لازمنا نمشي وأكثر نتوجه للدفع عن طريق الهاتف الجوال، خاطر هذا اللي لقي رواج عند الشعب التونسي. بالنسبة للشيكات، الشيكات قلت القيمة متاعها تراجعت ب 12.5%، معناها اليوم رغم التراجع متاعها الشيكات لكن ما زلت تمثل 0.48% من إجمالي المدفوعات. معناها الشيكات رغم أنها برسك ما عادش موجودة في المشهد التونسي، لكن هي تضاهي حجم جميع المدفوعات الإلكترونية بجميع أنواعها. اليوم النقد ما زال هو نجم نقوله الملك على الساحة، على خاطر السحب النقدي نمي ب 16.6% في 6 أشهر الأخيرة، 16.489 مليون دينار تم سحبهم نقديا، 28 مليون دينار فاصل واحد تم إيداعهم نقديا، نسبة نمو 22.1%. معناها اليوم صحيح الناس قاعدة تسحب لكن قاعدة تودع زادة كيف في المبالغ المبالغ نقدم معناتها حتى الادخار اللي قاعدين يقوموا به التونسيين يقوموا به بالكاش كيف كيف. حاجه اخرى اللي نمات هي التحويلات الفوريه الكبرى. فما نظام اسمه نظام الاخ تي جي اس هذايا اللي يقوموا به التحويلات المؤسسات الكبرى على خاطر يضمن تحت معناتها التحويل اني يصير معناها من من من من بنك للبنك وهذايا نمي بنسبه 14.4% معناها ينجم يفرهدنا شويه على خاطر فما عوده للاقتصاد المهيكل وخاصه كي يبدا فما ثقه في الاليات اللي تم بهم التحويل هذا. معناها اليوم كان معناتها كي باش نبسطوا المعلومه التوانسه مازالوا يفضلوا النقود الورقيه في معاملاتهم اليوميه. الدفع الالكتروني مازال معناتها في المهد يلزمنا نخدموا عليه. الشيكات قاعده تتراجع والهاتف الجوال هو الامل في المستقبل الرقمي على خاطره الوحيد اللي قاعد ينمو بسرعه لافته ونجم نقوله هو الوحيد اللي يستقدم التونسيين من خدمات الرقميه اللي قاعده توفرها البنوك.
1: شنو اللي يخوف؟ شنو اللي يخوف اليوم كي نحكيو مثلا على ارتفاع حجم الاوراق والقطاع النقدي المتداول؟ حكينا على كل التفاصيل وطريقه الدفعات نتاع التوانسه والنسب نتاعها، لكن علاش ديما حجم الاوراق والقطاع النقدي المتداوله ديما يخوف؟ معناتها علاش ديما في فما خوف من الموضوع هذايا؟ شنو هي التبعات نتاعو؟
2: التبعات نتاعو اول حاجه انه هو ما يضمنش الشفافية المالية، ما يضمنش التتبع مع التراسابيليتي معناتها، وهذا ما يعزز أكثر إمكانية تبييض الأموال، إمكانية الفساد. معناها اليوم إذا كان باش نحاربوا الفساد ونحبوا نرقمنوا نحبوا نرقمنوا الإدارة ونضمنوا الشفافية المالية ونحسنوا من الترقيم السيادي لتونس وللمصارف التونسية، باش اليوم تنجم الوكالات التصنيف الائتماني يعطيونا ارقام باهيه ولا حتى الجافي تعطينا ما تحطناش بكل زون معناتها نتاع البلدان اللي فيها ما فيهاش شفافيه ماليه. هذا خاطر ياثر على الاستثمار على خاطر هذوما المؤشرات اللي يشوفوهم المستثمرين والمانحين زاد كيف كما البنك الافريقي، البنك الاوروبي للتنميه، البنك الدولي، وقت يجيو باش يعطيو خطوط تمويل يلزمهم يشوفوا المؤشرات، ومنها المؤشرات هذيا انه الدول اللي تعزز الشفافيه الماليه تحارب معناتها غسيل الاموال عبر معناها معناتها نظام تتبع للاموال منين جات وين ماشيه، وكل هذايا هو معناتها يخلي يأثر على الاستثمار. هذا من ناحية. الناحية الثانية كيف زاد الاقتصاد معناتها بتاعنا قد ما يكون مهيكل وقد ما يكون يضمن الشفافية يخلي الأدوات الرقابية معناتها كما إدارة الجبية أنها تضمن أكثر موارد للدولة عبر الاستخلاص معناها وعبر التتبع معناها الجبية. اليوم الكاش ما يمنحش الفرصة هذه ويضيع على الدولة أموال طائلة قد تستخلصها معتها في إطار الرقابة الجبائية اللي تعملها، ويزيد يأثر على الاقتصاد على خاطر بتبيع الفلوس هذيك ما يتمش تدويرها عبر القنوات الرسمية، وبالتالي كل ما يتم إيداعها في المصارف كل ما أنها قد تمشي تتوجه زاد كيف نحو الاستثمار في شكل قروض وفي شكل تمويلات وغيره.
1: شنو المطلوب اليوم حتى معاش نلقاو هالكتلة هذية الكبيرة من حجم الأوراق النقدية والمتداولة في الأفلام؟
2: نرجعوا للأسباب. الأسباب هم الأسباب عديدة معناتها الأسباب يزمها برنامج واحد، ولكن كي باش نحوس لها نلقاوها هي مزيج من التشريعات اللي لازمها تتراجع، خاصة أنه اليوم تذبذب التشريعات في أنه كان تقبل ممنوع أنك تتحوز بمبلغ مالي فوق 5,000 دينار.
1: متنحى هذا ولا؟
2: عاودنا تراجعنا فيه. معناتها تراجعنا فيه ولا يمكن
1: المعلومة وصلت ولا ما وصلتش؟
2: ولينا نجمو نتحوز بمبلغ مالي فوق 5,000 دينار. هذا اللي يخلي يعزز اليوم أنه المداولات بالكاش تزيد على خاطر ما عادش فما خوف من أنها تحجز وقت يتم التنقل بها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى القانون متاع الشيكات أثر بارش على التعامل معناتها بالكاش على خاطر اللي كانوا يتعاملوا بالشيكات قبل صحيح ولو أنه في غير المجال القانوني، أما كان الشيك وسيلة دفع حيني زادة كانت بالعادة اللي تعودوا بها التونسيين وبالاستعمال ولات زادة وسيلة فيه مخالفة القانون، لكن هذاك كيفاش كانوا يستعملوها التجار ومش من الشعب التونسي. كي تغير القانون ولات في عقوبات معتها في استعمال الشيكات في غير محلها، اليوم تراجع الشيك وشفنا معتها بالأرقام تراجع حاد التعامل بالشيكات، أثر زادة كيف على التعامل بالنقد. خاطر العباد صحيح زادوا الاستعمال الكمبيالات، لكن ما عندهاش نفس الثقة اللي كانت موجودة عند الشيك. من ناحية أخرى التشريعات الجبائية اليوم والاقتصاد الموازي اللي هو اليوم الاقتصاد الموازي معناتها متحب ولا نكره موجود، واشتر النتج الداخلي الخام قاعد جاي من من من, من غاديك. راك يقولوا اقتصاد موازي ما نقولوش كان تهريب، راه معناها اي اقتصاد ماهوش مهيكل، والا لي كوميرسون دو فيت اللي ما همش معتها مصرحين بالوجود متاعهم بالتصريح قانوني يتسمى معناها تابع الاقتصاد الموازي. هذوما زادة لازم منظومة إصلاح جبائي ونستقطبوهم في المنظومة ونحطوا من ممكن من نسبة متاع الجبائي باش نشجعوهم على أنهم يدخلوا زادة في المنظومة ويخلصوا. معتها يلزم فما معناتها عديد المعطيات اللي ناخذوها، ما ناخذوش كل قانون بحدة، لازم يكون فما تصور فما مشروع، لموا الأطراف المداخلة الكل باش كي نعملوا حاجة تقعد صالحة وتاخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات، باش نجي ونعملوا مثلا تشريع يداوي حاجة يمثلنا حاجة أخرى ما غير تصور ما غير ما غير ما غير مشروع. ممكن هذا الكل أثر اليوم على التداول بالكاش اللي خليه زاد صفة كبيرة. وصحيح لازم نخليه معتها شوية التعامل بالنقد، لكن الأرقام اليوم تدق ناقوس أنه يلزمنا نلقاو حل باش نعتمدوا الوسائل الرقمية خاصة عن طريق الهاتف الجوال، خاصة أنه اليوم زاد كيف النسبة متاع الأشخاص اللي عندهم حسابات بنكية قليل جدا في تونس، معناها أقل من 40%. وذي حاجة يلزمنا نراجعوها. لازم زادة كيف البنوك بدورها تعمل معناها دي برودوي اللي يجذبوا
1: الحرفية
2: خاصة الفئة الشابة، ندعموا الثقافة المالية، وعلاش ما ندخلوهاش حتى في المناهج ممكن من الإعدادي، باش اليوم كي الطالب يكون عنده حساب ويعرف ما معنى الشفافية المالية ويعرف كيفاش معناها يتعامل بالحساب متاعه، مش كي يكبر يولي يحل حساب على خاطر مجبر بالصب فيه الشهرية ما غير ما يعرفش انه الفرق بين حساب الجاري وحساب الإيداع، وما يعرفش المقتطعات اللي تقطعهم البنك، وما يعرفش كيفاش يختار البنك اللي الأنسب ليه، وبعد تولي فما أزمة ثقة ما بينه وما بين البنك.
1: أقل من 40% من التوانسة عندهم عندهم حساب بنكي ولا حساب جاري؟
2: لا حساب بنكي معناها اليوم أقل من 40. مع تصحيح فما برشا حسابات قد تكون شركات عندها أكثر من حساب في أكثر من بنك، لكن اليوم الأشخاص البالغين اللي يمكنهم باش يحلوا حسابات بنكية لا يتجاوز في تونس عددهم 36% اللي عندهم حسابات بنكية. لا الرقم المتداول تاع 60% يشمل الحسابات البنكية، الحسابات البريدية، وحتى الشركات المالية الأخرى اللي كي بابو أسات تأمين وكل شيء. لكن كي نحكيه على حساب بنكي نحكيه على 36% وهي نسبة قليلة جدا.
1: ولا شكرا جزيلا لفضلك، أعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل الخبير وأستاذ القانون البنكي سيد محمد النخيلي، شكرا لك. ماضي ساعة ونص على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 إلى 4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. ديوان فام. عسلامة
1: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم مش حب نقطة النداء،
4: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة سفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا، اهلا وسهلا، ماضي ساعة و33 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. الصيف نعرفه مقترن بالسهرية، لكن بالفروحات والناس تخرج تسهر ونوخروا في سوايع النوم وغيره، لكن فما حاجات وفما ظواهر تكون موجودة في الصيف كما تكون موجودة في الشتاء، لكن هل يختلف مثلا بين النهار واللي للموضوع ولا غيره؟ ظاهرة الموتورات اللي ولاو يخرجوا اون جروب، ولا يبداو يخرجوا بالزوز ولا ثلاثة ويبداو في شارع ماشيين جايين ماشيين جايين مع ضجيج كبير. هل أنه القانون التونسي يعاقب أصحاب الدراجات النارية اللي تتعمد إقلاق راحة المتساكنين؟ هل جميع أنواع الدراجات النارية معنية بالقانون وإلا لا؟ وهل أنه المواطن التونسي اللي في داره اللي يتقلق ينجم يتوجه للقضاء باش يشكي ولا لا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته.
0: ديكريبتاج
6: ضيفتنا في المباشرة المحامية والنشطة الحقوقية في المجتمع البدني الأستاذة مريم الواتي بعصيدة. مرحبا يا أستاذة، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
7: هلا وسهلا، صباح الأنوار،
6: صباح الفل يا للا، مرحبا، وصباح الموجات الإيجابية. أنا أسعد يا للا ونورتنا، مرحبا، أهلا وسهلا،
7: شكرا
6: لك، شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. هل أنه جميع ساعة أنواع درجات نارية يطبق عليهم القانون وإلا فما أنواع معينة ولا لا؟ وفي النهار كما في الليل ولا يختلف الموضوع؟ قل لي يا أستاذة.
7: نبدأ. هو إلى للأسف الظاهرة هذه نشهدوها وبكثرة، خاصة في موسم الصيف وخاصة في الليل، ولينا نشهد استعراض كاد أن يكون عشوائي، مع تجيو مجموعة من الموتورات اللي يبدأوا يدرفتي ويبدأوا يعملوا في الحس، هذا ولينا نشهدوه عامة في جميع مناطق العمرة. هم العقوبة هل تختلف حسب درجة الضجيج وإلا نوع الموتور وإلا لا؟ هو القانون التونسي عامة ما خفنش على الوضعيات هذه، والقانون التونسي كان واضح يجرم كل فعل من شأنه أنه هو يعكر راحة المتساكنين، وإلا كي يحدث ضجيج وإلا ضوضاء وإلا حس يفوق الدرجة المسموح بها فهذا يسمى ضرر معنوي، بما أنه هو يعكر حالة ولا راحة المتساكنين، وهذا نستشفوه حتى في الفصل 316 من المجلة الجزائرية اللي تخلي الأشخاص هذوما أصحاب الدرجات النارية يتم معاقبتهم بالسجن.

0: يوجد هناك نصوص خاصة نلقاو مجلة الطرقات تحكي زادة في الفصل 85 منها ثم عديد الجنح اللي هي تذكرهم من بينها يقول لك تراوح من 100 دينار إلى 200 دينار مرتكب إحدى الجناح التالية اللي من بينهم استعمال عربة تنفث دخان وإلا تحدث ضجيج يتجاوز المقياس المسموح به يتجاوز يا إما يكون مساوي أو يتجاوز 50% من المستوى ولا القدر المسموح به قانونا وهوني نحكيه على معيار القيس اللي هو ديسيبال نشوفه. احنا علاش توا قاعدين نشوفه في ضجيج اكثر من العاده؟ هو عاده الموتور هذاك ما يكونش في الحاله العاديه نتاعه وتجهيزات العاديه. شنو يقع؟ يقع تغيير للموتور والا تغيير للبو دي شابمون، هذا اللي يخليه معناتها يتعمد الشخص انه يكسر الضجيج باش ينجم يعمل الاستعراض نتاعه. والتعمد هذا هو اللي يخلق الجريمه. علاش خاطر احنا اليوم نعرفوا اللي راهو فما فرق كبير ما بين انه يكون ضجيج ناتج عن عطب ميكانيكي، هذا ما ننساوهش اللي تخيز امبورطون دو لو مونسيوني، والا يكون فما ضجيج متعمد. هنا بطبيعه الحال وقت يكون فما تعمد يعني الركن المعنوي يقوم لهنا وتقوم به الجريمه ويتم تسليط العقاب على الشخص مرتكب الضجيج هذايا وهو اللي يقلق راحه المتساكنين.
1: تعمد احداث تغيير قداش العقوبه نتاعو؟
0: تعمد احداث لهنا كما قلنا تنجم توصل حتى كشي 15 يوم ومعها الاخفيه الماليه.
1: معناها كيف يعني تعمد احداث تغيير كما المخالفات نتاع اقلاق الراحه العامه يعني 15 يوم سجن و 4800 معناتها نفس العقوبه تقريبا. هكا
0: نفس العقوبه تقريبا اي على خاطر هما يتعاملوا مع بعضهم. ولهنا ندخلوا للسلطه التقديريه للقاضي، هل هناك عود ولا ما فماش عود؟ هل الاشخاص هذوما متعودين انهم يقلقوا الراحه والا لا؟ معناتها وهذه ذلك هام وهام جدا، حتى وانه القانون ما جبتش عليه والفصل 316 ما حكاش على عنصر الليل الا انه كما نعرفوا فما سلطه تقديريه للقاضي. كي نحكيوا بالليل اقلاق راحه المتساكنين ولا الاجوار مش كما اللي فما حياه عاديه وحركه عاديه للاشخاص. دونك لهنا
1: المواطن ينجم يمشي تلقائيا يشكي للمركز ولا شنو يعمل بالضبط؟
0: شوف هو بطبيعة الحال إذا كان فما شخص متضرر ينجم يلتجأ يعمل شكاية يا إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة، يعني يا إما يعمل عريضة عنده كي للجمهورية بالمحكمة المختصة ترابية هذه حاجة، وإلا يمشي مباشرة لمركز الأمن أو الحرس المختص ترابيا معناتها اللي تابع أقرب له بلاصة ويقدم بشكاية بطبيعة الحال. وهذا زادا معانا ما ننساوش اللي راهو ينجم يعمل عريضة وتنجم تكون العريضة جماعية ما بين بقية
1: المتساكنين
0: ويتقدم بها لرئيس البلدية. علاش؟ على خطر ما ننساوش اللي حتى لهنا البلدية والأمن ينجموا يدخلوا من تلقاء أنفسهم، معناتها يا إما هما من تلقاء أنفسهم يا إما الشخص هو بيدو المتضرر ينجم يتوجه للسلطات المعنية لتقديم شكاية جزائية وإلا شكاية كي تكون لرئيس البلدية في هذا الغرض.
1: يقول لك أنا نسكن على شارع رئيسي أستاذة والحصة ذي نسمع فيه كل ليلة، كيفاش أنا باش نعمل؟ معناها كيفاش باش نثبت في صاحب ولا في هوية صاحب هذه الدراجة النارية باش نجم نمشي نشكي به ولا نمشي للمركز نقول مرة في الوقت الفلاني كذا كذا؟ شنو بالضبط؟
0: بالضبط هما حاجتين لهنا باش نولي ونحكيه على الإثبات، مادة الإثبات في القانون اللي ماذا بينا يكون فما شهود، ماذا بينا تكون فما كاميرا دو سورفيونس تكون مصورة الحادثة هذية ولا تصور الأشخاص هذوما اللي قاعدين يمشيو. علاش؟ على خاطر جينيرالمون راهو الاستعراض العشوائي هذايا يصير فرد بلاصة، مش يبدا ماشي باساجي، لا يبدا متواجد غاديك فرد بلاصه ويبداو يدوروا مع بعضهم ويبداو ماشيين جايين بصفه متكرره. دونك الشخص المتضرر ينجم يكون عنده بطبيعه الحال اما كاميرا سيرفيونس اما يشد تليفونه ويعمل فيديو ويلتقط صوره للاشخاص هذوما وللدراجات الناريه هذيا، والا فما شهاده الشهود من جهه اخرى. هذا الكل على جنب، كيما زاد الامن ينجم يتضرر يفرض رقابة أكثر صرامة، معناتها كي يعرف اللي البلاصة هذيك فيها القلق هذية من جميع المتساكنين يولي يفرض الرقابة متاعه ويولي يمشي ويجي بأكثر من مناسبة ومناسبتين باش ينجم يحد من الظاهرة هذية. وعلى فكرة حتى وكان

0: الشخص المتضرر ما مشيش وشكي، فراهو البلدية وإلى الأمن راهم ينجموا يدخلوا من تلقاء أنفسهم. خاطر اليوم نعرفوا اللي مجلة الجماعات المحلية أعطت السلطة للسلطات المحلية وعطتها صلاحيات تتعلق بتجنب الاعتداء على راحة العامة، وعطتها اللي هي على رأسها كما نحكيه الضجيج وإزعاج الأجوار والعموم. وكل بلدية نعرفوا اللي عندها قرارات خاصة بها تهدف إلى حفظ السكينة وضمان راحة المتساكنين وتمنع عليهم هالضجيج هذية، وخاصة الظواهر هذية اللي قاعدة تمشي وتتفشى. وهوني كان فما ثبوت المخالفة راهو باش يقع فما خطايا مالية، وينجم حتى توصل إلى حجز الوسيلة هذية كي تبدأ تكون هي ماهيش مطابقة للمواصفات الفنية. زادا كيف هنا نحكيه على مخالفات زادا مرورية ومخالفات للمقتضيات الفنية المسموح بها قانونا. دونك لهنا حتى التراتيب البلدية راهو عندها تعتبر اللي هذية مخالفة صارمة. وبالنسبة شوف خوفش مفسر لك بالنسبة للمحركات المعدلة معناتها لهنا يمنعوا منعا باتا إدخال أي تغيير على الموتور هذايا، على الفودي شطمة ولا على الموتور متاعه باش يقلق الراحة ولا باش يزيد الضجيج باش ينجم يعمل الاستظهار هذا. كيما المنبهات الصوتية اللي يبدأ يزمر على طول الوقت على قد ما يمشي ويجي، ما شهدناها في عديد المناسبات اللي يبدأ يزمروا بصفة متواصلة. راهو لهنا المنبهات الصوتية راهو مسموح بها كان في حالات الخطر الدهن.
1: واضح.
0: زادة كيف على الاستعمال الليلي اللي يقولوا فيه اللي تنجم حتى تتضاعف العقوبة، وكيف كيف هذا هو الاستعراض العشوائي. هذوما الكل راهو موجودين في وسط قرارات وفي وسط تراتيب بلدية اللي كل بلدية تفرض سلامة الحي متاعها وسلامة الأجوار اللي يتبعوا لها.
1: واضح. شكرا أستاذة، يفضلك على كل هذه التفاصيل. شكرا لك الأستاذة مريم الواتي باصيدة، المحامية والناشطة الحقوقية في المجتمع المدني، نورتنا. شكرا لك على الإضاءة القانونية. احنا واصلين معكم مشوارنا بدي ساعة و43 دقيقة على موجتنا
2: ديوان فام. هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالك كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا ماضي ساعة و 46 دقيقة كنا دخلوا على لي ريزو سوسيو نشوفوا دورات للعلاج بالعلق مثلا وفوائد العلق في مثلا تنشيط الدورة الدموية وغيره من الكلام اللي قاعد يتكتبوا من الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها أو كاوانا نسكرولي توا هكا معتكم بغازاخ. نعطيكم بعض الحاجات اللي قابلتني. مثلا هل تعلم أن دودة العلق الطبي ليست مجرد دودة عادية، إنها الدودة الحكيمة التي أودع الله فيها سرا علاجيا مدهشا. طبعا بعد شوية نتناقشوا في الموضوع هذايا ونحكيوا في النقاط ونحكيوا في العلاجات هذايا، نحكيوا في الموضوع وتفاصيله. يلا تتسويت
1: ألو أنفو.
6: ألو أنفو رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي دكتور الحبيب الجربي. مرحبا أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
7: مرحبا يا أختي روضة ومرحبا بكل مستمعين.
6: هدى مش روضة، هدى. مرحبا أهلا وسهلا. قل لي دكتور، الدودة هذية هي دودة العلق الطبي، ساعة الاسم صحيح ولا مش صحيح؟ نبدأ من الأول بعد نتفاهم.
7: كنا عم ترجع العربية مش كل علق الطبي، ما بالفرنسية سانسو لتمتص الدم.
6: نعم، وهي طبية مع فيتم استعمالها في العلاج الطبي ولا؟
7: وباش نكون واضحين حاجة مهمة، العلق الطبي مش خرافة حد ذاته، معناه هو موجود حتى في الطب الحديث، أما استعماله محدود جدا جدا جدا في حالات خاصة وتتطلب طبيب معناه متكون في الحكاية مختص وتتطلب مراقبة طبية.
6: هاي معناها هو مش بدعة مش خرافة، العلق الطبي موجود لكن العلاجات الطبية متاعه محدودة ولازم يكون الطبيب هو اللي يقرر.
7: هاي
6: هذه النقطة الأولى.
7: نتعلو في نعمل الجريف، جريف تاع الجلد أو الحاجة.
6: هاي
7: ممكن هي هاي
6: زراعة الجلد.
7: وأنا نشوف في المواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة اليوم هو نشوف فيه يعني يقدموا العلق كأنه دواء متاع كل شيء. يعالج ينقي الدم من السموم، يذوب الجلطات، يعالج العينين والالتهابات والمفاصل.
6: Right.
7: وجدد الخلايا وكذا من العمل
6: وساعد على التئام الجروح.
7: اي لا هما عملوا الامالغام في الجريف فما استعمال
6: الجريف
7: تكو اي باش يقولوا باش مش صحيح ما يصلح
6: الجلد
7: الجروح. اي الجلد مش صحيح
6: مش صحيح،
7: وهذا كل الاستعمالات اللي نشوفهم في الفيسبوك مع الاسف مش صحيح معناها. لو كانوا عارفين معناها هو من هيدريدين معناها صحيح موجود هذه عندها تأثير مضاد لتخثر الدم، هذا ما يعنيش يعني العقم هي نجم يعالج كل الأمراض. لو رغم هذه لا.
6: شنية المشاكل مثلا، شنية المضاعفات اللي تنجم تصير كجمعية متاع طب عام وعائلي، مشنو تحذروا بالضبط دكتور؟
7: كل حاجة مستمس يعني تعرف احنا ربك خلقنا يعني جدا بتاعنا يعني ايتاش انا متعدى شيء.
6: نعم.
7: اذا كان حالينا باب سمي فورد انتري تعرف الجلدة كلها جرافي ينتهز الفرصة دونك في اللي يكون معناها يعني في استعمالية معناها فما مخاطر،
6: فما مخاطر في استعمال العلق هذا مثلا. شنية المخاطر هذي؟
7: نزيف
6: نزيف
7: يقعد مدة يعمل نفقر الدم، التهابات بما أن الجلد لازم تكون معنا إيتانش. وهذاك علاش يلزم واحد كي بشي عامل في ظروف صحية وتحت شرف مختص معناها يعني لا سيبسي معناها كنضعف عليك لازم منها مش أي شخص عشان في حانوت ولا في مكان ما يستعمل الحكاية هذه.
6: هل هو العلق متوفر للناس كل مش نجم تستعمله زادة ولا؟
7: لا هو عنده بالتقريب استعمال واحد من الأخرين كل شعوذة
6: زايد كله شعوذة.
7: لا ما فهمش
6: معناه الاستعمال الوحيد هو الجريف متاع الجلدة الباقي الكل شعوذة.
7: أي الجريف ولا عنده زادة باش الجريف تشد معناه حتى هو مشي يمكن من سقية نقوله بالدم أكثر باش هي معناها تشد وما تموتش يعني الجريف. هذه ما مستعمل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية وعندها كما نقول الاوتوريزاسيون من الاف دي اي معناها نتاع امريكا الا في هذه باركه معناها حتى الناس شنو معناها احنا تو ما نرفضوش العلم اما تعرف ما نرفضوش الطب التقليدي تعرف المجال ده اما ديما نسال سؤال واحد وين دليل العلم يعني تبدا عندك دليل العلمي لاي استعمال لا خويا مرحبا حتى تعرف معناها الفرق بين الطب والشعوذة انه الطبيب يقول لك معناها يعالج يقول لك نعالج كل شيء يقول لك رايح شنية شنو المرض وهاو الدليل وهاو الفائدة كنا نستعمله وهاو عندوش مخاطر معناه هذيك معنى الطب أما بالنسبة لاستعمال العلق معناش هذي العلق عنده استعمال طبي محددة أما ما هوش صيدلي متنقل نعالج ذا الأمراض الكل والصحة ما يجزمها تكون ما تكونش معناها ناخذوها بتجربة عن شفناها في المواقع التواصل الاجتماعي.
6: معناتها المراكز هذه المفتوحة اللي تعمل في الديفورماسيون وتعمل في علاجات نردوا بينها منها.
7: اي حتى السلطة تتدخل لأنه يعني معناها هذه تعرف صحة المواطن معناها.
6: معناها صحة المواطن في الميزان. قد ذكروا معناتها بالحاجات اللي تنجم تصير ينجم يكون فما نزيف ينجم يصير فقر دم هكا ولا لا دكتور؟
7: والتعفن الالتهابات والتعفن الانفكسيون اذا فما جراثيم خاصه معناها بالعلق معناها انا انجير معناها شيء تيبيك معناها معروف انه هو اللي ينجم يعمل لنا انفكسيون في عند استعمال العلق معناها
6: واضح ويقول لك اذا كان العلق يتنقل من شخص الى شخص اخر ينجم تصير العمليه هذيا
7: شنو يتنقل
6: معناها نستعملوا نفس العلق في العلاج نتاع الشخص هذايا ومن بعد نعالجوا به شخص واحد
7: اخر. اي ماهو جيجيان معناها العلق اللي عندها الخاصيه معناها تلصقوا عندها الماده هذيك الجديده اللي تنجم عندها كما نقولوا فوات ضد التحفر مي كان نقلوا ديما حاجه من حاجه فما امكانيه العدوى ما نساوش لذلك.
6: معناتها تنجم تكون امراض الدم تكون فما عدوى لامراض تصيب الدم عن طريق العلق هذايا؟
7: اي معنا بالعدوى معنا
6: معناه معناتها موضوع خطير وخطير جدا هوني هكا ولا
7: يعني
6: خاطر تحكي يعني فيه بهدوء دكتور تلمو انت انسان وشخص تتكلم بهدوء كانوا حسيت الموضوع مش مخطر معناتها نحبك تقول راهو بلا راهو خطير ردوا بالكم
7: لا احنا نوضحوا نوضحوا معناها الامور العلميه معناها قد ما نجمش نجاوبوا ونقولوا مثلا هذه شعوذه لانه في العلميين ما نعرفوا نستعملوها يستعمل غير الحالات اللي قال عليها الطب الحديث تعتبر شعوذة كم قلت ما داويش بها المفاصل والعينين والتخثر والجلطات كل ذلك شعوذة مش صحيح معناه
6: واضح
7: هذا مثلا صحة الإنسان المحك معناه مش خاطر شفنا فيديو يقولوا هكا هو سيء ولا تجربة شخص واحد نحكم عليها قول مشيت معاه خاطر كنا في اللي في بلاسيبو معناه فاش تعمل العلقة وإنسان يتحسن ما كما نقولوا ستين كوانسيدون صدفه مش هو السبب معناها وحتى كان طريقه هي قديمه معناها ما يكفيش يلزم تشخيص صحيح واستعمال في الحاله المناسبه ودليل العلمي ومختص مؤهل وظروف العلاج امنه هذه ولا الظروف اللي هي مش موجوده اللي في حاله واحده قلت لك عليها امن وخلين كل هي شعوذه وخطيره بالطبيعه معناها.
6: واضح شكرا دكتور يفضلك دكتور الحبيب الجربي رئيس الجمعية وسائل الطب العام والعائلي شكرا لك يعطيك الف صحة على كل هذه التوضيحات نمشيو للمهدية بعد الفاصل حاضر مش حاضر قل نحكيو على حادثة امبارح صارت في الكورنيش متاع المهدية نحكيو على حالة وفاة تم تسجيل حالة وفاة وخلف إصابات شنية حكاية حصان الكاليس اللي خرج عن السيطرة في ولاية المهدية
1: Vivez l'été autrement. D1FM. Wake up. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم الى ولاية المهدية، المدينة السياحية الهادئة في خليج، في اخر خليج جبس وفي الساحل. نحكيوا على ظاهرة الكاليس، موجودة برشا، والناس اللي تمشي المهدية تعرف جيدا هيك الدورة متاع الكاليس، فما الدورة الصغيرة ودورة الكبيرة في وسط مدينة المهدية. امبارح صارت حادثة أليمة رقيقة، فما حصان خرج عن السيطرة، تسبب في حالة وفاة وفي عدة إصابات. شنو اللي صار؟ نحكي في الموضوع تدشويتا. إنبوكس يحضر معنا في المباشر عضو المجلس المحلي بالمهدية سي محسن منصور. مرحبا بك، أهلا وسهلا. دائم منصور، محسن منصور، مرحبا.
2: عايشك الله يخليك، مرحبا بكم وشرفتونا.
1: شكرا، تحياتي ليك، أهلا وسهلا كل مستمعينا في المهدية. تعازينا إلى عائلة الضحية، شنو اللي صار بالضبط؟
2: الله يعني. والله هي شوف، ما تعرف أنت مهدية بطبيعتها كل صيف يوقع الاكتظاظ نتاع المصطفين في المهدية وكل شيء، ويحبوا يعملوا كالدورة نتاع الكاليس وكل واحد لكل شيء. البارح بالضبط معناها حسب المعلومات اللي وصلتنا احنا كنواب، فانت سألنا على الموضوع هذا وكل شيء، وقع استفزاز الحيوان من طرف صاحب العربة، معناها وضربه بصفة فجئية. وتعرف انت حيوان كي يبدأ فما اكتظاظ ويبدأ مش مروض وكل شيء، يبدأ اكتظاظ متاع ناس وكل شيء، وتضربه في حالة كما ذيك باش يصير يدخل فيها هيجان كبير وداخل حركة مرورية مكتظة بالمترجلين، فهمت؟ أنا وقتها سي الحصان عمل لك وقت اللي ضربه السيد كحس روحه لسافوار، تقلب الكاليس هذاك قلبه،
1: تقلب اللي فيه
2: وقع عليه معناها الهيجان نتاعه وسط المترجلين، فهمت؟ وقلبت العربة
1: واللي توفى كان مترجل ولا كان
2: مترجل
1: معناه يمشي على روحه وتقلبت عليه، تقلب عليه الكاليس.
2: لا لا، الحصان هاي. الحصان معناها صار فيها هيجان كبير هكا، هو رجل عمره لاج دو 62 عام حاش كيما فهمت كيك الحصان ضربه، فهمت؟ كاو عاد جات الحماية المدنية تم الإسعاف نتاعه وهزوه معناها في حالة معناها مستقرة، مش معناها كيما نقولوا جات الحماية وهزته وكل شيء. ما رأنا إلا اليوم الصباح سبحان الله سمعنا معناها اللي هو
1: توفى.
2: وفما واحد آخر مازال اللي باري كيف كيف معناها في الليرجنس، فهمت؟ هذو ما حسب المعلومات اللي وصلتنا بالضبط، فهمت؟
1: وخطر في الانعاش ولا في الليرجنس؟
2: في الانعاش.
1: في الانعاش حالته خطيرة، معناتها تعتبر
2: حالته خطيرة، تعتبر حالته خطيرة، وذاك هو صارت معناها الحاجة اللي وقع استفزاز. وسبحان الله حسان هكا وي
1: ما عنده حتى دخل الحصان، احنا باش يتعاقب هو صاحب الحصان هكا ولا
2: لا؟ لا هذيك الله ذاك القضاء يعرفش،
1: مش باش نعاقبوا حصان في الاخر.
2: ايه لا لا اكيد اخي سبحان الله، تو حصان انت تعرف روحك معناها اسكي الحصان نتاعك يتحمل الضرب ما يتحملش، اسكي
1: وما يتضربش الحصان من اساس وراه، ما يتضربش وراه، وضرب الحيوانات وتعذيب الحيوانات راه مجرم قانونا. انا بالقانون يتعاقب يعني، حتى اذا كان ما يلزمكش تضربوا الحصان من غير ما نحكيوا على النتائج نتاع الضرب وشنو اللي صار، راه بالقانون مجرم انك تعتدي على حصان وانك تضربه.
2: مسكين حز روحه في معناه مستفز، فهمت كيفاش؟ هذاك هو، او معناها كاو صار له هيجان كبير فك المترجلين غاديك، ومسكين تضرب معناها الراجل كاو الله يرحمه،
1: ربي يرحمه ان شاء الله. القضاء اكيد جدا يا اخو مجرى في الحكايات هذوما، من غير ما ندخلوا في التفاصيل القضائيه للموضوع.
2: ويعطيك الصحه، هذيك التفاصيل القضائيه هما اللي يعرفوا ايش يعملوا، فهمت؟
1: لا في الاخر عندنا سقوط ضحايا وعندنا ضحايا اخر في حاله خطيره،
2: ربي ان شاء الله ربي معاهم وان شاء الله ربي يسترنا وكو. ذاك هي ربي عمير وحضرك،
1: ربي يرحمه ان شاء الله، ربي يرحمه
2: وربي يرزق اهله وذويه.
1: واضح. شكرا لفضلك النائب المحلي بالمهدية سي محسن منصور، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. تعزينا لكل عائلة هذه الضحية، الرجل هذا اللي عمره 62 سنة المتعدي على روحه، صاحب حصان يضربه ويضرب المواطن هذا، يتوفى ومواطن آخر في الانعاش في المهدية في حالة خطيرة، ربي يقيمه سالم إن شاء الله. هكا وصلنا الختام، ختام لقانا لليوم. شكرا حسام، هيفا، إيمان، أشرف، أجمل تحية، هدى، الأخبار مع بهيرة، ثم الأخبار الرياضية. شهي طيب الجميع.
0: ديوان اف ام، عسلامة.
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب diwanfm. ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه، وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز،
8: مجزوة الثانية، ديوان فام، عسلمة. الباحث في علم المناخ عامر بحبة يقول أن تونس ستشهد خلال الأيام الثلاثة القادمة، الثلاثاء والأربعاء والخميس، ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، قد تصل إلى 48 درجة مئوية بعدد من المناطق، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة المحسوسة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة. وأوضح بحبة في تصريح لبرنامج منك نسمع أن موجة الحر الحالية ستبلغ ذروتها يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن تأثيرتها ستتوصل إلى نهاية الأسبوع والأيام الأيام الأولى من شهر سبتمبر، حيث ستتراوح بين 40 و47 درجة في أغلب المناطق، مع إمكانية بلوغ 48 درجة يوم الأربعاء القادم في توزر وقبلي والقيروان وشمال غربي ولايتي سوسة والمهدية. وأضاف أن مناطق حوض مجردة، ولايات جندوبة وباجة وبنزرت إلى جانب تونس الكبرى، وخاصة منوبة وزغوان والقيروان والمناطق المتاخمة للسبخات، ستكون من بين أكثر المناطق تأثرا بموجة الحر، محذرا أيضا من الارتفاع الكبير في درجة الحرارة المحسوسة التي قد تبلغ بين 50 إلى 51 درجة بالشريط الساحلي على غرار بنزرت ونابل والساحل، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي قد تتراوح بين 50 و85%. النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس تأذن لفرقة الشرطة العدلية بحمام لنف بالاحتفاظ بعون يعمل بأحد فروع البريد بالجهة، وذلك بشبهة الاستيلاء على مبلغ مالي لإحدى حريفات الفرع بولاية بن عروس، وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام بالجهة. وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يبرز تسلم امرأة مسنة لمبلغ مالي يقل عن القيمة المسجلة والمكتوبة بوثيقة السحب الرسمية، في ما لا تزال الأبحاث جارية بخصوص الموضوع. الناشط البيئي ورئيس جمعية تونس إيكولوجيا عبد المجيد الدبار يحذر من تفاقم ظاهرة التجارة غير المشروعة بالحيوانات البرية والمهددة بالانقراض في تونس، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الحياة البرية تواجه موجة من الصيد العشوائي والاستنزاف الذي طال عددا من الأنواع النادرة. وأوضح الدبار في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان فام أن حادثة رصد ذئب بري مقيد ومعروض للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي استوجبت تدخلا عاجلا بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات وفرقة الصيد بالنيابة، حيث تم تحديد مكان المشتبه به وتوقيفه وتحرير محظر في الغرف. إدارة الطرقات ببلدية صفاقس تنطلق في أشغال صيانة لمعالجة الحفر والتشققات بعدد من المحاور المرورية والطرقات الرئيسية والفرعية بكامل المنطقة البلدية، بهدف تحسين سلامة الجولان والحد من مخاطر تدهور البنية التحتية، إلى جانب الاستجابة لمطالب المواطنين ومستعمل الطريق بالجهة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل الضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 73,422 شهيدا، وأكثر من 174,000 جريح أغلبهم من النساء والأطفال منذ 7 من أكتوبر 2023 حسب حصيلة جديدة أعلنت عنها السلطات الصحية الفلسطينية. وزارة الخزانة الأمريكية ستوسع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي ستتعامل مع إيران تجاريا، وستفرض عقوبات ثانوية على أي نشاط في عدد من القطاعات الإيرانية وفق وكالة رويترز. نهاية الموجز الإخباري، كريم مقني الآن فلاش سبور، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
0: ديوان اف ام، عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام،
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام، نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش سبور،
9: مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة فاز اليوم على المغرب هدف مقابل صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات في الألعاب المتوسطية المقامة حاليا في إيطاليا. بونتو منتخبنا سجلوا محمد ريان الرحيمي في الدقيقة 48، تونس في الصدارة مؤقتا 4 نقاط في انتظار مواجهة الليلة 8 متاع الليل بين مقدونيا الشمالية وتركيا في نفس المجموعة لحسم مصير التأهل المبكرة. رضا الجدي المدير الفني الجديد في الجامعة التونسية لكرة القدم عمل ندوة صحفية اليوم تحدث فيها على عديد النقاط. حكيوا على شروط التواجد في دكة البدلاء للمدربين، دونك يلزم الكاف برو ولا الكاف آ للمدرب الأول، وإذا موجود حاليا في 16 مدرب ل 16 فريق في الرابطة المحترفة الأولى. كيف الإدارة الفنية ترفض منح ترخيص لبعض المدربين المساعدين؟ القانون يقول أن المساعد يلزم يكون عنده أقل شيء كاف آ. بالنسبة لكل فريق باش يكون عنده الحق في 3 مدربين فقط في الموسم، ويكون عندهم الشروط القانونية واللازمة ولا وجود الاستثناءات والبروفيزوار كما كان في المواسم القادمة أو الماضية عفوا في هذا الموضوع. دونك نحكيه على الموسم الجديد. بالنسبة لقانون الأجانب، باش يقع تقييم للاعبين الأجانب في عدد المشاركات وعدد الأهداف المسجلة والإصابات، ومن ثم بنهاية الموسم باش يقع تحديد عدد اللاعبين الأجانب في البطولة بعد التشاور مع الناخب الوطني. رضا الجدي يقول زاد أنه مركز النخبة بورسودرية سام في نجاحات كبيرة لكرتنا، وبش يرجع مع إصلاحات جديدة. بالنسبة لكادير بش يواصل في متابعة الشبان مزدوجية الجنسية لاستقطابهم في منتخباتنا، تباعا في موقعنا وكذلك عبر صفحتنا سبور باي ديوان اف ام تلقاو كل الفيديوهات الخاصة بأبرز ما قاله رضا الجدي في الندوة الصحفية اليوم. نادي الصفاقسي متوسط الميدان الدفاعي الكاميروني جاكم بي جاوز الفحوصات الطبية على نهارين بنامس، واليوم فحوصات دونكيت معمقة. لعب حاليا في مقر النادي الرياضي الصفاقسي لاستكمال إجراءات التعاقد الرسمية في انتظار تحديد مدة العقد الجديد، أقرب باش يكون عقد لمدة موسمين. رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تريفين دونك يواصل انتقاد رئيس الفيفا في بودكاست كان ضيفه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان انتقد أنفانتينو وطالبه إما بالاستقالة أو على الأقل تواجد منافس لي على القيادة في شهر مارس القادمة. أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية اليوم، نحكيه على الليغا الإسبانية، أوساسونا 6:30 يواجه ليفانتي، 8:30 مالاغا ديبورتيفو ألافيش، دوري الإنجليزي فولهام تشيلسي انطلاقا من 8 متاع الليل، وفي الكالتشو الإيطالي زوزة راح 5:30 بولونيا لاتسيو، والتسعة أو 8 غير بعض روما يستقبل فيرونتينا. كلاسبرو في تمسبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
7: ديوان فهم صوتكم ديوان فهم
0: تبع الموسيقى.

0: بوبليسيتي
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على اللي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
3: ديوان اف ام

Publicité. مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير. دي وان اف ام صوتكم.

0: بوبليسيتي. من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ. عصيده انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
2: مونوبري ديما معك.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي أرجعت تأخير تسليم الأزياء القتالية الجديدة للجيش الهولندي إلى أزمة انقطاع الكهرباء وموجة الحر في تونس، مشددا على أن هذه المعطيات غير دقيقة ومضللة. وأوضح بوعجيلة في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان فام أن قطاع النسيج التونسي يتمتع بحرفية عالية ويصنع أزياء ومعدات ذات مواصفات تقنية دقيقة لصالح عدة جيوش أوروبية وحلف شمال الأطلسي الناتو، وبيّن أن الصفقة الخاصة بالجيش الهولندي تمت عبر عقد بين شركة أوروبية ومزودين تونسيين، وأن التأخير المسجل يعود بالأساس إلى تأخر المزود الخارجي في تسليم الأقمشة والمواد الأولية إلى المصانع التونسية. الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة تعلن تمديد أجل التسجيل في المعرض الوطني للكتابة التونسي بداية من اليوم إلى غاية 27 من أوت الجاري بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. وكانت وزارة الشؤون الثقافية أعلنت تنظيم الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتابة التونسي بداية من يوم 23 أكتوبر القادم إلى غاية غرة نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة. من المنتظر أن يدخل مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجل بعد تقدم أشغاله التي انطلقت في فيفري 2019 بنسبة 91% وفق معطيات قدمها ممثل الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى في جلسة متابعة للمشروع التأمت بمقر ولاية منوبة الأسبوع الماضي. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يعلق على الأزمة المتصاعدة والمستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالقول إن إيران تنهار تماما. وجاءت تصريحات ترامب وسط تصعيد اقتصادي أمريكي على إيران، فيما كشف مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأمريكية أنه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران. خبراء الصحة يحذرون من تنامي خطر عودة الحصبة للانتشار على نطاق واسع خلال عام 2026 في ظل تراجع معدلات التلقيح في عدد من مناطق العالم، ما يهدد بظهور تفشيات جديدة وارتفاع الإصابات والمضاعفات المرتبطة بمرض الحصبة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: العربية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: برمج من توا حتى للأربعة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العادة كالعادة، نرجع للأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرونشي معنا كالعادة على الفريكونس متاعنا على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا على الشين يوتيوب. نرجع للويكاند والجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شنو صار في الجولة الافتتاحية؟ أبرز الاستن انتاجات الأرقام، كيف كان مردود الأندية، الإيجابيات السلبيات. بتحت عنوان الترجي يحسم كلاسيكو الإفريقي والعكارة ونادي بنزرتي وساقيت الدير يحققون انطلاقة موفقة. نحكيه اليوم في ذا بيست على من أفضل مدرب لعب حارس مرمى وأيضا أفضل هدف في الجولة الافتتاحية. مرحبا بكم الناس الكل، حلقة جديدة ورحلة أخرى بتاريخ 24 أوت 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. سيس رواحكم، ربي يحمينا ويحميكم من أشعة الشمس الحارقة. إن شاء الله ربي يحمي كل الناس اللي قاعدة تخدم في الشمس السخونة هذه. سيس رواحكم، وتحياتنا لكل مستعملي الطريق. سيس رواحكم، ربي يوصلكم سلمين، ونصبحوا لأصدقائنا في كندا وأمريكا. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نحكيه اليوم كما قلنا على الجولة الافتتاحية، عدد من عناوين عنا لليوم. باش نعملوا ريكاب لأبرز مقابلات وكل المقابلات، وإن شاء الله أكيد في عام زمان دخلتوا نحكيه على جميع المقابلات ونكونوا على نفس المسافة من كل النوادي. مرحبا يا فاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، وسعيد جدا بحضور اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. مرحبا أنوس.
2: حطوما تحية ليك خويا، ديما نكون فرحان كي نكون معاك، سيرتو زادا كيف كيف سهيب خويا. إن شاء الله نعمل سويعة باهية، وميرسي على اللمة الحلوة ديما.
1: مرحبا بيك ديما، اللمة حلوة بوجودك انت خويا، والاضافة متاعك حاضرة وواضحة، لو انك ربما هكا ديما تصريحات انيس العياري سواء على الصعيد الوطني والا العالم. شفنا حضورك في قناة العربية ايضا، تصريحات انيس العياري ببرشا واقع برشا منطق، ولكن تبقى بالطبيعة تطرح انه كيفاش يفهموا التصريح نتاع انيس العياري، كيفاش تحليله للمقابلات وطريقة السرد نتاع التحليل الفني. وسعيد جدا بحضور الكابتن والمدرب صايب زروق. مرحبا كوتش.
3: مرحبا بك حاتم، انيس، الخاين الكل اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا، ليكيب زاده كيف كيف، وان شاء الله ربي مع الناس الكل اللي قاعدين تو يجاهدوا في السخانه هذه، وان شاء الله ربي يعينهم ويعاونهم.
1: ربي يعينهم وربي يحميهم. مرحبا بكم الناس الكل على اصدقائنا على شين يوتيوب، على سالم بمعز بنور وبسامي والولاد الكل، تحياتنا لكم في انتظار التحاق بقيه المتابعين. باش نحكيوا بعد شويه على الجوله الافتتاحيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم.
0: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مرحبا بكم من جديد، نحكي على رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبداية بالكيكوف.
4: كيكوف
1: اش نحكيه على الجولة الأولاد، ولكن مهم جدا باش نربطوا الأخبار ونربطوا الأحداث. احنا ديما نتعاملوا مع معطيات ومع تصريحات. أشد أكثر حاجة جلبت الانتباه في الجولة تنحكيه عليها بعد شوية جورنية نيسا كمعنى في العموم كيفاش كانت الجولة، لكن باش نحكيه على تصريح عبد الكريم النفطي المدرب المساعد في النادي الصفاقسي بعد مباراة البقلاوة والساسس. نسمع تصريح شنو قال عبد الكريم النفطي. حاضر التصريح فاروق.
5: عندك امكانيات انت الاهنار اليوم كتونس بلديه، وزدت نستنى الباردو قداش ليه الباردو تاعو من تعمل قداش ليه، اسكو ما نجمش نعمل اهنار انا الباردو، اسكو هو الشعب تاعو ميت بسخان يوم درك الملعبيه كيفاش يترينيو في 45، اسكو اليوم ما نجموش نعملوا اهنار احنا 2026؟ الناس اللي كنا متقدمين عليها كيما المغرب ومصر والجزائر احنا وين تاعو؟ هما في افريقيا ولا يلعبوا بالليل؟ اش تحبوا يعطيك الملعب؟ احنا اوروزمون توا راه ما صارتش ديزاري كاردياك وكل شيء، نحبوا ولا نكرهوا؟ موسيال اللي صار له في في في في في في البايرن ميونخ نورمالمون احنا نتعلموا منه. حاجه مش معقوله اليوم تلعب في في في في, في 35 درجه و 37 درجه. اسكو اليوم اسكو الجمعيات احنا مثلا في نادي الشيخ ما نكذبش عليك ماذا بينا وعندنا التيران تاعنا ولاباس علينا وعندنا الاناره اسكو ينجموا يعطيونا ولا ما يعطوناش نلعب 7 و 8 نتاع الليل. عندهم كل شيء. اسكو التنسيق يصير بين شكون وشكون؟ انا زيد من من من ما نخليش اللاعبيه تختار. كاين لاعبين ماهيش قاريه سيونتيفيكمون كيفاش تلعب بالكره تو يعطيهم يخرجوا احنا لي بريباراتور فيزيك يخرجوا الدكاتره باش يفسروا راهو الوضعيه نتاع اللاعب في تونس راهو مضرة جدا كي يلعب تحت 35 37 درجه.
1: هذا كان تصريح عبد الكريم النفطي. هو درجات الحراره انيس سهيب انتم لعبتوا كوره قبل وتعرفوا لانه ربي يستر وربي يقدر الخير. معنا نحكيكم درجات الحراره امس ما بين 37 توصل ل 50 في بعض المناطق.
2: صحيح خويا.
1: معناه ريت في التومبوك تاع المقابلات بدينا 4.5 درجات الحراره من 37 ل 42 حسب اختلاف المناطق. هل في 2026 في وقت هذا راه شوف في كل عام قاعدين نحكيو في نفس اللبانة سامحوني في الكلمه وكل عام قاعدين نحكيو في نفس السوجي وسخانه يهديكم يا ولادي راهو ما يجيش راهو نخافوا على سلامه اللاعبين ليتوال والاسبيرونس طلبوا بعضهم وما وافقوش متلوي البارح قالوا لا حاجه من وراء الخيال راهو المتلوي وقت اجراء المقابله ما بين نجم متلوي ونادي الافريقي الحراره وصلت ل 44 نحكيو انيس الخمسه نتاع العشي
2: برشا حاتم الحقيقه معناتها سخانه اللي عاشوها معناتها الملاعبيه ما بين السبت ولا حد حاجه رهيبه برشا حاجه ومخترة زيد اون بلوس. انا تصريح عبد الكريم النفطي ما جانيش مفاجاه الحقيقه هذيك حقيقه. اليوم البدايات معناتها ثم حاجات تتصلح الاصلاحات تبدا من هنا. علاش لليوم احنا موجودين نلعبوا في الاربعه وما ثلاثه ونص نتاع القايله؟ علاش لليوم لاعبيه تعبين؟ علاش لليوم تيراناتنا هك المتلوي والاصلاحات؟ صور انت معناتها تيران ريقت 6 شهور 7 شهور الاصلاحات صارت قبل ماتش بسويعات. علاش ما تخدمش الحله نتاع التيران ككل؟ نحكي لك معناتها اليوم الناس اللي بالمنشات ولا الناس اللي عندها القرارات كسوا حتى على تاخير المباريات. لاني اليوم انا ما نجمش نخاطب معناتها شكون باش نخاطب اليوم؟ يلزم اليوم الناس اللي معنيين بالامر يعملوا لفته للملاعبيه هذوما رأفة بهم رحمة بهم لأنه اللي صاير اليوم مواش معقول. اليوم تمشي تيران متلوي تارتون الكاليتين تاع تارتون بتبيعتها يعلم ربي تزيد ملاعبي بصبات متاعه بسخانة هذي كشني تطلب منه انت وبعد نحكيه على الكات كات دو وتروى سانك دو مباراة الملعب التونسي مارينا الملعب التونسي تحرك كان في تزيميتون علاش كي تحت سخانة شوية رينا كلاسيكو تزيميتون باري علاش خاطر رينا اقل معناتها كما نقولوا احنا حاتم تحت سخانه الملاعبي واللي وكربيري وري وكذا. ان شاء الله انا شنو نقول انا الميساج نتاعي ان شاء الله الناس المسؤولين اللي انا ما نعرفهمش حاتم الحقيقه نجمش انا نصارح المنظومه الامنيه ولا منظومه الجامعه ما نعرفش شكون ان شاء الله يتلموا الكل مع بعضهم يتلموا كلهم ويعملوا جلسه رأفه بالملاعبيه راهو اليوم دي ديجاي معناتها لي ديجاي نجموا يكونوا بشريا بعد اليوم ممكن يتحمل الملاعب راهو كان باش نكملوا زوج ثلاثه ماتشات فسخانه هذه راهو اون فابي كاش يا جماعه فيقوا يا جماعه الظرف صعيب سخانه برشا على الملاعبيه وان شاء الله الناس هذوما يشوفوا لنا الموضوع هذايا ولما لا راهو الماتشات نتاعنا يكونوا على الاقل شيء.
1: علاش قلنا لكل الجهات؟ لانه في عدد من الملاعب كوتش سهيب شفنا امنيه عنده حاله اغماء شفنا عدد من الجماهير عندهم حاله اغماء شفنا ملعبية بون الحمد لله رب العالمين ما صارتش حاجة معناها كارثية. ولكن علاش قلت لك الجهات المتداخلة الكل ما نصورش أنا معناها مندوب رابطة وإلا مراقب مقابلة وإلا حكم وإلا لاعب وإلا أمني وإلا واحد من الجمهور ما تشكيش من حرارة الطقس حاجة المولى عز وجل وكي لا اعتراض على حكم ربي سبحانه. ولكن راهو حاجة خطيرة برشا ما حبوش يفهمون موضوع هذا عنا توا برشا سنوات راهي سخانة مش باية على الملعبية وعلى الناس الكل مش كان ملعبية فقط.
3: باش نحاولوا ننبسطوا للناس حاتم وباش نحاول ما نعموش مش معناها راه فما سخانة معناها ما نخدموش. مي احنا هنا نحكيو على سبور او نيفو نحكيو على بيرفورمانس فيزيك عالية برش دونك هنا فما مؤشرات تهزك للخطر اكثر من مؤشرات انك تخليك تخدم عادي. هذاك علاش فما كيما نحن نخافوا على الامن اللي يخدم في الشمس ولا على الانسان اللي يخدم في الكياس في الشمس ولا اي انسان معرض لدرجه حراره عاليه برشا ديما نخافوا عليه وديما نقولوا له رد بالك وديما معناها تحاول معناها كيفاش تتحايل على على السيتياسيون اللي انت فيه وعلى الاتا اللي انت فيه. مي وقت اللي يكون فما حاجه فما اوبليغاسيون تاع انك باش تكون بيرفورمون كيما باش تلعب ماتش معناها فيزيكمون يطلب برشا ايفور، راهو هذا راهو يهزك، يكون عرضه انك تعرض انسان لخطر الموت. معناها الفيفا كي عملت بروتوكول نتاع انك باش تقص في الميتون تعمل 3 دقائق باش ترتاح، راه مش اعتباطي، والا انسان جاي قاعد في بيرو قال لي ما تعرفش كيفاش ما هي سخونه شويه برا نعمل 3 دقائق لا. راه فما مشاورات مع اطباء مختصين في الحاجه هذه، فيو السخانه وفيو كل شيء، خلقوا انيس مؤشر اسمه مؤشر WBGT. المؤشر هذا شنو يعطيك؟ ما يكسلكش الحراره العاديه نتاع الهواء، حراره الطقس
4: هكا حراره الطقس WBGT.
3: هذا مؤشر معناها صحي طبي رياضي. يجيك يوم المقابله المؤشر هذا يجمع لك بين حراره الطقس بين الرطوبه بين حراره الميدان وبين التوقيت تلعب في الميدان. الارقام هذوما يحطهم هو في لوجيسيال ويعطيك المؤشر. تعرف المؤشر هذاك يعطيك اكثر من 38 يوقف المقابله، 38 درجه حراره يوقف المقابله. معناها نحكيه على نحن نحكيه صحيين وطبيين، يوقف المقابله. هاي يوقف المقابله والاربع ونص كي تحط المؤشرات هذيا نتاع البطوله الوطنيه نتاع جورني كامله، حالة الملاعب والتوقيت ودرجات الحرارة، يا إما يلغي هالك يا إما يقول لك وخر ماكسيموم 9.5 في بالك حتى 6
2: و 7 في المتلوي سيسير.
3: أنا قلت لك يلغي لك المقابلة ريت حتى كي باش يوخر لك يعطيك بروتوكول صحي صارم فيه 3 دقائق على الأقل لأنك تقص المقابلة، في عوامل متاع تبريد على طول المقابلة تكون موجودة وريناها في كأس العالم، فما مناشف سبيسيال يبداو جلاسي يتحطوا على الرقبه نتاع الملاعبيه على ريوسهم، فما الماء فما ديغري معينه نتاع بروده يلزم يشربها، يلزم فما ديما في الميتونز هذا كيف كيف، فما حاجات هذوما ما عندناش احنا في تونس. ميم حتى كزوز دقائق تشوف فيهم اكثريه الناس.
4: نعطيك انت على ذكر الموضوع هذا نتاع ايقاف المقابله والا تغيير التوقيت، بي اس جي رين وبدات رين بي اس جي الماتش نتاع الاول الجوله كان باش تلعب في البارك دي برانس، حولوه الروازون بارك ولا المقابله تتلعب في رين. شنو هو السبب؟ حراره الطقس في باريس حراره الطقس اثرت على الميدان، ما صورش ميدان بارك دي برانس الحشيش اللي فيه باش يكون خايب برشا، لكن يتم تغييره مكان اجراء المقابله، بمعنى انه الجوله الافتتاحيه انيس كانت تلعب بي اس جي رين، شنو عملوهم؟ قلبوا ولا ترين تستضيف في اللالي وبي اس جي تستضيف في الروتور، والسبب هو حراره الطقس.
3: اصابه
4: في باريس،
3: اصابه لاعب النادي الدسفيقسي في ملعب باردو، ان شاء الله
4: بيشفي هشامي،
3: راهو سبب من الاسباب هي كتبه ربي. لكن هو الكاليتي نتاع الغازون في السخانه اللي موجود فيها تيران شايح كل عمل فراكتور، معناها حتى كي تسال الوليد ولا حاجه يقول لك ساقي وحلت في الغازون، فيه باش تروح في الغازون خاطر التيران شايح فيو السخانه الموجوده. فيو احنا مش نحكيو حتى السخانه، انت كيفاش حضرت روحك للسخانه هذيك؟ انت كيفاش حضرت روحك للسخانه؟
4: احنا هنا حكينا وفي كل عام نشوفوا شنيا شنو صاير، لوجوا ديما على الحلول ونحاولوا،
3: حتى ما عندكم مسؤوليه حتى انتم الاعلام. خويا اسمعني خويا ما تجيبنيش انا ونيس في حاله
4: اربع سنين معايا كل دي بي
3: تاع سيزون نحكي مش انا ونيس انت على قد ما نحكي انا ونيس باقي شويه. خويا جيب كما قال لك هو جيب الناس المعنيه المسؤوله على القرارات هذيا، خويا جيبهم في طاوله خلي يحكيوا علاش مكبشين الاربع ونص الماتش السخانه هذه، علاش شنو هي الاسباب؟
2: كلها بلا دور سهيب لو ثم علاش خاطر لانه الميادين الكل تو في النايفر، كي تحب تلعبني ستة ما عندي الضوء، وانا بعد ريتك ما تلعبنيش اربعة ونص السبعة تضلي
3: هاي ملاعب فيها ضوء ما لعبوش
2: سفيقس مثلا رادس مثلا فهمت
3: علاش سوسة مستير علاش ما يلعبوش حاجة اخرى حاتم محب نفهم حاجة واحد تلمو طبعا نشوفه مثلا في الموسيقيين وفي الفنانين ديما كي تصير حاجات هكا يتلموا مع بعضهم ويهزوا الواحد متاعهم مشاكلهم للهياكل المعنية. يا اخي الاطباء اللي معانا في ليزيكيب الاطباء الرياضيين ما شاء الله عندنا خبراء معناها عالميين، يا اخي وينهم في هذا الكل؟ يا اخي وينهم ما يتكلموش؟ وينهم ما يخرجوش قرارات؟ وينهم ما يعطيوش بالحق؟ خاطر حاجه راهي تمس هذه راهي حاجات انسانيه، نحي الكره ونحي كل شيء، راهو نلعبوا بحياه الناس
2: في خصة الطب مثلا ذكر له هذا بمتاعنا الدكتور قلب ديما نقرأ له الحقيقة
4: ديما يقرأ وديما يهبط تحية للدكتور ديما يحكي بون انت ياك شفت من الأطباء وكجمعيات لزوز من الاسبرانس والإتوال من زوز تقدموا بطلب معناه لتأخير المقابلة ولكن جو بها بالرفض معناه
3: تو اللي نسمع فيهم حاتم الأكثرية نسمع فيهم في الأوفيسيال هما اللي تكنيسيان يتشكيو خاطر يعلم بهم كان ربي اللي تكنيسيان ولا الملاعبية اللي زربيتراج زادة كيف اي مع الناس اللي بالحق اللي عندهم القرار هذوما راهو هذا قرار طبي صحي هذا راهو يهم حياه انسان ماشي يلعب كره معرض روحه لخطر الموت
2: موزادة سهيل خلينا نقولوا كلام طبعا انا عشت مع الامنيين الماتش الاخرين هما بيدهم معاناه مساكن الامني قدامي يا سهيل الامني قدامي
4: انا شفت شكون تعرض لحاله اغمام في رادس
2: انا عندي امني قدامي تي في بارد ونحكي لك الراجل نحي في تربوش نصب عليه في الماء ما ثم لوجيك هو بيدو يعلم بيه كان ربي يعني لهنا
3: شكون باش يقيم يعني
2: شوف ليه لحالتك سهيل هو موضوع على انت تنجم تتعمق فيه ولا انا نجم نتعمق فيه انت قاعد تتفادى فيه وانا قاعد نتفادى فيه خلينا نكون واضحين
4: انت ولدي في السخانه
2: يعني خلينا نكون واضحين
4: معناتها
2: ماهيش حكيت لعبنا في السخانه وخدمتنا ومهنتنا هذيك هي واي. اذا انت اليوم اخوي الحقيقه سخانه رهيبه ماهيش كالعاده مع ليميديتي معناتها اليوم اذا احنا تحب نصلحوا الموضوع هذايا ثم جلسه تصير ونعرف الصوره شكون اللي تقابلوا اذا نحبوا نرحموا الملاعبيه هذوما وإذا نشوفوا باش نبعدوا من اللي دي قال كبار ماذا بينا رينيو كبيرة تتلم الناس هذوما حتى للأمن يرى ونعطيك موضوع يلزمك أنت تحكي على الملعبية والأمن اللي مطيشوا في البيلوز أنت على الأقل الملعب يجري ومن والأمن اللي قاعد تحت سخانة ديريك
3: في الباركينج
2: مسكين رأو قلت لك والله العظيم رأو ما نحكي إذا احنا نشكوا نار في الأمن يحب يخلنا ربع نحيلوا في تربوس 7% حتى هذوكم ضحايا يعني لهنا
3: يلزم
2: الناس الكبار تقعدوا تشوف لنا حاجه
3: نعطيك اكزامبل صغير حتى نشوف من فما مره جاء رمضان في السيف مش مره معناها تعدى برشا مرات والله العظيم اسبوار تعين الماتش في رمضان في اوت العشرة متاع الصباح ما تحكي انت على الترونش داج هذيك هي معناها سيام معناها صايم ما تحكي على 20 و22 سنه و19 سنه العشرة متاع الصباح اون
4: ديبلاسمون
3: وانت حل ونقش وحدك
4: قاعدين نحلوا ونناقشوا كما قال انيس راهو لازم الناس الكل تقعد على طاوله معناها الكل اطراف الكل داخليه وزاره الشباب والرياضه رابطه جامعه البلديات التجهيز الماليه الناس الكل يقعدوا لانه راهو وتعرف شنو هما يعرفوا راهو اللي هذا شيء خطير جدا ولكن انه الاراده في اتخاذ القرار انه اليوم يقول لك لا انا اتخذ قرار انه اليوم باش يبدا اتخاذ القرار باصلاح الانفراستركتور
2: نسكر معاك
4: الانفراستركتور تعمل اناره في الملاعب ومحيط الملاعب حماية الملاعب والجزان كل شيء راه والله يسهل
2: اختلت كل شيء حاتم
4: إذا ما تابش نقعدوا احنا
2: انت حاتم قلت الإرادة
3: ملف الصلوحية
2: شوف هو تعرف قال حاتم سهيب قال الإرادة
4: إرادة.
2: إذا اليوم الناس اللي بالمنشآت عندها إرادة باش تحط للتيرانيت كامل الضوء وتوفر الظروف أمنيا بعد نجم نلقاو الحل انت اليوم حاتم كما قلت لك موضوع ان شاء الله هو طويل شويه معنا
4: ان شاء الله يكون معنا مختص اكثر لانه الحقيقه اللي تفكر روحي اموا في الخمس سنوات ست سنوات الاخيره مع كل بدايه موسم يكون معنا خبير وكيمش يكون معنا الكابتن محمد وسيم حمدي معنا اخصائي فيزيولوجيا الجهد ما نحكيه على البسيكولوجيست بتاع لي فور على علم كبير وباحث في مجال سبوري بيرفورمانس حصلناش عليه انه خارج حدود الوطن ان شاء الله غدو يكون حاضر معنا نحاولوا بلغتنا احنا باه يقولها بتخرني شويه مثالش لكن هذه حاجه ما نحبوا التغيير الواقع وتغيير ربما الحاجات اللي موجوده يلا نحكيوا على البطوله بعد شويه باش نحكيوا على ما دام حكينا على عبد الكريم النفطي وتصريحه ونحكيوا بعد شويه على مباراه الملعب التونسي والنادي الصفاقسي
0: اخر اخبار ميركادو في تونس والعالم جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للاربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
4: مرحبا بكم من جديد قلنا الجولة الافتتاحية قراءة في الجولة أنيس ككل كما قلنا باش نحاولوا وان شاء الله نخلطوا نوفيوا حق الجمعيات الكل. سي سي البقلاوة تصريح الاسبوع الماضي اثر برشا جدل انيس العياري، ولكن هدأت الامور، شفنا المقابله، تبعنا استاد سي سي، سمحنا طرح سوتو دوزيام ايتون رغم السخانه وغيره، لكن في الجوله ذي انيس فما حاجات تبشر بالخير في هذا الموسم.
2: هو الحقيقه قبل كل شيء زمنا زيد نستبشر خير على الزفارة اللي نتاع اول جوله، هذه حقيقه. معناتها في كل عام احنا نبداو نحكيوا على ربيون اللي زربيتراج ويكون نقدنا كبير عليهم في اول جوله، رينا تصفيره ممتازه. انا ريتها في باردو مع باديش بن بن بن صالح يذولي، وريتها في رادس البارح. الحقيقه الزفاره مزيانه برشا، وريت ما حتى حد ما تقلق، وما رينا حتى حد شك من اللي زربيتراج، هذا معطى مهم برشا. بعدين نرجعوا للمباراه اللي شفتها انا قدامي واللي عشتها انا، مباراه ملعب تونسي ونادي الصفاقس. نرجع للتصريح نتاعي، التصريح نتاعي يتعدى وفي، لانه الحقيقه علاقتي بيا برشا مع برشا صفاقسي، وخاصه مع اداره النادي الصفاقسي، واصحابي لعبوا معايا كل شيء. اليوم نحكيوا على نادي الصفاقسي في اول جوله مع الملعب التونسي. رينا ماتش الحقيقه نكونوا واضحين، ستاد تونيزيا، ملعب التونسي اللي عمل مباراه كبيره برشا على جميع المستويات. البريمير ميتون صحيح كانت السيطره موجوده، حاتم سيطر الملعب التونسي لكن ما كانش افيكاس.
4: دوزيميتون
2: اللي كان افيكاس، لكن السيطره كانت بون. كي تنجم تسيطر بالعرض وتقعد تلعب لي باس لاتيرال واستحواذ عندك وما غير ما تخلق فرص، هذاك يتسمى استحواذ عقيم. لكن وقت اللي دوزيميتون تمشي نادي الصفاقس وتعمل تغييرات وتعمل 25-30 مينوت تشد نادي الصفاقس بلوتو في في في الزون نتاعها، لهنا ما ينجم يكون الملعب التونسي لونترونور نتاعو فاق وعمل بعض التغييرات على المستوى الفني، بدت الكيب ككل، خاصة بركة الحميدي اللي أعطاه إضافة كبيرة وأعطاه برشا عمق. ماتسوبا زاد في الوسط كيف كيف، يعني المدرب دا يفهم اليوم في أول جولة. قلت لك راه يزم يستحق شوية وقت. الملعب التونسي الحقيقة بعد الهدف سيطر ثلاثة ولا أربعة كور، والكرة عطات بظهرها ما حبش، لكن ندرس الصفاقس يكون واضحين يعرف يتنقل. ما مشاش التيرا عادي، مشى للنيفر، مشى الجمعية حاضرة بفكتيف كبير بديكاليتي تكنيك كبيرة. لكن أنا كي نشوف علي معلول وريت لاكسيال اسمه هو الليترانجي، أنا نحكي عليه
4: مونديكو
2: فرانشمون نحب نقولوا حاجة، مونديكو لوميير ايترانجي في اللاكس هو مونديكو من الملاعبي سهيب لي بال ايريان، معناتها الكرات الفوق الكل خذاهم، ديويل لوتا ما خسر حتى ديويل، ملاعب يقفل الملعب التونسي، لي بالاريتي الكل خذاهم هو، لين بدت الملعب التونسي ولا تلعب في لي بالاريتي هادو. هنا الحقيقه نحب نعطي حق الملاعب هذا وعلي معلول بعدين. علي معلول وقت اللي تكون عنده الكره ما يجريش برشا، علي معلول البيك يهز يعرف شي يضرب الكره، ولي زابيل اللي يجيو من تالي. ريت ندرس فيقسي محترم، لكن ريت بعض النقاط الحقيقه للمراجعه
4: عشان هما ابرز النقاط
2: بدوزا تاكون اللي ريتهم في ندرس فيقسي ما عندهم من يهزوك.
4: اوكبولي و
2: زوز لولاني اللي لعب ابارامون، لولاني والثاني اللي عوضوا. ريت موتيابا ما شاء الله عليه في الوسط معاه 32 اللي
4: ترابلسي،
2: لا ترابلسي ومعاه من تروازيام، هما الثلاثة اللي في الوسط ما شاء الله عليهم. موتيابا معاهم ترابا ومعاهم مانيترونجي اخر ما شاء الله عليه، معناتها عملوا تريو به. معناتها شفت ان درس فيقسي، لكن على المستوى الهجومي كان ثم نقص كبير برشا، يعني ثم مشاكل على المستوى الهجومي. واليوم
4: قيس الصغير حسامادو وترافيس موتيابا محمد ترابلسي، وكي تشوف معناها تحكي على الوسطات الميدانية لعبوا منذ حسامادو صغير جمال ترافيس موتيابا ومحمد ترابلسي
2: أربعة.
4: حكيم موتيبي.
2: بعدين كي تجي تشوف سو لو بلان فونسيف سهيب ما ريش لي زيليمون الكبار اللي نجموا يغيروا في ندرس فيقسي، معناتها الكاليتي تكنيك ضعيف. وندرس فيقسي اليوم عودنا على المستوى الهجومي انه يجيب من افضل المهاجمين، تعرف ندرس فيقسي في طيب لمير يزمك تضغط يزمك تصنع فرص الور تستحق دي كاليتي خير. من بعد تقعد ديما الجوهره الحقيقه، معناتها ساقي ساره بتاع لي معلو تصنع الفارق، قاعده في كل المباريات. حاتم يقعد من بلاست ويعطيك باس يخرجك راس راس، سونتراج باسيست، يعني لهنا الى متى باش تقعد تعيش على علي معلول؟ لازمك تلقى حلول اخرى، والحلول الهجوميه في الوقت الحالي مفقوده. اللي نشوفه حاجه برك باش نختم بها، نقول برافو للانترونور نتاع الملعب التونسي اللي الحقيقه معناتها زاميتون فرح برشا ستاديستي، يعني لهنا نجم نقولوا ستاد تونيزيان تنجم تبني على زاميتون اللي كانت فيه برشا ايجابيات والفرص اللي ضاعت، لهنا الكونفيرماسيون باش يكون في ماتش المستير.
4: سويب زروخ كمباراة ستاتويزيان للسي اس اس، ديما ماتشوات البقلاوة والسي اس اس فيهم جو، فيهم نكهة، معناها فيهم لعبة الحقيقة. شفنا مقابلة كما قلنا، راه حكينا الظروف والسخانة والستاد وغيره كل، ولكن في الأخير كما قلت العياري فما حاجة تبشر خير في الشامبيونات. نحكي بعد شوية كلاسيكو، يبقى استثناء ثلاث سنين ذكرنا بكلاسيكو كل عام تاع برساني وحمد مكشر، يا حسرة معناها عندها توا عندها ذاك 25 عام
6: ما شاء الله
4: 25 سنة من 2001. دونك لهنا نحكيه على مقابلة محترمة كالعادة بين استاد والسي اس اس.
6: مقابلة محترمة الحقيقة، مانيش باش نزيد برشا على نيس في اللي ديتاي، جوست كي شفت الماتش ريت اللي نظرة نبيل كوكي للماتش كانت هي نظرة انه باش يدخل الماتش الفريق شلعب مخه، يعني متاع ماتش تاع تخمام، انه يحاول يعرف اللي ماشي الماتش ضد ايكيب صعيبة على ميدانها وميدان صعيب، دونك مش ماتش سهل، دونك حاب يجري الماتش سلون السيتياسيون اللي هو فيهم، سلون الكونديسيون متاع السخانة والتيرا والادفرسير، حب يلعب معناها بمخه برشا، يقول لك انا نحاول نستحفظ، نحاول نمركي انا لولاني، ونحاول من بعد نجري الماتش كيما نجريه باللي شانجمون بالوقت بكل شيء. وذاك اللي صار لنادي رادي صفاقسي. الحاجه اللي ما صارتش في نادي رادي صفاقسي انه ما طمعش باش يعاود يزيد ياكد الهدف، باش يحاول يستغل المساحات اللي خلاها من بعد الملعب التونسي عكس الملعب التونسي اللي تخل حب يفرض اسلوب لعب. وذاك علاش رينا برشا كره مزيانه تفوق في وسط الميدان، خاطر وسط الميدان كان حركي في الملعب التونسي، كانوا ديزونيو برشا ما كانوش فيكس، حتى ليزيليه نتاعو كانوا يعني يتحركوا، كانوا ليبرو ولا ليزاتاكون. دونك هذا خلى الملعب التونسي ريناه اكثر متمسك بالكره، والحقيقة كان ماتش في الاخر ايكيليبري وزوز يسحقوا
2: موش ايكيليبري،
6: انا ريتو ايكيليبري
2: لا موش ايكيليبري،
6: انه ما كانتش سيطرة مطلقة
2: لا مطلقة اللي يتفرج في الماتش يقولوا ما ثمش ما مانيش خاطر استاديس، ثم حقيقة ثم ارقام، الملعب التونسي سيطر بالطول والعرض زي ميتون، يزمك تراس تاع تونسيا كي تقول لي بريمير ميتون كله النادي الصفاقسي، خلينا نعطيك معدل بالاريتي، انا خاطر عشت الماتش راه الملعب التونسي استحوذ، النادي الصفاقسي ما عملش فرص كبيره، هذه راه تكنيكمو ارقام ما عندها حتى علاقه بالانتماء.
6: اكيليبري نيس اكيليبري ماهيش في استحواذ الكره ولا في جماليه اللعب، اكيليبري سولون كل مدرب انا كيفاش ريتو يخمم في الماتش، كما قلت لك نبيل كوكي دخل انه باش يحاول أقل الأضرار، يحاول يخرج بالماتش بأي نقطة كانت، وكان الأوبجيكتيف نتاعو أنه يمركي ويستحفظ، ما حاولش يفرض لعب ولا أسلوب لعب، دونك هو في الأوبجيكتيف نتاعو نجح، الملعب التونسي نجح في الأوبجيكتيف نتاعو أنه فرض أسلوب لعبه، وما كانش إفيكاس كما قلت أنت أنه في التسجيل الأهداف، لكن كأسلوب لعب كان خير من نادي الصفاقسي.
2: أنت تو عطيت يعني وضعيته
4: مثال أنيس، نمشي نتفاعل معاك مثال، احنا ديما نخدموا بالاستاد، سامحني قص عليك أنيس، لأنه مثال عن إحصائيات في المقابلة، أوكي لو تختلف عليه أنت كيف تشوف المقابلة، نجم تقول لي مثلا، لكن المثال كي نشوفوا الاستاتستيك مثال استاد دو سي اس اس 55-45 مع نسبة امتلاك الكرة، اجمالي التسديدات 9-9 تسديدات على المرمى 4 سي اس اس 3 استاد، الركنيات 5 الاستاد 3 للسي اس اس، حالات التسلل 2 للسي اس اس و0 الاستاد، معناها نحكيه على الهجمات لهنا على لي زاتاك فوالا. من هنا نجم تقول لي فما انديس معين، 85 اتاك الاستاد مقابل 59 للفريق النادي الصفاقسي. صحيح،
2: خليني نقول لك حاتم، راه الارقام الكل ماشي للملعب التونسي اليوم، يلزمنا نحكي وحاجه، ما كانش ماتش كيليبري، هذه حقيقه انا غدا نادي الصفاقسي تشد استاد نكلم، انا نحكي فني اليوم، انا شفت ماتش قدامي بالفيكول عندي، انا نعرف سيطرت بطول العرض حتى بريمير ميتوك يكون كيليبري، يلزمك تشدك نادي الصفاقسي وتفرض عليك ان ستيل دو جو معين وتعمل فرص، وهذا ما صارش،
6: لان الكره هو باش يفرض لعبه
2: اي لهنا
6: يلعب ضد الملعب التونسي في
2: هكا انت كنت في بارد فوالا، هو جاي قاري
6: كيليبري سولو لوبجيكتيف نتاعو،
2: ليه هذاك لوبجيكتيف تاع كل مدرب وعنده اوبجيكتيف نتاعو، هو نبيل الكوكي عمل الماتش كيليبري بالنسبه لي
6: فوالا،
2: بالنسبه لتخمام نبيل كوكي، لكن ايش اعطيني انت مثلا توزي مدرب الملعب التونسي كيفاش خمم في الماتش، خمم على ثاني نقاط من اول الماتش لاخر ماتش، بار كونتر نبيل كوكي عرف يتعامل مع المباراه، لكن الفكره نتاع توزي ولا الملعب التونسي ككل في النهائي في ثلاث نقاط، يجيوك من الاول من الاخر السيطره تكون من الاول من الاخر، اون جينيرال شو نقولوا هنا، النادي الصفاقسي خرج بنقطه ثمينه
6: من بار، ما اختلفناش
2: نحكي على اللي كانت سيطره
4: نتاع الدور المقابله اللي بعده، باش نحكيه بعد شويه شويه بيان سور على الكلاسيكو بين الترجي والنجم الذي صحيح نحكيه على النادي الافريقي ايضا انتصار ثمين للنادي الافريقي خارج القواعد من النجم متلوي في تلك الحراره الحقيقه انا تبع المقابله صدقني البارح والله العظيم يعني اسمع مليون النادي الافريقي بالجري والله مش بالي مقابله بلاي نوار معناها ما قلتش فما سخانه لا حاجه من وراء الخيال في المتلوي انا نخدم في المتلوي من 2012 نمشي كل موسم متلوي راه والله سخونه وتحيه الاهالي متلوي وربي معاهم وربي عينهم في السخانة. خالد المليتي المدرب المساعد في النادي الإفريقي يتحدث بعد فوز السياء على نجم المنجم.
7: كنا نعرفوا باش تكون مقابله صعيبه نعرفوا انه ديما المقابلات الاولى معناتها المقابله الاولى كسوا في اي كومبيتيسيون راهي مهمه جدا هي مفتاح اليوم كنا نعرفوا ان التيار باش يكون صعيب كنا نعرفوا مانيش نلقاو لعبنا كنا نعرفوا زاده باش تكون مقابله كلها ديال مقابله نتاع بلوتو فيزيك وهذا اللي لقينا هذول الشوا نتاعنا كنا خلينا معناتها عده لاعبين معناتها الدوزيام ميتو والحمد لله واحد كيما قديده معناتها خلينا الدوزيام ميتو كنا نعرفوا ان الدوزيام ميتو اذا كان ما ماركيناش بريمير ميتو باش نتلازم نلعبوا الجو ديريكت هذاك اللي صار نلعبوا للاخر امنا برواحنا الحمد لله معناتها الاولاد يزون في بوكو ديفور اليوم بالرغم اللي تيران صعيب كيما قلت لك على زوز في رقتي انا ما تنجمش تلعب فيه كره تيران اللي كره تاع جو ديريكت نتاع نتاع نتاع ديال الحمد لله كنا حاضرين كيما يلزم امنا برواحنا ولو بلوز امبورطون بالنسبه لي نحنا ما نلوجوش اليوم الاداء باكثر منه نلوجو نتيجه الحمد لله جينا على 3 بوين
4: كما بديت مع انيس في ماتش ستادو سي اس اس معك انت سهيب نادي الافريقي مهيب الشامخ ياسين مرياح عمار عبد الحق غيث الزعلوني حسين بن علي سيد دخان معتز الداب هيكل الشيخاوي تادوس انكانغ بلال ايت ملك وايمن الحرزي الافريقي جديد بنسبه مئويه قداش نسبه مئويه تجديد النادي الافريقي
6: 40% نتصور
4: 40%
6: عناصر جديده الفريق عناصر جديده
4: مرياح عبد الحق انكانغ الشيخاوي وايمن الحرزي خمسة عناصر من 11
6: أنا الماتش نكمل باللي قالوا خالد معناها فما ماتشويات ودي كونديسيون معناها عطيك تربح وكهو الحقيقة معناها ماتش صعيب لي كونديسيون صعاب برشا المتلوي معناها دوبل معناها السخانة تحسها دوبل مع الترطان كنت تحكي مع نيس في الوف قلت له الملاعب هاوكا يجري وبارفوات نجم

0: نوعا ما في الاخر اختار جو ديريكت بدل الساده قديده. كان اعطيك لي ستاتستيك انا 67% نسبه استحواذ نادي الافريقي مقابل 33 النجم التلوي. اجمالي التسديدات جرب حلول التسديدات 9 تسديدات نادي افريقي مقابل 5، ولكن تسديدات ما فيهاش معناها تركيز كبير، تسديده على المرمى كانت معناها مؤثره معناها بالنسبه للنادي الافريقي. بالنسبه للهجمات 84 هجوم للنادي الافريقي مقابل 67 هجوم لفريق النجم الرياضي بالمتلوي. النجم المتلوي جديد ايضا بقياده المدرب امين قارا، بجاوي، غريسي، هيشري، ايران جليلي، متصرف تومي، يوسف مراد، عمر بالغيث، براندون ناي، ياسين سلطاني، باسم الحاجي، ومحمد عامر جبيني. تغييرات كبيره في النجم المتلوي مقارنه مع نهايه الموسم الماضي.
1: بنشوف حاتم، خلينا نبدا بنقطة مهمة برشا اليوم، الثلاث نقاط تاع ماهر كنزاري. ساعة ذاك النادي الافريقي اكيد انتصار مهم، لكن نحكي على شخص ماهر كنزاري اللي في امس حاجة للنقاط. اليوم نحكيو على ديبيت سيزون، يلزم يلم نقاط لو ماكسيموم باش تسهل له امور الخدمة. اليوم باش ياخذ الكونفيونس تاع جمهور الكلوب باش بلي فيكتوار الاكستيريور ولا في ولا في رادس. معناتها البارح اوبجيكتيف اتان 3 بونت، وكيفاش جابهم 3 بونت وقت اللي فيق ما ثماش حلول؟ امين قارا يعرف الامكانيات اللي عنده، يعرف يلزم يقعد يلعب على ترانزيسيون، يلزم يسكر البلوك، يعرف النادي الافريقي يفوتوا اشواط على المستوى الفني، نجح فيه لوقت معين نجح. لكن مير كانزاري يعرف قديده من اللي كان في ستات، واكثر انسان يعرف قديده ويعرف يعيش مع قديدة في الدقائق الأخرى وتغييرات قديدة أنا عشته معه في استاد ديما لي 5-6 مينوت الأخرانيين جو ديريكت قديدة، وقديدة الحقيقة ديما لاوتور مع ماهر، وديما في الدقائق هذوما راهو يا في بالغرض معناتها فهمت كيف جاء الهدف. انت لعبت على قديدة ما شاء الله عليه معناتها بالتايم تاعو باللي تحب ملاعبي معناتها عمل لا ديفيرونس في ماتش صعيب، في ماتش تاع قدمة، في ماتش يلزمك تفك 3 نقاط ديبيوت سيزون مهما كانت الظروف. في التابي تجب تلعب فيها كوره طقس سخون، ديبيوت سيزون سو لو بلون فيزيك مونتال حاصيل وبني نحكيو اول ماتش يكون صعيب. 3 بونت مهمين، انا كي نراه فرحه ماهر وراه الكومبورتمون مع قديده باش تفهم عقليه ماهر تحت غصره ماهر يستنى فيهم 3 بونت
0: في اكزاما حقيقي.
1: اكزاما حقيقي من غير ما تقول لي المتلوي وضعيه المتلوي اليوم كي يشوف ماهر يجيب 3 بونت من المتلوي ينفسوه بالقدي الونتير.
0: واضح يلا نحكيو عن الكلاسيكو ما بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، وعنا التصريحات بعد شويه نسمع شنو قال المدرب كريستيان براكوني المنتصر في المقابله غريغي كامف ايجي يتحدث بعد فوز الترجي على حساب النجم الرياضي الساحلي.
2: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
0: إذا نسمع بعضنا شنو قال المدرب بريغي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز على النجم الساحلي.
3: I'm happy that the team come back and all the players who come inside they do their job. This is their job. For me doesn't matter who scored, doesn't matter who have won maybe a better game. For me the most important thing is the team and I am very happy and very proud to be part of this this team in this year. It's no pressure, but you have to understand the players. Some players come late; they need a little bit time, like Himed, Baraj, like Castillo. He need a little bit time to adapt. Yusuf, he was long time injury, and he need time also to come back in his performance. We have some discussion for some new players. We will see. And we'll decide after this game what the team need to do and what is better for us.
0: ريغي يتحدث بعد فوز الترجي على النجم الساحلي، يقول سعيد بعودة الفريق في النتيجة على الكامباك، حكى وانا فخور باللاعبين سورتو، حكى على قوة شخصية الملاعبية، قال كما تعرفوا انه برشا ملاعبية مازالوا مجهزين على غرار عماد فراج، خيسوس، كاستيلو، يقول يلزموا شوية وقت للتأقلم، يوسف بلالي مازال كيراجع من إصابة ويلزموا الوقت باش يرجع على فورما، عندنا ملاعبية جدد مازال شوية وقت باش يكونوا حاضرين. هذا ريزومي شنو اللي قال ريغي مدرب الترجي الرياضي التونسي. كما بديت مع صهيب ماشي الكلوب المتلوي عياري كمباراة ككل شيء فرح انه شفنا البارح كلاسيكو.

0: وتعدى على قناة أجنبية أموار فما لعب فما تسابق وتلاحق على مستوى الأهداف نيفو محترم. فرحتنا عودة نجم رضي الساحلي بفريق جديد مدرب جديد معناها حاجات الحقيقة خرجنا برزيومي جمهور الترجي جمهور الإتوال خرجوا فرحانين البارح جمهور الإتوال رغم الديفات ولكن شفنا تعليقات كبيرة أنه فرحانين بمردود النادي.
1: بون قبل كل شيء لازم كي نرجع شويه بالتويلي كي ليتوال مثلا تتعدى بظرف صعيب وتلقى بريسك الرياضيين الكل والتوانسه الكل معناتها يدافعوا على النجم الرياضي الساحلي معناتها ومعناتها ويحبوا ليتوال ترجع للظروف هذه الماتشات الكبيره هذه. يعني كي اليوم نحكيوا احنا نقولوا انه اليوم ليتوال بالنسبه لي انا شخصيا معناتها فهمت حاتم ليتوال كي ترجع تعطيك شارم من الشامبيونا انا شفت ليتوال ماهيش في النسخه نتاع مناول كومبليتمون. انا نحب نبارك البراكوني اللي في شهرين عمل البصمه براكوني الانتدابيه زاد البيه نتاع براكوني من نجم يكون كان سعداء ان غرو ماتش مرسو كبير برشا وليسبيرونس والريد زاد حاجات باهي خاصة المليو كاستيلو ورفيع وحاج محمود يعني تريو اللي حسيتهم من الحقيقة معناتها تريو نجم يفيد برشا الاسبيرانس ان جرو ماتش مشكلي تألق فيه أشرف بن ضياف البارح رينا ان جوار اللي اكتشفته التوانسة انا نعرفه لكن اللي عامله أشرف البارح في المباراة يدرس بالباس ديسيزيف اللي اعطاه العبيد كان اسيست هدف في ماتش كبير ما يقدرش بن ضياف نيابي ما يقدرش ما كان الادفرسير اللي قدامهم نيابي له بوتنسيال كبيره وعنده امكانيات كبيره ليسبيرونس الحقيقه معناتها ليكسبيرونس تاع الملعبيه حاتم رجع لك هذول كلمه مقبله بالضبط في عليا كلمه عندك كمل يا عياري كمل يا عياري ما نعرفش نكمل ولا ما نكملش قصرين الضوء
0: يستحيل يسمع فينا على البوند فيم خاطر نسمع فينا دونك هي الظروف المباشر بي وما واحد يبان شوية كمان هاي سويب على مستوى الإحصائيات الاستحواذ فما دي ستاتيستيك بين حقيقة في المقابلة الاستحواذ 50-50 هذو ما بيلون معناه متاع الستاتيستيك تاع المقابلة إحصائي إجمالي تسديدات 11 للترجي 4 ليتوال على المرمى تسديدات 4-3 للإسبرانس ركنيات 11 للإسبرانس 5 ليتوال حالات تسلل 3 للإسبرانس 4 ليتوال هجمات 72 مقابل 36 دوبل معناها كي نقولوا 36 فوا 2 نلقاو 72 معناها حالات الهجوم نقولوا نجم الساحلي لهنا الاحصائيات هذيا شنو تفسر شنو تعطينا ما بين ترجي بوجه جديد مع انتدابات جديده وما بين نجم الساحلي نفس الشيء فريق جديد كمان
2: هما زوز فرق براتيكمون جدد يعني في الافكتيف اللي موجود في مقابله البارح الحقيقه مقابله مميزه مقابله باهية برشا من الناحية الفنية من ناحية الأهداف الإفيكاسيتي أنا اللي عجبني برشا هي الفرديات اللي موجودة في زوز الفرق خاصة يعني كانت المفاجأة سارة الانتدابات الجديدة متاع النجم الرياضي الساحلي الحقيقة انتدابات على مستوى عالي الترجي استغل الأخطاء الفردية المباشرة للنجم الرياضي الساحلي هي اللي خلت الترجي ينتصر الحقيقة كما شفت أنت الستاتستيك يعني براتيكمون قراب لبعضهم برشا كل مدرب اختار أسلوب لعب معين نجح فيه في مغلب الأوقات عجبني برشا براكوني في الجستيون بتاع الماتش في الافكتيف
0: في الشوط الثاني
2: في الشوط الثاني تغيير طريقة اللعب وتغيير الملاعبية الزوز مع بعضهم معناها نجح فيهم رينا برشا انيماسيون اوفنسيف ما ريناش برشا عند نجم هذا الساحلي قبل رينا الوسط التيران يشارك رينا الظهير الايسر يتحصل على ضربه جزاء رينا كشريده توزيعات مهمه وديسيزيف هذا كل ما ريناهوش عندنا برشا في النجم هذا الساحلي يعطيك الاسبري اللي دخل به النجم من الناحيه الفنيه كيف يعني ريجي كامب عرف كيفاش يستغل سيرتو ال 15 دقيقه الاخرانيه وين عرف النجم هذا الساحلي الحاله البدنيه نقص برشا لي شانجمون نتاعو تشوف يعني الزوز اهداف جاوا معناها من عند ملاعبي مازال في الفريشور يعني نحكيو على الحاجه عليه زوز اهداف في الديزيو متر معناها خدم بريسينج عالي طبع الكره نتاعو للاخر وليك اللي في الفريشير مقابله مع نزول الحاله البدنيه النجم هذا الساحلي استغل في الحكايه هذيا مع مونك ديكسبيريونس تاع النجم هذا الساحلي في سيتياسيون كي من هكا نقص الملاعبيه اللي عندهم خبره في اوقات كي من هكا
0: باهي انيس فما مش لوم كبير لكن فما مش فما بعض انتقادات نقولوا لدفاع الترجي يقول لك اليوم دفاع الترجي معنا شفنا حاله التسلل شفنا تكسير خطه التسلل وغير نجم الساحلي كان قريب من تسجيل ربما نجح في بعض الاحيان في خطه التسلل ولكن فما
2: وضعيات
0: صحيح فما نقد لدفاع الترجي مازال جديد دفاع بن علي معها ليفي نزار العيفي ايضا صحراوي ورائد الشيخاوي شنو تنجم تفسر
1: ما عندي ما نفسر البارح اللي ريت وانا صحراوي نحبه ياسر الوليد وشيخاوي ولا الوليد كل صحابي ما تنعرفهم في الدنيا ما الحقيقه البارح يزوم يراجع روحه خطر شوارع البارح اشرف من ضيف يعمل دريب الان يلقى روحه مع مميش العمري عبد الله دريب الاثنين يلقى روحهم قدام مميش مميش البارح خرج رجل المباراه كما جاش مميش كانت نجم تكون رجلتا اخرى بريمير ميطاره ونكونوا واضحين وهذه حقيقه اليوم كي نحب انا نعمل جمعيه باهيه ونمشي بها بعيد اولا يلزمني نعمل البلوك ديفونسيف نتاعي يكون منظم لانه الحقيقه كاستيو الملاعب اللي قدام الديفونس ملاعب روعه ملاعب روعه لكن لازم يكون ثم اوتوماتيزم ما بين لي ديفونسور وما بينه هو وتكون منظومه دفاعيه كامله اليوم كي راه انا كل باس في ظهر لاكس تتعدى يولي مشكله هنا ما نجمش نشكك في الشيخاوي ولا الصحراوي ولا في الاظهره اما يزم اوريجي كامب يخدم عليه النقطه ذي ما غير ما تحكي معاه
2: هو جاوب انيس اوريجي كامب في الكونفيرانس وتسال عليه هذول السؤال هذايا وقال قال معناها بارفوا تطلبوني اني باش نسجل اهداف ونلعب هجومي سي نورمال باش يكون فما ريسك التالي دونك سي نورمال باش يكون الريسك اكثر وباش
0: اكثر
2: باش نقبل اهداف
1: اسمعني ما سمعتك وانت
2: بس كمل لك الفكره وانت كمل لي خاطر انت قلت حاجه مهمه انيس هي المنظومه الدفاعيه وقت اللي انت باش تاخذ الريسك تمشي لقدام اكثر دونك جيستيون دو ريسك نتاعك كيفاش
1: باش معناتي مدرب سهيب ان شاء الله اخويا ترجع للميادين وبلاصتك ديما في التيرانات انا نتمناك نهار تدير راك في التيران اليوم بالنسبه لي انا تجي انت تعطيني تفسير تقول لي ما نهاجمش معناتها يلزمني نهاجم باش نلقى الدفاع لازمك تخدم البلوك انت في
0: البلو
1: انيماسيون اوفونسيف اليوم وقت اللي انت تهاجم لازمك اولا تكون عندك عين على الدفاع سي تان بلوك ديفونسيف يعني المدافعين يعرفوا شو يعملوا الجارديان يطلع البلوك ثم دي ديتا يتخدموا في ليزونترينمون
2: وقت اللي يكون البلوك نتاعك عالي يا نيس تلعب بالضغط العالي كما يخدم فيه الترجي التونسي ومطالب انك انت ديما تسجل في الاهداف وتكون عندك انيماسيون اوفونسيف عاليه برشا وتخدم اللاتيرو نتاعك شوما سيحات
0: ليه معك واصل معك
2: تخدم اللاتيرو نتاعك يبداو عاليين برش هنا المشكله وين في الجيستيون نتاع الترجي هذه التونسي وين انه هو الخط الامامي المنظومه الدفاعيه ماهوش خط امامي اغريسيف من ناحيه افتكاك الكره واللي يفقده دونك سي نورمال باش يكون الظهر الدفاع نتاعك مكشوف
1: هبش نفسر لك انا سهيب انا سمعتك وفهمتك اسمعني انت شوي عمناو في الدربي في الدربي الاسبيرانس اللي مطلوبه باش تهاجم ولا الاسبيرانس البريس فوق ويلزم تعمل هكاك باش تربح الماتش
2: كونتر اتاك
1: اليوم نحكيو على الاسبيرانس تهاجم في ليتوال على زوز كور في الظهر الاسبيرانس كانت تو باي كاش جمعيه كبيره محليا تلعب على تيتر وغدوه ماشي لافريقيا اذا عندك ليفاي هذوما وعندك المساحات هذوما راي ماهيش مشكله انك انت تلعب في الهجوم دورك انت كمدرب باش تعمل ليكيليبر ديفونسيف وانت تهاجم
2: هذا هو اللي حكينا فيه
1: هذه خدمه المدرب اذا انت اليوم تعطي في كلمه ماكش عارف قيمتها هذه خدمتك في ليزونترينمون انت تعرف اللي الترجي التونسي في كل ماتش دوميناسيون شنو لازمك تخدم هنا وقت اللي ليكيب تبدا تدومين القدام انت تخدم على الاربعه نتاعك يعني سي تانا رير جوش طلع لري دروا اوتوماتيكمون يعمل ليغليسمون وهذه راي خدمه المدرب يا سهيل
0: اي الاولاد باش نحاولوا نحكيوا كما قلنا راهو مالوريزمون معناها ساعه نعطيو حق الناس الكل دونك باش نحكيوا على افضل لاعب كيشنو اخترت افضل مدرب افضل لاعب حارس مرمى واحسن هدف في الجوله الافتتاحيه نبدا بك سهيب شكون افضل مدرب في الجوله سهيب
2: انا والله من الاول كنت باش نختار يعني مدرب سقيت الدائر
0: يسري بن كحلة.
2: يسري بن كحلة لسبب واحد انه يعني فريق جديد, فريق اول مرة في الرابطة المحترفة الاولى يلعب ضد فريق محترم شبيبة العمران, عنده معناها بارابور بسقية الدير اكسبيريونس في الناسيونال دونك ماتش موش صعيب, ماتش صعيب في تيران معناها غازوني مش مستانس بيه سقية الدير. مالغري تو سا الخدمة بسيشيك اللي خدمها في الفريق تحسوا الفريق موش جديد على الرابطة المحترفة الاولى دونك وطريقة تعامله معناها التكتيكية في المقابلة إنسان ما حشمش وقت اللي حب يوخر وطيح البلوك طيح البلوك, وقت اللي حب يلعب القدام يلعب القدام, وكان ذكي برشا معناها في الماتش متاعه وخرج بثلاثة نقاط اللي هم تاريخيين ومهمين في أول
0: انتصار للتقدم الذي بساقيت الدير على الشبيبة الرياضية بالعمران التي احتجت على التحكيم. كيفاش
2: قلت لك كنت باش نختار معناها هو الميريت, ما الحقيقة الميريت يرجع للمدربين تاع الجو الكل.
0: انت اخترت يسري بن كحلة.
2: يسري بن كحلة والمدربين الكل خاطر في الظروف اللي خدموا فيها فريمون يسحقوا الكل يعني يكونوا
0: وصديقنا عيار. شكون اختار كمدرب؟
1: لا لا انا مانيش مع صايب انا اللي يستحق نحط انا ريت ثلاثة مدربين
2: الكل يستحقوا في الصالة هذه
1: وخدمنا لعبنا فيها تو احنا ندافعوا عليهم
0: شكون يستحق انت؟
1: احنا رانا ندافعوا عليهم من لعبيه واحنا لعبنا في السخانه وكذا قاعدين ندافعوا عليه كنا كذيك مهنتنا. بالنسبه لي انا مش المدربين كل تستحق, انا بالنسبه لي انا مشيت في اكثر مدربين مع يسري بن كحله مع توزي نتاع البقلاوه وعاد زيميتون, لكن في الفانت كونت اخترت براكوني اللي في وقت وجيز حاتم صنع فكره غير ميليتوال العريق هذا يعني بارابور العامنه والسنه حتى عمل ليدنتيتي رجع ليدنتيتي نتاع ليتوال رجع الفريق الهجومي. اليوم ليتوال تعمل ماتش كبير في رادس سون كومبليكس مع انتي ديبيت جديده ما ينجم يكون كان براكوني عمل ماتش كبير في رادس اعطانا المتعه ما كانش خوف مشير قدام عمل تغييرات هجومية بالإمكانيات اللي عنده عمل أمبون كلاسيكو كان على بعض الأخطاء كان يجب يربح مباراة البارح.
0: سوهي بيختار يوسف بن كحلة وعياري يختار كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي. نبدأ بك انت توا عياري, من أفضل لاعب في الجولة؟
1: أشرف بن ضياف.
0: أشرف بن ضياف لاعب النجم الرياضي الساحلي. سوهي بشكون أفضل لاعب في الجولة؟
2: كيف أشرف بن ضيف.
0: زوز أشرف بن ضيف.
2: أشرف بن ضيف.
0: أشرف بن ضيف أنا في اعتقادي ما نحبش نقول كلمة خطرة قاسية إنه يقول لك راته برشا في كاريره, ولكن ملاعبي كان بالإمكان أفضل مما كان الحقيقة معناها على مستوى السنوات الأخيرة, ممكن شوى ممكن التعامل ما نعرفش مع شكون يتعامل وكيل أعماله في السنوات القديمة كان مفقود ماهوش موجود ماهوش ظاهر ماهوش
2: بروفيل بيل. بروفيل رارمو في الكرة القدم التونسية تلقى بروفيل معناها انديفيديويل محترم ومحترم جدا والكاليتي الانديفيديوال نتاعو تتوظف للمجموعه وهذا مهم ومهم جدا معناها فما بارفوا دي جوور عندهم كاليتي تكنيك عاليه برشا كاليتي انديفيديوال عاليه برشا لكن يخدم الروح وهو
0: بيه.
2: اشرف بن ضياف الحقيقه معناها الكاليتي نتاعو وظفها للمجموعه وهذا اللي خلاه يعني
0: هاي. نبدا بك انت توا سهيب, افضل حارس مرمى في الجول. افضل حارس مرمى في الجول
2: مميش سلول الحقيقة مش منظلموش الناس مخاطر معناها الماتشوات اللي تعديوا في التيلي الكل معناها اللي ريناهم مميش الأفضل خاطر في المومو اللي كما قال أنيس قبيلة قال في شوط الأولاني النجم رادي الساحلي في 0-0 كان ينجم يسجل لولا مميش يعني كان ينجم هو ياخذ المبادرة دونك في السيتياسيون اللي يستحق فيها الترجي باش يكون مازال موجود في المقابلة هو كان موجود
0: حاسم به. أنيس من أفضل حارس مرمى في الجولة؟
1: مميش ما غير حتى زيدة ما غير حتى مزية معناتها حارس تعدى بكل ظروف عم ناول الناس كل معناتها الحقيقة دخل الشكل الحارس هذا يخدم على روحه سولو بلو مونتال بداية موسم ماتش صعيب كان حاسم رايض كالم عمل دي باراد رجع وخلى الاسبيرانس في ماتش الكلاسيكو أنا بالنسبة لي أنا ما غير مجاملة فرحان برشا لعودة مميش لأنه أنجون ونعرف قيمته الفنية
0: هذا
1: ماذا بينا يشد نفس الفورمة وما ضيحهاش المرايات
0: والجديد الجديد في هذا الموسم بالتعاون مع ديوان سبور مشكورين أعطيهم للصحة ديوان سبور. أفضل هدف في الجولة باش يكون ديما موجود مع البرمجة الجديدة إن شاء الله. دونك حابين نبدأ مع الجولة الافتتاحية.
2: عنده الجائزة
0: والله فكرة حلو والله فكرة حلوة باهي سيدي.
2: خلي نشجعوا على جمالية
0: والله فكرة حلوة
2: نشجعوا المهاجمين
0: يا خويا والله فكرة. نشوفوا بالتعاون مع ديوان اف ام وديوان سبور انه افضل هدف في الجولة يا خويا تكون عنده كادو ونعطيه ورا الملاعبي وصل له واحد مراسلين
2: نجيبوا سامبوليك
0: باهي حلوة برشا السويب هذا اقتراحات سويب زروق الممتعة. اه يا سيدي افضل هدف في الجولة سويب
2: هما زوز اهداف كانوا مزيانين برشا فما هدف نادي الرياضي البنزرتي والهدف اللي انا حسب رايي اخترته هو هدف اسامة عبيد في مقابله الكلاسيكو خاطر فيه الجماليه الفرديه وفيه الجماعيه زاد كيف كيف الباس ديسيزيف نتاع بنضياف الكاليتي تكنيك اللي خرجت منها الكره الدوزاج والتايمينغ مهمين برشا في تخريج الكره لابيل دو بال نتاع مليو تيراك في شتلو في اللاكس الكنترول لوليني والكورديناسيون في بعد كنترول بالساق اليمين الكورديناسيون والساق اليسار قريبه برشا لميميش للاكسيون دونك بالنسبه لي انا فيه كل شيء نتاع انه باش يكون هدف الجوله.
0: هدف الجوله عياري هدف الجوله شكون؟
1: عبيد اسامه الكاليتي نتاع الباس يعاون يعني من اشرف الفيزيون نتاعو التايمينغ نتاع الباس ثواني يعني بلوتو معناتها تنجم تحطك في الهرجو ولابيل لانه راه اسامه عبيد هو اللي فرض اشرف بن ذياف هو اللي فرض على اسامه عبيد في الوقت هذاك واسامه عبيد لو ما قصرش عرف يتعامل بكل سلاسه مع الكوره قدام الكاش حط الكوره لابيل والكونترابيل والباس والفيزيون تاع اشرف ما نجم يكون بالنسبه لي انا هدف
0: وانا المره هذه اخويا نحب نختار معكم حتى انا المشكله انتم تختاروا راه حتى
1: انت معنا ولا
0: انا نحب نختار ماني ما اعطيش راي انا ولا نحب نختار
1: اعطي راي
0: انا باش نختار هدف اشرف الفرشيشي لاعب النادي البنزرتي امام مستقبل مرسى هدف فرائع روعه
2: هدف ممتاز
0: هدف ممتاز واحد بلاش فوز ثمين للسي بي امام المستقبل الرياضي بالمرسى في الجوله الافتتاحيه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. النتائج امام الحمام سوسه الاتحاد المنستيري 0 مقابل 0 تقدم ساقيه الديره تربح شبه العمران 2 بلاش 1-1 بين استاد وساساس تأجيل مباراة اتحاد بن قردان والتي حملهم في مرة أخرى تعزينا الحارة لكافة أهالي الضحايا في حديثة الغرق إن لله وإن إليه راجعون. نتائج البارح سيابيت ربح المرسى 1-1 فوز النادي الإفريقي خارج القواعد قدم نجم تلو 1-1 فوز ترجي رجيس أيضا على أولمبي البيجي 1-1 فوز ترجي على النجم الساحلي 3-2 بعجالة حمدي العبيدي كونتور بداي ماركي الحمدي مع أولمبي البيجي 1-1 فوز ثمين في الدقيقة 98 وكيف كيف سيابي فوز ثمين على فريق جاهز
1: يسيرتو سيابي يسيرتو سيابي سيابي اللي تعدى بظروف صعيبة عندهم اليوم نبيل عنتر المدير الرياضي والهيئة تخدم في ظرف صعيب ما لقاوش حتى سوتيان فينانسيي معناتها الحقيقة من القراب مدير رياضي يخدم في ظروف صعيبة برشا الحقيقة سيابي بالفيكتوار اللي عملتها نفست الإدارة ورينا الرياكت نتاع الرئيس وحتى نتاع المدير الرياضي ناس خدمت في الصيف ثم محمد أمين زاد بكوري كيف الناس اللي نعرفهم مش خدموا في الصيف قولهم برافو فيكتوار تنفسهم وإن شاء الله جاي خير
0: إن شاء الله جاي خير. غدوة نرجع نحكيه على تصريحات رضا الجدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم ولا وزارة التربية والشباب والرياضة وشكون عينه نعرفش كيفاش
2: جيست على فوز المنتخب الأولمبي ضد المنتخب المغربي في ألعاب البحر المتوسط اليوم الصباح.
0: برافو غدوة باش نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على التعادل على فوز المنتخب التونسي بالطبيعة
1: وزونا مبروك عليهم حاتم مشينا سلمنا جابوا بجيبوا فيكتوار وبحاولنا يمشيوا بعيد
0: نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على المواضيع هذوما مرسية نوس مرسية صويب أو كديما هما لعبوا في السخانة انتم اليوم كورتوا في الظلام حتى شوية ربع
1: عادي عادي ما عندناش مشكلة
0: عادي هذاك هو الموجود يعطيكم الصحة الأولاد مرسي فاروق مرسي الحسام شكرا لكافة فريق قسم الرياضة بعد شوية ريم نور دينا في فان تايم أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات.
3: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوت كوم ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز الرابعة ديوان اف ام عسلمة. النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط بتحرك نفس سيف الدين العرفاوي وفق ما أفادت به مراسلة ديوان فهم نقلا عن لسان دفاعه. كما قررت النيابة العمومية تعيين جلسة بتاريخ 27 من أوت لمحاكمته أمام المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات على خلفية تدوينات نشرها على موقعه بالتواصل الاجتماعي. حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة في تونس يقترب من 30 مليار دينار مسجلا نموا بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. والأستاذ في القانون البنكي محمد خيلي يؤكد في برنامج منك نسمع أن هذا الارتفاع في التداول النقدي يتزامن مع استمرار هيمنة الدفع نقدا على المعاملات المالية في تونس، إذ تجاوزت نسبة المعاملات النقدية 99% من إجمالي الدفعات خلال السدس الأول من سنة 2026، في حين لم تتجاوز حصة الدفع الإلكتروني 0.67% رغم تسجيله بعض مؤشرات النمو. وأشار الخيلي لأن عدة عوامل ساهمت في تنامي الاعتماد على الكاش، من أبرزها تراجع التعامل بالسكوك حيث انخفضت قيمة المعاملات بها بنسبة 12.5% إثر التعديلات التي طالت التشريعات المنظمة لها، وهو ما دفع جزءا من المتعاملين إلى اللجوء أكثر إلى النقد. إنتاج مادة زقوق بولاية نابل بلغ خلال الموسم الحالي بين 20 و30 طنا، وهي كميات تعد في حدود مستويات الموسم الماضي وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بنابل محمد الهادي سليماني للديوان فام، مبينا أن ولاية نابل تضم 20,000 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي من إجمالي 61,000 هكتار من الأراضي الراجعة بالنظر إلى الملك الغابي، وأن أشجار الصنوبر الحلبي حوالي 80% من الأشجار الموجودة ضمن الملك الغابي الدولة. وفيما يتعلق بتثمين هذه المادة وتحويلها، تضم ولاية نابل وحدة لصناعة زقوق المصنع تقع بمعتمدية قربة، وتعمل على تحويل حوالي 14 طنا من مادة زقوق بما يساهم في تثمين المنتوج محليا. إلى الشأن الدولي، قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وزامبيا تغلق المحاكم في آخر يوم لتقديم الطعون الانتخابية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم

0: فن تايم.
1: عسلامتكم، مرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا اليوم كل عادة. اليوم نهار اثنين، دوك رجعنا في على ديوان فام لقيت هذايا هو قيت فان تايم. فان تايم من الاثنين للجمعة، من الاربعة للسبعة مستنسين اخر الاخبار، الثقافة، مستجدات الساحة الفنية، المهرجانات، العروض الثقافية، التظاهرات اللي الحقيقة مازال فما حركية، مازال فما مواعيد جديدة، مازال فما حتى تظاهرات قاعدة تبدأ توا وقاعدة تبدأ حتى بداية الشهر القادم ان شاء الله سبتمبر. كل هالاخبار هذايا واخبار الفن والفنانين سورتو تلقاهم معنا في فان تايم كالعادة. خليني نحيي زملائي اللي معايا يأمنوا الحصة هذه، معنا فاروق في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، في الإعداد فرح وسيم ومرام، وزملائنا كالعادة الصحفيين. اليوم تتغيب علينا جيهان السليني، لكن تابيروج موجود ورضوان موجود وشايمة موجودة. خليني نقول لكم في فان تايم اليوم شنو تنجموا تعرفوا معنا باش نبدأ كالعادة بألو فيستيفال نمشيو فيه المهرجان من المهرجانات القريبة ليكم، مهرجان من المهرجانات اللي بحذاكم في عمق تونس، باش تعرفوا شنو مازال فما عروض، باش تعرفوا اخبار مهرجانكم، اخبار التذاكر، الحضور، الاقبال، الميزانيات، كل ما فما يخص مهرجان الجهه نتاعكم. هذاك علاش اليوم في الو فيستيفال باش نحكيوا على برمجه مهرجان ام الزين في جمال. بعديك بطبيعة تابي غوج، أخبار الفن، الفنانين بلوتو الجلامور اللي كيما مستنسين مع جيهان الحقيقة في تونس، في العالم، مش في تونس، في العالم، في العالم العربي والبرة، النجوم العالميين آخر أخبارهم، آخر إنتاجاتهم، حتى حكاياتهم بطبيعة اللي انتم تحبوا تعرفوها، أخبار البيبل باش تكون في تابي غوج. باش تكون ضيفتنا عبر الهاتف الفنانة سوسن معالج، على خاطر سوسن معالج اليوم في لجنة تحكيم خاصة ومميزة في مهرجان الكلنا كيف كيف نتابعوه ونتابعوا أخباره، نحكيه على الفيفاك دونك في قليبيا اللي بدأ وما موجودين على عين المكان. وسوسن معالج باش تعطينا الأجواء كيفاش غاديكا، ولكن زادة المسابقة اللي هي عضو في لجنة التحكيم فيها باش تكون معنا عبر الهاتف يا لوستار. نبدأ ساعتنا اللي بعدها اللي باش يكون فيها كالعادة معنا ضيوف، ضيوف اليوم قبل ما نستقبلوا ضيفتنا باش يكون معنا رضوان التوانسي في زوم فن. والضيفة الأولى فنانتنا التونسية اللي عندها صوت مميز، اللي عندها مواقف مميزة كيف كيف، نحب نسمع منها أكثر ونعرفوا هالموسم الصيفي هذايا كيفاش تعدى وشنو محضرة بتدخل خلال الغونتخي، باش تكون بحضنا الفنانة ناجحة جمال. في ساعتنا الأخيرة باش يجي بحذنا فنان تحبوا جو، تحبوا كلامه، تحبوا ستيل متاعه اللي ما يشبهش البرشة في المجال متاعه، نحكيه على الفن الشعبي التونسي. فنان الحقيقة أبار حضوره أبار الغنيات متاعه، عنده غنيات تحفظوهم على لسان برشة فنانين أخرين لأنه ملحن ولأنه كاتب كلمات في الفن الشعبي في الساحة الفنية الشعبية التونسية، باش يكون بحذنا مصطفى الدلاجي. هذا شنو عنا اليوم في فان تايم، هذاك علاش نحبوكم تقعدوا معنا من هنا حتى للسبعة، لكن أكيد قبل ما نبدأو لازمنا نبدأو بالموسيقى.

0: فن تايم.
1: عسلامتكم ومرحبا بكم مرة أخرى. هذه فان تايم وهذه ريم نوردين معكم من الميكرو، وقيت كل عادة باش نمشيو المهرجان من مهرجاناتكم، وإحنا اليوم باش نمشيو للساحل، باش نمشيو للجمال، باش نمشيو المهرجان أم الزين الدولي بجمال في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال
1: للحديث على الدورة هذية من مهرجان أم الزين الدولي بجمال، الدورة 51، باش تكون معنا عبر الهاتف مدام ليلى بن ذياب مديرة مهرجان أم الزين الدولي بجمال. عسلامة مدام ليلى.
2: عسلامة.
1: مرحبا بك.
2: مرحبا.
1: مرحبا بك مدام ليلى. هذية الدورة 51. أول حاجة، المهرجان هذية عريق وعنده تاريخ طويل في جمال، شنو يمثل عند الجمالية وقديش يستناوه من صيف لصيف؟
2: نعاود نقول لك مرحبا بيك، مرحبا بك مستمعين ديوانا فاي. مهرجان أم الزين هو أنزين فيستيفال، عمره 51 سنة. المهرجان هذا عريق وعريق جدا، اتطور بتطور الزمن. خذين زاد الصبغة الدولية لمدة 6 سنوات. الحقيقة المهرجان يعني قاعد يكبر شوية بشوية. وهذا ماهوش من فراغ أكيد، معناها قي برشا ناس اللي خدمته واللي دعمته واللي وصل للحالة اللي هو فيها توا.
1: به جميل،
2: من حسن لأحسن
1: الحمد لله، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. مدام ليلى، أنت ما هيش الدورة الأولى اللي تكون فيها مديرة؟
2: لا، أني كنت خذيت الإدارة المهرجان في 2024 2025 و 2026 رئيس الجمعية ومدير المهرجان في نفس الوقت.
1: جميل، به معناها تنجم تحكي لنا على هالمسؤولية الكبيرة هذية، وأكيد مش سهل باش تعملوا دورة ناجحة، أولا دورة تليق بالتاريخ هذا اللي كنا نحكيوا عليه متاع مهرجان أم الزين، ودورة دولية بما أنه التجربة عندها 6 سنوات توا، منهم 3 سنوات تحت إشرافك. شنو هي الصعوبات الأولانية اللي تعرضكم باش نعملوا مهرجان دولي، معناها على الأقل باش يكون فيه عرض من الخارج، عرض من خارج تونس، ويكون عرض مهم ويحبه جمهور؟
2: الحقيقة هو ينجم يكون كان حاجة بركة اللي هي يعني شح العمر الصعبة يعني فقط. بار هذا الحقيقة احنا 2024 كان عنا 2 عروض دولية. العرض الأول اللي هو إيهاب توفيق، والعرض الثاني اللي هو طارق طرقان في عرض سبيس تونيت. بعد هذا الحقيقة خيرنا باش يكون يعني دينار تونسي بتونس، ونتجه ناخذ اتجاه عربي تونسي.
1: جميل، هذايا ما منعكمش، صحيح اللي هي صعوبة أكيد، وانتم ديما تطمحوا الخير من هكا وتحبوا تعملوا عروض كبيرة، ومش عرض ومش جوز ومش اثنين، هذايا متأكدة منه، لكن هذايا ما منعكمش باش البرمجة متاع مهرجان السنة متاع الدورة هذايا 51 تكون برمجة أول حاجة متنوعة، ثانيا الحقيقة حسب اللي تبعناه على الريزو متاعكم على الصفحة الرسمية كيف كيف متاع المهرجان كلها كانت عروض ناجحة. هيت نذكروا مدام بشنو بديتوا السنة في البرمجة؟
2: البرمجة السنية الحقيقة على بيت كل الأذواق، ركزت على الطابع الفني الطابع الفرجوي. بدينا بالفنانة آية دغنوش، كانت سهرة ممتعة أطربت الجمهور وأبدعت الجمهور الحاضر. كيف كيف زادة كانت تسمى كيف عروض شبابية، يعني العروض الشبابية كانت لنا في الأسد، يعني 3 عروض راب أمام شبابيك مغلقة. كيف كيف الزيارة اللي ما تجمش تغيب يعني على جمال وعلى مهرجان جمال، تعديت في أحسن الظروف وكان الجمهور يعني فرحان برشا، وكل عادة يعني هو اللي يطلبنا في الزيارة من
1: في الزيارة كل عام. صحيح، 2 أوت كان عرض الزيارة.
2: كيف كيف زاد فما عروض يعني كان جمهور جمال يشوفها في مهرجانات أخرى، كما مهرجانات كما كارتاج، كما بنزرت، كما كانت موجودة عنا. نجم نقول على سبيل المثال الزردة النجلة التونسية، نجم نشوفه المحاشل المحفل الجربي، كنا نغني، هذا الكل كانوا موجودين الحقيقة معنا السنة في الدورة 51، واحنا فرحانين برشا برشا اللي تبرمجوا في البرمجة هذية، والجمهور كان في الموعد وكان حاضر بأعداد غفيرة، وكانت الثقة متبادلة، جمهور جمال. بيننا وبين الفستيفال وبين الحضور. وهيك يعني كانت براتيكمون عروضنا الكل ناجحه وصولا للاختتام اللي هو صحيح معناها كان مبرمج يوم 22 اوت لكن الحقيقة كانت ظروف اللي هي خارجة عن نطاقنا ويطول شرحها. خيرنا معناها بقى ثم شوية تأجيل اللي هو 1 سبتمبر بإذن الله يكون الكلوتير متاع فستيفال أم الزين مع الفنان العربي صابر الرباعي.
1: صابر الرباعي باهي مدام صحيح الأسباب نتصور يطول شرحها. ما خلينا نفسروا للناس أن البرنامج البرمجة متاعكم في الدورة هذية بديتوا ملول الكرنفال بالطبيعة بالطريقة هذيك مستنسين ديما الاحتفالية هذيك تفتتحوا بها المهرجان هي دغنوج من 25 جويلية إلى أن وصلنا لآخر عرض راب يانج إرزاد في نهار 19 أوت وكان من المفروض أن الاختتام باش يكون بعده بنهار ولا بنهارين. شنو اللي تغير؟ التغير ساعة الفنان اللي كان باش يقدم الاختتام خاطر احنا كنا سمعنا حديث على مثلا محمد فضل شاكر باش يختتم مهرجان أم الزين في جمال.
2: لا هو الحقيقة مش صحيح لكن احنا معناها كإدارة المهرجان ما علمناش على حتى أي فنان يكون كل كانت تخمينات. أصلا الفوتو اللي كانت هي أمبو فلو فما هيك شوية وجه شبه يعني اللي هما قالوا الفنان محمد فضل لكن احنا ما كانش عنا اي تصريح اني شخصيا يعني كان مداخلتي الكل في الاذاعات نقول باش يكون فنان عربي لكن الحقيقة صحيح هو اللي يعني ديما يكون من مصدر
1: بالطبيعة
2: بالطبيعة يكون بعد امضاء العقد وبعد اتفاق بين تعرف الامور هذه اللي فيها دي كونترا وفيها اتفاق بين ادارة المهرجان والفنان يعني ماشي
1: سهل بالطبيعة وهو لما حالة معناها اون تيرم دو كوميونيكاسيون صحيح عندكم حق والتشويق كان في محله على خاطر حتى في البرمجة كما نجموا نشوفوا ولا ينجموا يشوفوا على الصفحات الرسمية سهرة الاختتام كانت التصويرة فلو مع لا مونسيون لأول مرة في الساحل دونك كان الجمهور يترقب في شكون باش يكون في حفل اختتام المهرجان جاء تأجيل بعديك ولكن الحفلة بالضرورة الاختتام تبارك الله معناها صابر الرباعي قام من القامات العربية وفنان كبير ما نجم يكون كان فرحان جمهوركم الحقيقة هبطت التذاكر للبيع ولا ما زلت؟
2: صحيح عملنا لونسمون احنا للاختتام الاختتام مع الفنان صابر الرباعي كان الحقيقة استحسان كبير اصلا يعني التليفونات متاعنا ما سكتتش يعني اليوم اصلا الناس كل تسأل على التذاكر موجودين ولا ثمن نتاعها نقول لهم قدرة الإله تريبيانتو يكونوا موجودين في نقاط البيع ماكسيموم إن شاء الله بإذن الله يكونوا غدوة كالعادة سيرجيشي بونتياني نجموا من طوى ياخذوا تذكرهم الأسعار التذاكر في متناول كالعادة ونقاط البيع متاعنا المعتادة
1: قديش التذاكر مدام في الاختتام لصابر الرباعي؟
2: صابر الرباعي خذينا التذاكر يعني اللي هو جرادان 20 دينار لشاز 25 دينار وعنا بعض التذاكر اللي هم الصفوف الأمامية مباشرة مع الكراسي المستشارين يعني ب 50 دينار
1: واضح هذايا التذاكر اللي ان شاء الله الجمهور في جمال ولا في المنطقه الكل في الساحل بالطبيعه نتصور الجمهور يهمه برشا انه يحضر حفله الصابر الرباعي وهذايا فرصه ان شاء الله يكون الاقبال اكثر من اللي تتوقعوه التذاكر ان شاء الله يلقاوهم غدوه في نطاق البيع والا على جيشي بوانتين هكا مدام ليلى بيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كيما الدوره كلها كانت ناجحه حيكون الاختتام على نفس المستوى شنو وقتاش تقعدوا تقيموا الدوره هذه وتبداو تخموا في اللي بعدها
2: باذن الله ديجا احنا شك سبكتاكل يعني ديما ناخذ نقاط الضعف عليها باش ما تتكررش يعني في السهر اللي بعدها كيف زاد احنا بنحاولوا للماكسيموم باش يكون نخدموا على نقاط القوه تكون ما نهبطوش من المستوى هذاك نزيدوا نرفعوا بمستوى المهرجان مهرجان امانه يعني والناس الكل يعني تخدم فيه الهيئه بدون استثناء احنا راهو عندنا برشا جنود خفاء اللي هما قاعدين يخدموا في الفستيفال هذا والناس الكل الحقيقة حاطة من جهدها من وقتها من تعرفوا مسؤولية ما هيش سهلة وخاصة في بعض الظروف يعني كما الكليما اللي جانا سنين نحاولوا للماكسيموم باش نكونوا احنا في المستوى وتكون سهراتنا ناجحه كما بدينا كما ان شاء الله نكملوا
1: ان شاء الله.
2: مرحبا بجمهورنا الكل يوم 1 سبتمبر مع الفنان صابر الرباعي، نستناوهم كالعاده وفرحانين برشا باش يكون الكلوتير ان شاء الله باذن الله بالقامه هذه.
1: يعطيك الصحه مدام ليلى بن ذياب مديره مهرجان ومزين الدولي بجمال الدوره الحادية والخمسين اللي الاختتام تاعها باش يكون مع الفنان الكبير صابر الرباعي، وهذا حفله نجم تهدم جماهير الساحل الكل. نشكركم على المجهود اكيد مدام، صحيح برشا انه مش سهله الخدمه، فما برشا جوانب، فما لوجيستيك، فما كوميونيكاسيون، فما دعايه، فما تنظيم، فما برشا حاجات اكيد خدمه كبيره والكلكم متجندين ليها ان شاء الله. كيف السبونسور ديما يتبعوا ويكونوا موجودين ويحاولوا يدعموا أكثر ما ينجموا المهرجانات هذية اللي الحقيقة متنفس كبير ومهم لهالمناطق هذية كلها، والأهالي يبدأوا يستنوا فيها من الصيف للصيف إن شاء الله بنجاح الدورة هذية، وفي انتظار الدورات القادمة من مهرجان أم الزين الدولي بجمال. هذية كانت ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: راجعين لكم في ساعة في ساعة بعد برشا موزيكا، لكن أكيد باش نكملوا هنا مع فان تايم، ما تمشيوش بعيد، أنا راجعين.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم. صحيح هو وقيت تابيغو جما، خليني نسلم على الأصدقاء هنا على يوتيوب اللي موضوع نقاش متاحهم الماء ويلوجوا على الماء. إن شاء الله كلكم تلقاو ماء صالحة للشرب، إن شاء الله الضوء ما يقصش عليكم في أوقات حساسة وإلا يرجع، ولا يكون بإعلام كيف يقص عليكم الضوء وإلا الماء كيف كيف. إن شاء الله هالصيفية تتعدى بسلاسة، ولو أنه الأسبوع هذا تعرفوا اللي رجعنا لدرجات عالية من الحرارة، ربي يلطف بالجميع. خلينا نمشيوا لشوية أخبار من الفن والفنانين العالم العربي وحول العالم في تابي روج.
0: تابي روج.
1: أكيد برشا منكم تحبوا الفنانة أصالة. أصالة عندها حدث كبير بالنسبة لها وبالنسبة للناس اللي يحبوها الكل في سوريا، بما أنها فنانة سورية ترجع باش تغني في سوريا بعد 15 سنة من الغياب عن المسارح السورية، باش ترجع تقف من جديد قدام جمهورها في دمشق. هذا باش يكون في زوز حفلات في قاعة الفيحاء في دمشق نهار 17 و19 سبتمبر الجاي. هذا صرحت به وكالة الأنباء العربية السورية سناء، واللي اليوم عامل موضوع كبير في كل باج دو فان والباجات اللي تهتم بأخبار أصالة بطبيعة اللي هي من أكثر الفنانات متابعة في العالم العربي. زوز سامحوني حفلات باش يكونوا تحت إشراف وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين، واختاروا العودة هذية عنوان عودة الأصالة. أكيد كانت تتابعوا فينا ولا تحبوا غنياتها تعرفوا اللي عندها إنتاج جديد كيف كيف اسمه الأصالة، دونك لو تيتخ الكبير متاع العودة هذية مستوحى من اسمها، دونك عودة الأصالة في إشارة لرجوع واحدة من أبرز الأصوات السورية إلى مسارح بلادها. هذي على خاطر تعرفوا أنه أكثر من عقد اللي غابت فيها على سوريا، على خاطر وقت الثورة السورية كانت وقتها دعمت الاحتجاجات ودعمت مطالب الحرية، وهذا كان سبب من أسباب عدم القدرة على عودتها إلى سوريا. راجعة توا 17 و19 سبتمبر في دمشق. كايروكي بيان سور، فرقة كايروكي المصرية اللي تستناو فيها حفلتها قريبا في كارتاج اوف، وباش تكون ديجا تسكري ظهر لي كلهم انتهاو سولد اوت في تونس بالضرورة، تحبوها برشا في العالم العربي الكل. حققت زادة انجاز جديد فرقة كايروكي بعد ما تصدرت قائمة بيلبورد لأعلميات فنان عربي، بهذايا ولات أول فرقة أول باند أول مجموعة توصل للمرتبة الأولى في القائمة هذيا. النجاح هذايا جاء بعد الإقبال الكبير على أعمال الفرقة وعلى بالطبيعة الألبوم الجديد سوبر نوفا اللي لقات تفاعل واسع كبير برشا على منصات الاستماع الكل. هم من أول ألبوم ليهم الحقيقة من وقت روما عام 2022 اللي فيه من وقتها وهم النجاحات متتالية. الأغنيات متاع الألبوم الجديد كيما تاتا تاتا ووحدي وأنا فاضل. الفرقة المرة هذية اختارت الأجواء المستوحات من التسعينات في الهوية البصرية في الفيزيوال اللي خدمت عليهم الكل، وكيف كيف أغنية تاتا تاتا من الألبوم هذا وصلت للمرتبة الأولى على اليوتيوب مثلا في السعودية، الكلنا نسمع في

غني كايروكي، وإن شاء الله النجاح هذايا نجموا نتمتعوا به احنا الجمهور التونسي في حفلتهم القادمة قريبا في كارتاج. أوف عمرو يوسف الممثل المصري اللي تعرفوه يرجع لدراما رمضان بعد 8 سنين. تعرفوا الفنانين المصريين السباق الرمضاني مهم ياسر، وفما اللي عندهم على دوام تبارك الله يخدموا سنوات بال 15 سنه وهم كل عام يكونوا موجودين في رمضان. عمرو يوسف من الفنانين اللي تغيبوا توا 8 سنين ما خدمش في رمضان، راجع بعد اخر ظهور ليه باش يرجع بمسلسل يحمل عنوان 180. العمل فيه 15 حلقه وتوا لا توندونس اللي هي المسلسل سلسلات الأقصر الأقرب للسيغي اللي ولينا نتفرجوا فيها على المنصات. 15 حلقة ينتمي لدراما الأكشن والإثارة، دونك باش يرجع بدور متاع أكشن يجسد فيه دور ضابط في الحماية المدنية والإطفاء، احنا سميوها حماية مدنية الحقيقة ما نعرفش في مصر شنو يقولوا بالضبط، ويعيش برشا تحديات ومواقف مشوقة. الإخراج لأحمد ماجد المصري اللي هو ولد ماجد المصري الممثل اللي تعرفوه، هذه أول تجربة لي في الإخراج. الفكرة للمنتج كريم أبو زكري والسيناريو لمحمد حجاب. سام سميث المغني البريطاني اللي نحبوه برشا، اللي هو قعد زادة كيف مدة بعد إنتاجات غزيرة ويظهر لي الناس اكتشفته وحبته سورتو وقت رايتينجز اون ذا وول عام 2015 اللي هي الغنية في جيمس بوند وقتها سبكتر الفيلم، رجع بألبومه الخامس اللي عنده نهارين ثلاثة من اللي خرج هيزل آيز معناها عينين كستنائيتين، اصدار نهار 21 بعد 3 سنين من الألبوم الاخراني غلوريا اللي فيه 12 غنية للألبوم الجديد وين هيز جان ما برشا غنيات اخرين. اختار في العمل هذايا ستيل مختلف شويه على الاعمال اللي مستنسين بها على خاطرها اكثر هدوء ورومانسيه بين البوب والفولك والار ان بي. الالبوم مستوحى من قصه حب حقيقيه، هذه الحكايه الجديده اللي تبعوا فيها الناس اللي تحب سام سميث عاشها هو وتطورت على اكثر من 3 سنين خاصه بعد انتقاله من بريطانيا لنيويورك. هذا الالبوم الجديد اللي تنجموا تسمعوه لسام سميث هيزل ايز، وهذايا اخبار بارنا في ريد كاربت تابي روج ريد كاربت. مشيت في الانجلي انا وليت قلت ريد كاربت. ميرسي اللي تبعتونا في تابي روج في السجاد الاحمر كان تحبوا اكيد، باش نكملوا بالغنيات وباش نرجعوا عنا الو ستار بعد شويه في ساعتنا الاولى من فان تايم.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم. مرحبا بكم كان تسمعوا فينا في الثنية، نونسوا فيكم ماشيين مروحين من الخدمة، ماشيين تحاوسوا، ماشيين تبحيرة، صحة ليكم الحقيقة. الناس اللي تخدم كيف كيف ربي معاكم، هنا نونسوا فيكم وتونسوا فينا كيف كيف. وإذا أنتم تتابعوا فينا على أي منصة من منصات التواصل اللي تنجموا تتابعوا عليها لي لايف متاع دي وين فهم، مرحبا بكم ديما ديما. هذية فان تايم كل عادة، وفي نهاية ساعتنا الأولانية اليوم عنا موعد مع ألوستار.
0: ألو ألوستار
1: ألوستار، اليوم خليني نقول ألو لسوسن معالج. عسلامة يا سوسن.
2: باري بي كريم، ومرحبا بكل مستمعين ديوان فام وين ما كانوا.
1: مرحبا بيك سوسن، انت توفيق ليبيا.
2: أنا توفيق ليبيا، وعلى هامش الفيفاك العريق مهرجان الفيلم، فيلم الهوات، سينما مهرجان سينما الهوات في قليبيا، وحاضرة بصفتي عضوة في لجنة تحكيم جائزة لامنيستي انترناسيونال الرابطة الدولية لحقوق الإنسان.
1: يعطيك الصحة سوسن، انت توا كيما كنت تقول لنا في قليبيا على خاطر المهرجان الدولي لفيلم لسينما الهوات في قليبيا دورته 39 عريق كيما قلت انت بالضبط 23 حتى 29 اوت، انتم موجودين في قليبيا. المهرجان قبل ما يبدا الناس تتلم ويعمل حيوية، حاجة تخي سبيسيال في قليبيا، هك اللمة متاع الناس اللي تحب تعاون وتحب تنظم وتحب تحضر وتحب تتعرف على السينما. انت عندك معاه تاريخ الفيفاك، وقتاش بديت تمشي تحضر له وتعرف الاجواء نتاعو؟
2: انا الحقيقه عندي تاريخ قديم على خاطر يظهر لي ما فماش فنان ملتزم شويه بقضايا بلاده وبقضايا الانسانيه بصفه عامه ما عندوش علاقه بمهرجان قليبيا، بمهرجان فيلم الهوات في قليبيا. انا الحقيقه كنت نزيه كيما كانوا يجيو الشباب توا، معناها ناخذوا الواج ونجيو نحبوا نتعرفوا على سينما بديله، سينما تحكي على الانسان، تحكي على شعوب الجنوب، تحكي على الناس اللي تشبه لنا، اللي تحمل قضايانا، تحكي على القضايا الانسانيه الكبيره يمكن واللي اكبرها واللي اهمها يظهر لي اليوم هي القضيه الفلسطينيه. بخلاف بطبيعه برشا قضايا انسانيه اللي تهمنا وتلمنا في نشترك فيها حول الانسانيه، وخصيصا الشعوب معناتها الدول الناميه اللي كيفنا. دونك من بعد كانت لي في 2014 كنت حاضره كرئيس لجنة التحكيم الدولية في المسابقة الرسمية، وسنة هاني حاضرة مع الشباب في شباب المجتمع المدني زيادة كيف كيف
1: في الجائزة هذه المخصوصة اللي باش نحكيو عليها. فويسكو بالطبيعة أنت عندك ما فماش شكون الحقيقة مش ملتزم مش يحب الفن، والفن اللي يبدأ عنده رسالة باش يكون أكيد تعدى بالفيفاك في تونس، تحس نفس الإقبال نفس الروح كيما أنتم كنتوا تجيوا بنفس الحماس الشباب اليوم موجود؟
2: شوف بس نكذب عليك نقول لك نفس الروح ونفس الحيوية ونفس الإقبال، لا نكذب باش كان باش نقول لك نفسه على خاطر الظروف مش غير الظروف. الغلاء المعيشة وصعبة معناها للشبيبة اليوم مش كما كنا عايشين، احنا مش نفس المقدرة الشرائية. الدنيا غليت، ما كانش ما ينجموش يتنقلوا، ما ينجموش يأمنوا مصاريف الإقامة متاعهم، كل شيء غلي. دونك بخلاف المشاكل النفسية معناها اللي متسبب فيها نقص الماء ونقص الضوء والمشاكل هذوكم الكل، بتعرف اللي شباب ما معناتها ما عندوش مقدرة شرائية كبيرة، ما عندوش إمكانيات باش ينجم يتنقل ويكري في مهرجان ولا يسكن ياخذ بيت في أوتيل ولا، أما يقعد ديما فما جوستومون معناها يقعدوا نوادي السينما اللي هي النواة الأولى معناها اللي تحتضن الشبيبة هذية اللي هي شبيبة تعمل الكيف الحقيقة معناها وتهز القلب وتهز المورال وتخلينا نمنوا بتونس ما خير وبغدوة ما أحسن وما أجمل وبالنسبة للناس الكل. أما يقعد ديما فما إقبال وفما بتبيع كما قلت لك معناها فما ضيوف المهرجان اللي يجيوا من بلدان أفريقية، اللي يجيونا من بلدان أوروبية زيدا، واللي تكون فرصة للشباب هذوما باش ينجموا ينفكشوا على حضارات أخرى، يشوفوا تجارب فنية أخرى، يشوفوا قضايا معناتها اللي هي تنجم تكونوا مختلفين فيها في الجنس أو في الدين أو في الانتماء، ولكن هي قضايا تجمع الإنسانية الكل. دونك ما تنجم كان تحللهم مخاخهم وتحللهم عينيهم على الفضاء العالم للرحب.
1: هذا هو ساوسن الحقيقة لخصت كل شيء، وكان يهمني باش نعرف العبيد الشباب مازال بنفس هو نتصور بنفس الحماس، لكن الأمور الحياتية اللي أنت جيت عليها الكل أكيد هذيك تبدل برشا الوضعية، مش نفس الشيء سنعمال، مش بنفس السلاسة، مش بنفس السهولة باش يمشي وباش يسكنوا باش يصرفوا باش يقعدوا، لكن المهم أنه مازال فما هك الغرام، فما الشغف بالسينما، فما ليزاماتور اللي يحبوا يجيوا مثلا يشوفوكم ساوسن اللي انتم كنتوا هوات واليوم دي بروفيسيونيل وفنانين اللي هو مثلا يشوف في خدمتكم ويتفرج ويخمم كيفاش تعملوا فيها اليوم، ينجم منه ليكم يحكي معاكم ويعرف هذا الكل. الشعار السنة متاع الدورة، الاهتمام متاع الدورة هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. الحقيقة في وقته وعلى الأخر كان بحثينا لهنا سيد مدير المهرجان في الدورة هذية وحكينا هوني في فان تايم، هذية موضوع كبير ساعة، موضوع كما قلت أنت هذية الفن اللي فيه التزام، فيه رسالة يحب تحكي فيه، فما برشا أفلام مشاركة، فما برشا أفلام ريت أعداد كبيرة برشا الحقيقة، عشرات الأفلام قولي.
2: لا فما عشرات الأفلام وفما أسامي كبيرة برشا، والبارح كان مثلا الافتتاح بفيلم محمد بكري في المهل الأخير، فقيد السينما الفلسطينية والعربية صديقنا وصديق تونس الله يرحمه ينعم محمد بكري، وكانت معناتها سهرة فيها برشة تأثر وتسمح الزيادة للأجيال الجديدة، على خاطر هذا يظل المهم في المهرجانات اللي كيما الفيفاك، مهرجانات سينما الهوات أو فنون الهوات بصفة عامة، هو هذيك لا ترانسميسيون معناتها متاع أنك تعدي المشعل، أنك تخلي ديما عندك شباب واعي، أنك ديما القضايا تقعد حية ما تموتش، يقعد ديما فما أصوات حرة تنادي بالحرية وتنادي بالمساواة وتنادي بحقوق الإنسان وبحق الإنسان في العيش الكريم وفي المشاكل اللي يعيشوا فيها العالم توا، يمكن توا أكثر من أي وقت مضى بالإبادة اللي حاصلة على الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بالأزمة الاقتصادية اللي نعاني منها برشا بلدان مش كان احنا كهو، زيادة هذيك أهمية يمكن زيد ياخذ أهمية أكثر باش يوصل للشباب وباش القضايا هذه تقعد حية وباش تقعد ديما فما أصوات حرة دافع على حقوقها في العيش الكريم. وفما زيادة يمكن فقدنا برشا وجوه معناها فعلا من الفنانين الملتزمين بقضايا الوطن وبقضايا الإنسانية، كما عمار الجاسمي الله يرحمه، والمعروف بعمار رفيق الصبيان اللي راح كان عنده تكريم في حفل الافتتاح، ياسر جرادي زاد صديقنا اللي غادرنا باكرا جدا واللي كان معناتها فنان حامل معناتها هاجس الإنسانية، وكان شارك في الثورة وكان حامل للحلم اللي حلمنا حلموا به الكل ولا زلنا في تونس واقف على ساقيها، في تونس مزدهرة، في تونس تضمن وتكفل حق العيش الكريم للناس الكل.
1: ساوسن الله يرحمهم الكل، يرحموا ياسر سورتو كلهم، الحقيقه خساره كبيره، والمهم انه الاثر نتاعهم يبقى وانه نتذكروهم ديما في البلايص اللي هما مكانهم الطبيعي معناها واللي يحملوا نفس الرساله. خليني في اخر سؤال ساوسن، قداش ستكوريسبون انك تكون في لجنه التحكيم نتاع الفيلم هذا، نتاع لجنه التحكيم المخصوصه هذه نتاع المسابقه هذه اللي تنظمها منظمه العفو الدوليه داخل الفيفاك، ومعناها التوجه متاع الفيلم الحقوقي هذايا، انت ترى روحك في بلاستيك بالضبط لهنا؟
2: والله نرى روحي في بلاستيك بالضبط في زوز نقاط يمكن مهمة، اللي هو من ناحية احنا نعيش في عصر اليوم اللي الفن التجاري طغى على الفن الملتزم والفن اللي يحمل رسالة إنسانية والفن اللي يخاطب العقول أكثر ما أنه يخاطب الاستهلاك معناتها البرومير دوغري، دونك اكثر من اي وقت مضى العالم الكل مستحق السينما البديله هذه والفن البديل هذه اللي يوصل اصوات يمكن ما ينجمش ما الاصوات الناس اللي ما تنجمش توصل اصواتها في خضم العولمه واللي بلاتفورم والافلام التجاريه والمجتمع الاستهلاكي. ونرى زيدا اللي عندي دور كما اي فنان كبر في البلاد وعمل اسم وعمل كارير وعنده تجربه، زيدا ما مهمه زيدا ما تقلش اهميه اللي انك باش تعطي المشعل، باش تحضر في نقاشات، باش تشارك تجربتك هذيك مع الشبيبه اللي طالعه اليوم واللي هي معناتها بصراحه شبيبه تعمل الكيف، ومعروفين الشباب معناتها اللي يجيوا في الفيفاك برشا نقاشات وبرشا حماس وبرشا محبة تونس وبرشارو إيه حتى هي ساعات مختلفة وساعات فما صراعات ويحتد بالنقاش وكل ولكن هذا هذا اللي نحبوا عليها احنا نحبوا تونس ملونة ونحبوا تونس تكفي الحق كل انسان في في في في في, في, في فكره في توجهه في كيفاش يرى الحياة دونك وي بيان سور يشبه لي برشا المهرجان والجايس منظمة العفو الدولية ايضا تشبه لي برشا
1: وهو كذلك سوسن قل لي
2: اني موجوده
1: انا فرحانه برشا زاد اللي انت معنا الحقيقه درجين ما يكفيوش سوسن باش نحكيوا في اي موضوع كان معك انت الحقيقه ديما tu as les mots باش تعبر على هذايا سلمنا على الفه لملوم برشا اللي هي معك في اللجنه وخليني نذكر العبيد اللي هي باحثه في العلوم الاعلاميه لكنها زاد شاركت في اسطول الصمود اكيد عندها ما تحكي على التجربه هذيك ان شاء الله تلقاو الافلام اكثر من اللي توقعتوهم وان شاء الله بالنجاح للدوره هذه الفيفا ونعاودوا نتقابلوا سوسن ونحكيوا على هذايا اكثر شكرا ليك انتوما كيف كيف شكرا لكم اللي تتابعوا فينا نمشيوا للاخبار فيسع فيسع ونرجعوا نكملوا فان تايم

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجدوى الخامسه ديوان اف ام عسلمه. وفاة مواطن يبلغ من العمر 62 سنة وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة إثر هيجان حصان كان يجر عربة سياحية وانقلابها وسط الطريق العام بمدينة المهدية أمس. وعضو المجلس المحلي بالمهدية محسن منصور يقول في تصريح لبرنامج منك نسمع إن الحادث وقع بعد تعرض الحصان وفق المعطيات الأولية للاستفزاز والضرب من قبل صاحب العربة، ما تسبب في هيجانه وفقدانه السيطرة بالتزامن مع وجود حركة مرورية وكثافة في صفوف المترجلين والمصطفين بالمنطقة. هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان حيث تولت نقل المصابين إلى المستشفى قبل أن يتم الإعلان عن وفاة الرجل متأثرا بإصابته البليغة، فيما لا يزال المصاب الثاني يخضع للعلاج بقسم الإنعاش في حالة صحية حرجة. انتهاء أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بمضاعفة الطاقة الاستيعابية إلى 12 سريرا، بما من شأنه دعم قدرته في التكفل بالحالات الحرجة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى دعم وتطوير أسرة الإنعاش الطبي وتعزيز جاهزية المؤسسة الصحية وتحسين ظروف التكفل بالحالات الحرجة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية. ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية لقدرات المستشفى الجامعي سهلول ودعم لمساره المتواصل في تطوير البنية التحتية والتجهيزات وتعزيز جودة الخدمات الصحية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يطالب بتوفير الأسمدة بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الزراعة الكبرى، مؤكدا لديوان فام أن تأمين مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة يمثل عاملا أساسيا لإنجاح الموسم الفلاحي القادم وتحسين مردودية الفلاحين.
2: احنا تو بدينا نعيطوا وبدينا نتكلموا يقعد يوفرون المواد هذوما من تو راهو الفلاحة قائمة حاجتها باش تاخذ الدي بي، اي تلوج الفلاحة دي بي ما يقاوش البريد يقول مازال الوقت، اما الدي بي تو الناس مش تعرض مش تعاود يحب يحضر من تو يقول لك باش ما نحلش في الازمة اللي صارت عامنا، تعرف انت فلاحة ولهذا شنو نقول الدولة ان شاء الله تثني الركبة خاصة وزارة الفلاحة وهالوزارة الصناعة اللي هي مكلفة باش تنتج هالمواد هذه ولا براش انا هي الوزارة اللي يهمها الامر هذا انتاج نتاع المونيتور الدي بي يا خويا ان شاء الله تتحرك وفضلنا هالمشكل لو عنا الكمية اللي عنا اللي تشدنا دي حد جانفي اللي انتجناه في تونس اللي نعطيك الرقم هذا يشاهي حد جانفي اخر جانفي نمشي جيبه كمهم بر.
1: إلى الشأن الدولي، جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف سفينة نفط سعودية قبلة سواحل ينبع شمال البحر الأحمر في وقت تتصاعد مواجهة أوسع بالمنطقة مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائها. إحصاء 5515 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا من بينها 2642 حالة وفاة بالكونغو الديمقراطية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
3: تستقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: فان تايم. فان تايم
2: عسلامتكم، مرحبا بكم الناس كل اللي تبعوا فينا على ديوان اف ام. انتم تسمعوا في فان تايم عسلامه باصدقائنا على يوتيوب. مرحبا مؤمن، فدوى، مدام ليلى، عسلامه، ساره، معز، شكرا لكم على المتابعه نتاعكم. نعرف اللي تلوجوا على صديقكم تحبوا تحبوا كالعاده تسالوا على رضوان، وقتاش رضوان؟ خاطر يتبدل رضوان كل مره يجيكم في مده، ولكن رضوان بحذانا. عسلامه.
3: عسلامة.
2: مرحبا بيك.
3: مرحبا.
2: شنو احوالك؟ مازلت تحشم؟
3: لا لا سي بون ريمات.
2: لا مش من لونتين، من الجماهير واللي فان والدنيا. تبدلت حياتك يا رضوان.
3: تبدلت حياتي الحقيقة.
2: عندك دي فان من لبنان قالوا لي.
3: ندور متنكر
2: الشارع. ان شاء الله على رضوان. هاي يا سيدي خلينا نسمعوا رضوان شنو اختار لنا في زوم فن.
0: زوم فن.
3: دونك أيوة. اليوم ريم باش نحكيوا على حاجات كانوا سبب البهجة وسبب إدخال الفرحة لديارنا وقت اللي كنا نتلموا قدام التلفزة في سير ليمات أو حتى في شهر رمضان. نحكيوا على الكوميديا التلفزية بما فيها المسلسلات التلفزية والمسرحيات اللي تتعدى في التلفزة، لكن خلينا ناخذوا فكرة كيفاش طور المجال هذا. البداية تعود ل 1965 كانت مع مؤسسة التلفزة التونسية. البث التجريبي بدأ ينقل مسرحيات لمدة قصيرة على المباشر. الكوميديا التلفزية التونسية ما ظهرتش فجأة في شكل سيت كوم، وإنما جاءت ضمن تطور العلاقة بين التلفزة والمسرح والمنوعات والتمثيل. جزء كبير من تجارب المسلسلات الكوميدية في التلفزة التونسية استفادت برشا من المسرح ومن ممثليه. أغلب الممثلين اللي كانوا ناجحين في سلسلات الكوميديا كانوا أبناء المسرح. من المسرحيين نحكي على كامل التويتي، توفيق البحري، لمين النهدي وغيرهم من الأسماء. البداية الفعلية كانت مع السلسلة الهزلية التلفزية أمي تراكي.
2: أيوة أمي تراكي ناس مليح،
3: اللي كانت بداية تواجد المسلسلات الكوميدية على الساحة التمثيلية والفنية في تونس. ومن بين الأعمال زادة اللي وثقتها التجربة هي زادة سلسلة سيزة هواني. السلسلة زادة مشهورة برشا ومعروفة برشا.
2: خلطش عليهم انت هذا،
3: ما خلطش عليهم انا
2: صغير رضوان هكا في بالكم.
3: وتواصلت بعض الأعمال يعني الكوميدية اللي توثق جزء كبير من حياة التونسي، العائلة، الجيران، اللمة، العلاقات الاجتماعية وغيرهم. من المحطات المهمة زادة مسلسل خطاب على الباب، المسلسل اللي عشنا معها أجيال وأجيال، عشنا معها الأجواء متاع الحومة العربي، المدينة العربي، وكنكها الزمنية هذيك.
2: رضوان ونقص عليك مثالش.
3: أكيد
2: احنا نحكيو في الكوميديا.
3: في الكوميديا
2: خطاب على الباب
3: فيه جانب كوميدي، فيه
2: يمكن الرول متاع رياض النهدي،
3: الرول متاع رياض النهدي
2: شوية
3: صطيش، حفة صطيش،
2: فيه أكس كوميدي باهي ما يمسيش.
3: شفت حيفة مثلا؟
2: سمحتك برا. أوكي.
3: ومن هنا بدأت الكوميديا التلفزية تاخذ حجم كبير وخصوصا استقلالية. من بعد جت مرحلة السيت كوميت، وهنا تطور المسلسل الكوميدي التونسي. ما عادش مجرد مادة هزلية، لكن ولا عمل ثابت يقوم على شخصية ثابتة تطرح نقد وقضايا اجتماعية بشكل كوميدي. هنا نوصل واحد من المسلسلات الكوميدية اللي بقات في أمخاخنا وتعتبر نجحت في أنها تفك بلاصتها في الساحة. فما ناس مثلا ما تاكل أو ما تسافر أو ما ترقد لما تحط تفرج في السيت كوم هذي. نحكي على شوف لي حل.
2: شوف لي حل
3: السيت كوم اللي تقريبا حفظنا كل حلقاته، ومازلنا إلى حد هذه اللحظة كل ما نتفرجوا فيه نحس روحنا أنه أول مرة نروح.
2: كنت رقد إيش نفرح كي نلقى حلقة مش ما نعرفهاش، ما نسيتها، كل عندي برشة ما عودتهاش نعرفها، أما ما عودتهاش عندي برشة تفرح برشة.
3: سر كبير أنه قد ما نعود وقد ما
2: صحيح. وياسر مرتبطين التوانسة في الغربة، نعرف اللي يتفرجوا فيه برشة، نعرف زيادة مثلا الأجانب في تونس ولا ليزكسبات كي يحبوا يتعلموا اللهجة التونسية يحطوا يتفرجوا في شوف لي حل. حقيقة متعدد الوسائط بركة الله والاختصاصات. الله يرحمه سفيان الشعري، مازلت كتعديت ذكرى وفاته توتو
3: الله يرحمه. شوف لي حل ضحكنا صحيح، لكن في طيات الضحكة قد منا نقد ورسائل اجتماعية، الخدمة في تونس، العلاقات الأسرية، الأصحاب، أهمية الأم في العائلة، الجانب النفسي للتونسي وغيره من الرسائل. العمل كان تأليف حاتم الحاج وإخراج صلاح الدين الصيت. سيت كوم امتد لستة مواسم من 2005 إلى غاية 2009.
2: احنا جرولنا 60 على ما نعودوا فيهم، هم 6 برك صحيح
3: برشا هم حلقات. امتد 6 مواسم بشخصيات عاشت معنا في الذاكرة إلى حد الآن. لأنه قاعد يتعاود. إجا المعاودة متاع السيت كوم خليه زيد يعني يترسخ أكثر.
2: وهذا موضوع آخر نحكي فيه نهار آخر الإعادات هذا. أيوة شنو
3: إيه؟ لكن علاش شوف لي حل من الأعمال اللي ما تتنساش. السلسلة كانت قريبة برشة من الواقع التونسي, يحسها ديما التونسي مثال ونموذج للدار وللعائلة متاعه. كل واحد في العائلة متاعه عنده واحد كيف سبوعي مثلا, أو عنده واحد كيف سليمان الأبيض, أو عنده واحد كيف يعني الشخصيات موجودة فعلا في مجتمعنا وموجودة في الواقع متاعه.
2: عندكم في العائلة واحد كيف سبوعي؟
3: عنا برشة
2: بالحق كيف سبوعي باهي
3: الطبيب العائلة الجيران العلاقات العاطفية المشاكل الأسرية. سبوعي مثلا أخو صغير اللي ديما يعمل في المشاكل والكبير اللي يخلص وغيرهم من التفاصيل. وهنا الكوميديا يعني كانت خارجة من المجتمع في حد ذاته من عاداته وتصرفاته وكل شيء. سيت كوم توغل في وسط عائلاتنا ولينا نراو فيه حاجة تعيش معنا. من أهم الأسماء الكوميدية في تونس نحكيه على كامل التويتي اللي ارتبط اسمه برشا بشخصية سليمان الأبيض في سيت كوم شوف لي حل. نحكيه على سفيان الشاعري الله يرحمه اللي ارتبط اسمه بسبوعي في سيت كوم شوف لي حل, وحسونة في سيت كوم سيبتي العزيزة, وغيرهم من الأعمال اللي عملهم. توفيق البحري كيف كيف الراحل توفيق البحري الباجي ماتريكس وغيره زاد من الأعمال وغيرهم من الأسماء الكوميدية. نحكيه على مسلسلات كوميدية تونسية يعني تواصلت وتواصل الانتاج متاعها بنفس جديد, وقاعدين نراو زادة في انتاجات ووجوه شبابية كيف مسلسل صاحبك راجل سوبر تونسي سيبتي العزيزة وغيرهم. الكوميديا التونسية كان الجزء اللي يتجزأ من الفن, الفن اللي ضحكنا صحيح أما في نفس الوقت قد منا وراء الضحكة ديك رسائل ونقد لكل حاجة عشناها في المجتمع أو كل واقع عشناها في المجتمع ما نجمناش نعبر عليه في الدراما فعبر عليه بالكوميديا.
2: انت شكون احسن شخصية عندك في
3: شوف لي حال والله نحب البيجي من الحقيقة. انت هزي البيجي خاطر
2: ريت علاش الأسئلة هذو مبين خاطر يفضحوك قدام الجماهير. علاش تحب الانتهازي؟
3: لا خاطر في تونس باش تعيش لازم يكون انتهازي.
2: الحقيقة شوف السيدي باهي اختار شخصية واحدة أخرى حبها حتى أنا الباجي ماتريكس مش لي نفس الأسباب.
3: سليمان الأبيض الحقيقة
2: ناس ناس على خاطر
3: سليمان الأبيض يضحكني برشا. سليمان الأبيض من بين الشخصيات اللي ضحكني برشا وتحسوا تقمص الدور أكثر من لازم. سليمان
2: باهي
3: تحس بالرسمي تقمص الدور بالكتاب الكتاب.
2: أنت بريفير عزة ولا زينوب؟
3: زينوبة أكثر
2: حسيلوا أنا هاني أعطيتكم عاونتكم بمؤشرات وانتم أدليلكم لكرا وهذا رضوان التوينسي وهذا زوم فن.
1: زوم فن
2: يزي رضوان ما عندكم حتى فكرة قد يشدوا الضحك سيريو ودنيا ما الحقيقة يسري يضحك ربي يديم الضحكة يا رضوان انت والناس كل اللي تسمع فينا والناس اللي تبعوا قاعدة تعلق يعطيكم الصحة رضوان مرسي بوكو.
3: غدوة نتقابلوا
2: اكيد شوف لنا موضوع اخر كيف هكا نعملوا عليه جو وانتم اقعدوا معنا هنا راجعين في ساعة مع ضيفتنا الأولى في فان تايم.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: سما فايبس. خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور. حفلة بليز وجوك بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
2: Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: فاني تايم.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، هذه فان تايم وانتم تسمعوا فينا على ديوان اف ام ولا تتفرجوا على لي لايف اللي تنجموا تلقاوهم على يوتيوب على فيسبوك وين ما كنتوا. الفايده تابعونا وتتونسوا بينا ونحاولوا نونسوكم في هالعشويه هذيا فان تايم. كل عاده مستنسين نعديو الصيفيه نحكيوا لكم على اخبار الفن والفنانين، المهرجانات، العروض الفنيه، كل الاخبار اللي تنجم تهمكم، كل المواقف والاراء كيف كيف، على خاطر كيما تفهمنا اذا ما نحكيوش في الامور ونوضحوها ونسمعوا بعضنا صوت والصوت الآخر ما نجموش نقدمه، وإحنا ديما نحبوا مواسمنا الفنية هذية تكون ناجحة. هذك علاش ديما نحاولوا نوصلوا لكم كل الأصوات ونستضيفوا كل الفنانين بحثنا لهنا. اليوم بحثية ضيفة فنانة صوت تونسي قوي جميل، مؤدي ما عليهوش خلاف بالكل، ما نجموش نحكيه فيه هذا جملة، فنانة قديرة الحقيقة. نشوفوا فما حضور إعلامي، فما إنتاج، وفما برشا حاجات لازمنا نعرفوا مواقفها منها. نفرحوا كي تجي بحثنا في ديوانا فيم، ما هيش أول مرة لكن أول مرة بحذية. أنا عسلامة مدام ناجحة جمال. عسلامة،
2: مرحبا بيك. مرحبا، تحية ليك وتحية لكل المستمعين. أنا نفرح ياسر كنجي الحقيقة لبرامجكم.
1: مرحبا.
2: لأني نفضفض علي في قلبي ونقول كل شيء بأريحية.
1: الحقيقة أنت ما معروف اللي أنت تقول اللي في قلبك، فما حتى مشكلة وذلك المطلوب. شنحوي لك ساعة صيفية، كيفاش تعديت؟
2: الحمد لله تعديتها شوي شوي. مشكل عادة الحقيقة الخدمة. أيوة. خدمة تحت برشا سنة. والحمد لله، ديما نقولوا الحمد لله،
1: نقولوا الحمد لله. نحكيوا على الخدمة، الحفلات الخاصة،
2: الحفلات على المهرجانات،
1: المهرجانات زادة.
2: أيه.
1: عملت
2: حفلات الخاصة نخدم
1: فما
2: لبس
1: الحمد لله،
2: أما على مستوى المهرجانات نقصت برشا،
1: نقصت
2: مستنسة نخدم 15-16 عرض. السنة خدمت أربعة عروض.
1: أيه. الحقيقة خلينا ما نعودوش كل شيء، نكملوا منين وقفنا. أيه. آخر مرة نعرفوا اللي أنت كان عندك لوم كبير وحسيت لي أنت مظلومة واللي أنت تم إبعادك.
2: أنا مستهدفة.
1: مستهدفة أكثر من مظلومة.
2: مش مظلومة. مستهدفة أقوى من مظلومة.
1: بيان سور، مستهدفة معناها ناجحة جمال.
2: ما تخوش
1: حفلات.
2: أيه.
1: حفلات نحكيوا على الحفلات المدعمة.
2: نحكيوا على مالوريزمون. أنا فنانة تونسية. دمي تونسي، لبستي جبة تونسية. ما هي جبة زيرية. كلامي تونسي، أغنية نغني العرضاوي، نغني الصالحي، نغني المزموم، نغني المحير سيكا. أنا تونسية بحتة، علاش الإقصاء هذي؟
1: أنت كنت عبرت الحقيقة في هنا وفي موزايك وقلت أنه كان فما مشكل، معناها إشكال مع الوزيرة في وقت سابق قبل ما تولي وزيرة، فهي أخذت يمكن على خطرها، وأنت ترى أنه تم الإقصاء متاعك هذية توا كيف هي ولات عندها سلطة طبعاً. الإشراف معناها مش فعليها
2: طبعا. هو رو مش مجرد تخمين. هو اللي صار لي، خليني نوصل البرشة الناس لأنهم أخذوا الحكاية منظر آخر. هي وقت اللي تتجمع مع 24 ولاية و 24 مندوبية وتقول لهم بالحرف ناجحة جمال ما يلزمهاش تخدم، هذه توجع برشا. هذه توجع. أنا العام اللي فات كما قلت ونعودها سكت، قلت بالك سبحان الله، وقت اللي هي ريتها ما زالت زادت نفس العام، لأني أنا شكيت للرئيس وقدمت شكاية للرئيس ووصلتها هي. هي زادت زادت
1: الموقف هذاك،
2: الموقف نتاعها معناها متواصل
1: ولا بي. هو هذا معناه ماهوش تخمين، انت هذا معلومه.
2: لا ماهوش تخمين،
1: معلومه.
2: معلومه صحيحه.
1: بي حاولت تتصل بالوزاره، حاولت تتواصل معاها؟
2: حاولت. انا ما وصلت شكيت للرئيس الا ما 6 شهور وانا نتبع فيهم على اساس باش يعديوا لي حتى بالتليفون حتى عبر الهاتف. حبيت عملت مطلب على اساس مقابلتها. ما رفضت، هي رفضت الحقيقة.
1: مع العلم انه تعرفوا بعضكم بالطبيعة وكنتوا مع بعضكم في نفس في نفس المكتب النقابي.
2: ما حبيتش تسمعني.
1: بيه شنو عملت انت باش تتجاوز هذا توا المشكلة؟ لو فاتي لا انت مقتنعة وعندك معلومات كما تقول انه فما هالمنع هذايا، شنو قررت تعمل؟ خاطر نعرف صعيب على فنان يكون يعمل في 15 حفلة في العام ويقابل الجمهور ويمشي في تونس الكل.
2: وناس طلبتني، ناس
1: وبعدك ما يعمل حتى شيء. شنو قررت تعمل باش تتجاوز المنع هذا؟
2: شوف شنو اللي قررت انا ديجا شكيت للرئيس، هذيك اقوى قرار عندي. وتكلمت وعبرت على رايي، وفي الاخير نخلي كل شيء عند ربي، معناه انا فما ربي في الدنيا هو اللي خلص لي حقي في الدنيا قبل الاخره. وفي الاخير انا نعاودها ونقول انا راني نقعد نغني، اللهم هزني ربي, وإلا بطلت الفن بإرادتي ولو أنها صعبة برش. أما رأي الكراسي عمرها ما تدوب, خاصة كفنانة, هي كفنانة بعد ما تسيب ما تعدي الباساسيون لوزير آخر وتشد دارها, مش ترجع لفرقتها ولا في بالي هك شنو معناها, شنو نظرتها لأصحابها والفنانين اللي كيفها, معناها شنو كيفاش مازالوا ينظروا لها. لأني راني مش أنا بركة مستقى, برشة مستقين. فما فنانة كلمتني اليوم, أنا حطيت مثالش خليني نوصل لها صوتها لأنها هي في سوسة, اسمها سونيا بن عبد الله, بعثت لي فوكال, قالت لي كان النجم نتعدى سيرونتين وإلا اتكلم انت في وصل لي صوتي. سونيا بن عبد الله أستاذة عربية وفنانة معتبرة, بنت معناها بنت الرشيدية, ومرأة معناتها تخدم بالكدي بالكدي, فنانة من طراز عالي. تم زاد إقصائها لأنه سي عز الدين الباجي اللي هو نوجه له تحية كبيرة, اللي هو معناها ناقد صحفي واللي هو أديب واللي هو فنان معناها معروف, سي عز الدين الباجي مشي حضر مرة العرض من عروض سونيا بن عبد الله في هنا في تونس في دار ثقافة ابن رشيق, عجبوا الحقيقة العمل وعجبته الخدمة, كتب قال فنانة معناتها نورمالمون تحضر في أكثر من عرض, وعليش عطوها معناها قيمة العرض معناها شوية بالكل معناها, فهمت يا أخي, خذوا عليها حاصروها ما خدمتش ديجا سنجم, لا
1: به هو مدام
2: انا ديجا سونيا انا وصلت لي هي وصلت صوتك صحيح. هي وصلت لك صوتك وانت ما عاد تكمل
1: هو الحقيقه المشوار. ايجا نقول لك هو هذايا ما نجمو كان نتاسفوا انه الفنان في عوض ما يجيب حدانا نقعد نحكيوا على فن وعلى انتاج وعلى الحان على الكلمات على الجمهور على المفروض معناه نحكيوا في هذا اكثر من اي حاجه اخرى ان شاء الله. وانا علاش نقول لك هذا تخمين والا انت متاكده؟ على خاطر يحز في نفوسنا
2: الناس كلها انه فما,
1: وان شاء الله زاد حكايه الفنانه سونيا ابن عبد الله كيف تكون حاجه وتنجم تتعدى ان شاء الله, ما تكونش بالكبر اللي يمكن هي تتخيلوا, خاطر احنا نحبوكم الكل توصلوا وتغنيوا ونسمعوكم الحقيقه
2: ناجحه.
1: اذا العبيد ما تعرفش معناها العبيد اللي تعرفك اكيد برشا جمهور يعرفك ويسمعك ويعرفك في التلفاز وفي الراديوات وفي
2: فروحات وفي المهرجانات
1: وفي المهرجانات وكيف كيف, واللي ما يعرفش لازم يدخل ويسمع صوت ولا بالكش تاون بعديك هكا نخرجوا من المود هذايا ونغنيوا شويه. عملت الحفلات دونك اللي عملتهم السنه ثلاثه ولا أربعة عروض فانا إطار
2: في إطار مدعومين من مندوبية الثقافة.
1: واضح
2: مندوبية الثقافة هو أنا قلت البارح قدمت عرض في جبيرنا, عرض تعدى رائع على جميع المستويات فنيا وجماهيريا, حتى سيد المندوب نوجه له تحية اللي جاء وحضر لأنه توا ناجحة مستهدفة معناها لفات يحضر لها مندوب
1: يعني خذي موقف معك
2: موقف معايا يعطي الصحة ولا
1: معناها سيندك يعطي الصحة. اختتام مهرجان التراث
2: في
1: جبيرنا ان شاء الله تكون حفلة عادات على كيف كبي في البلاصة هذه اللي انت قاعدة فيها ناجحة, حاجة بحذنا مدام لاميا الرياحي كيف كيف وكيف كيف عندها استياء هي كيف كيف من صولة الإشراف, لكن قالت حاجة واللي هي كيف كيف قالت انها سمعتها من عند مندوبة انه الناس اللي عندها دي كلوب دو شان فيهم بين ظفرين تعليمات انهم ما ياخذوش مهرجانات. انت ناجحه كيف كيف عندك
2: طبعاً
1: عندك عندك كلوب دو شان اهل المغنى وتنشطوا والحقيقه وعدد كبيره تبارك الله وتعملوا حفلات ناجحه وكل شيء, هذا عنده علاقه ولا انت المعلومه هذه ما وصلتكش؟
2: لا وصلتني في بالي به. انا الحقيقه في عروضي في مهرجاناتي نخدم انا كجو بريزيد العرض متاعي وانا اللي معناها ما عندي فرقه, وبالنسبه للكلوب دو شان هذاك نخليه في ممكن حفلات خاصه ولما لا تجيني فكره نهار من نهارات باش نخدم عروض مهرجانات. انا اللي حس في نفسي واللي نستغربه من وزاره الثقافه, انت كوزاره الثقافه كنت فنانه وكانت عندك فرقه نسائيه وجبت بها العالم, وحتى انت على راس الوزاره بعثتهم باش يمثلوا تونس في اليابان, معناها حاجه بوان دانتروغاسيون على مكبرها, علاش خلي لعبه تخدم؟ ولم يريحي هذيك خدمتها, معناها خدمتها كان لكلوب دو شان, خدمتها مرا فنانة ونعرفوها مرا عندها اسمها وعندها تاريخها, علاش ما تخدمش؟ علاش معناها تقصيوها وتقصيو الاخرين؟ زادا هي مش كان لميا, هي وقت اللي خرجت القرار قالت لكلوب دو شان ما يخدموش. هو حتى في نحب تحية لسي فيصل بن عمار اللي خذا ديسيزيون باش عمل مهرجان وطني لنوادي الغناء. حتى الوزارة ما دعمتوش، قالت له ما ندعمش الكلوب
1: خاطر النشاط تبارك الله اليوم موجود في كل في كل بلاصه وفي كل ولايه، ولا لي كلوب برشا دي كلوب معروفين ومشهورين. وزيد مثلا تجربه نتاع لامي الرياحي، تجربه ناجحه بالكبير،
2: تجربه ناجحه برشا
1: وخرجت لبرا وكل،
2: ومثلت تونس احسن تمثيل. علاش تقصي فيها؟ علاش؟
1: بي عندك حق. قولي انت كنت قلت ساعة ان شاء الله عم جاي خير
2: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله مهرجانات. قولي
2: في الأخير في الأخير كما قلتها ونعاودها ونعاودها، أنا راني نقعد نغني وأنت عام عامين ثلاثة عشرة عشرين باش تخرج، معناها مقالك باش تشد بلاستيك في الدار.
1: هي فنانة كيفكم،
2: ما هذيك اللي توجعك. فنانة كيفنا وتقصي الفنانين. احنا كنا ننتظروا منها خير، راو وقت اللي برشا فنانين مستقين، وقت اللي برشا فنانين يتكلموا راو عندهم علاش موجوعين. ممكن كان جيت من رجل دولة إداري

0: أنا شوف ريت في عروضي في عروضي في حفلاتي بالنسبة للمهرجانات 60-70% أغنية تونسي متاعي أنا إنتاجي أنا, وحتى اللي مشيت لهم في الجهات يعرفوا هذا وعندي في التقارير حتى اللي توصل وزارة الثقافة معناها بالصوت والصورة اللي الفنان شنو غنى معناها على مستوى فرقته على مستوى إنتاجه على مستوى الغناء اللي غني فيه. ولا
1: انت ماكش مع الفنانين اللي يطلعوا يعملوا حفلة كاملة بأغاني غيره؟
0: والله من المستحسن الحقيقة بتاع ربي لا, من المستحسن الفنان يغني إنتاجه حتى كان عنده 30% يغني يغني إنتاجه ويغني إنتاج آخر زي ده موروثنا التونسي ولا المشرقي ولا
1: بي. أوكي حكينا قبل كيف كيف وقلت أنه لطوى الغناء ولا أكثر من قيمة الفنية للغناية أكثر من الكلمات قداش فيهم إبداع اللحن قداش فيه ريشيرش ولا البوز هو اللي يوصل الغناية البوز ولا البوز اللي أنت تقصد في الغناية بيدها مثلا كلماتها يكونوا مستفزين يكونوا مختلفين وإلا البوز اللي يعملوا الفنان حتى اور غنايه باش غنايته تضرب معناها يعمل لحاجه يعمل حكايه ما نعرفش انا فما فنانين معناها يقولوا ويعرفوا ويستعرفوا انه هذيك يخدموا به وهذاك مثلا نعطيك اكزامبل منال عمارة اللي تقول لك مثلا كيف خرجت باش تخرج غنايه وتبارك الله يخدموا على مواسم الافراح ويبدا فما غنايات مخصوصين بالافراح وكل شيء خدمت غنايتها وخرجتها في عرس انستغراموز معروفه كولابوراسيون وخدمنا والغنايه فالعباد اللي تفرجت في العرس تفرجت في الغنايه
0: نحليها الخدمه
1: هذيا والا اني هم من البوز
0: تعجبني فما بوز رخيصة وفما بوز عندها قيمة توا أنا من العمارة الحقيقة تعجبني كفنانة هي قبل ما تكون هي ذكية برشا وان بليس راي فنانة أنا نعرف منال بيانيست تعزف على البيانو
1: كي كانت تغني أوكسيدونتال
0: ولا سمعتها من تعتبر فنانة عندها قيمتها عرفت من أين تأكل الكتف ذكية ذكية زادة مهم في ساعات تنجم تكون انت صوت رهيب وعندك أغاني رهيبة لكن مع الأسف معناه تلقى روحك تلك حدود الله أما منال كأنت جبت لي مثال على منال منال تعمل في البوز الحلوة أما فما اللي يعمل معناتها فما اللي حتى كلام ساعات تلقاه في الغناء الحقيقة فيه برشا إيحاءات ما ينجمش يتعد ما ينجمش يتعد ما نحبش نذكر زملائي أما هما يعرف ولا
1: اللي يعملوا في
0: اللي يعملوا في الاثنين وثلاثة هما فهمت ما همش برش
1: فهمتك ايه. دونك انت ما عمرك لا تخمم حتى البوز الباهي مثلا
0: البوز الباهي اللي مالي
1: تخمم تعملوا تخمم
0: ايه. مالي
1: في خدمة راه
0: في خدمة في خدمة
1: فما ناس وتخموا كوميونيكاسيون كيفاش ايه. تكون هذا الكل
0: ترافاي دو جروب هو راه شوف احنا توا في عصر العولمة وعصر الديجيتال ساعات تقول جملة في تيك توك تصبح العباد الكل تردد فيها هي ما تعرفش عليها راهو انا ديما نقول الواحد يسعى ويحاول باش يكون ذكي نوعا ما حاول باش يعمل جروب معناها يتفاعل معاه ويعاونه ويخلي الباقي على ربي ذكا
1: شنو هي علاقتك بالديجيتال
0: باهي سافا نوعا ما
1: انت جديده اقتنعت اللي لازمك
0: مش اقتنعت جديده باش فهمت الحكايه اللي ديجيتال توا هو اللي يوصل اكثر حاجه توصل
1: معناها مثلا مقاطع حفلاتك دي تيتر مخدومين دنيا وكل شيء وتبع تقرا لي كومونتير الكل
0: ونقرا لي كومونتير الكل ونجاوبهم الكل والله بيان سور
1: هذوكم لي
0: فان هذوكم من الناس اللي يحبوني ويكتبوا لي دي كومونتير حلوين يلزمني نجاوبهم
1: صحيح توا انت كي حكينا مثلا على لميا الرياحي قلت هذيك خدمتها المراه الفنان التونسي شنو باش يكون مدخوله معناها مع المرشي احنا كلنا نعرفوه انا نراو فيه اذا ماكش صف اول نحكيو عن الناس اللي خرجت واشعه البرا بتدخل كل شيء ما فماش مدخول غير انه مثلا فما الحل هذايا نتاع مثلا مش الكلوب دو شون كهو مركز ثقافي خاص نقولوا احنا يبدا فيه نجموا بما انكم فنانين عندكم الحق تحلوا وتاخذوا رخصه مراكز ثقافيه كيف ما هذايا الكلوب دو شون ولا الافراح لكن فما ديما اللي يحب يستعملها للتبخيص معناها ويستعمل كلمة عرابني مثلا عرابني انت كيفاش تستعملها
0: والله كلمة عرابني نضحكني اش معناها عرابني مش يخدم على روحه هو الجمهور موجود في عرس ولا موجود في ولا موجود في مهرجان هو بيدو انت ماشي باش تفرح العباد يا خويا ماذا بيا نكون عرابني انا خليني كل يوم نخدم وخليني عرابني عادش بيه اش معناها عرابني عرابني راهي كلمة حلوة عرابني انسان ماشي يخدم على روحه باش يسترزق باش يعيش باش ينجم يجابه الحياة
1: يخدم باش يعيش وباش ينتج انت باش
0: ينتج بيان سور تنتج على روحك في الصيف نورمالمون بعد خدمتي نحي معناها بيدجي معين الأغنية الخاصة معناها
1: تنتج

0: بضحك على خاطر طبعا شاركت للإنتاج عمرك لخممت للوجت مثلا أنه تلقى شكون هو القل
1: في تونس مثلا ماش في تونس قبل كي كانوا الشركات كانت أفريكا كاسيت وكانت فوني وكانوا ثلاثة ولا أربعة شركات معروفين كان الفنان معناها ياخذوها أنشارج ومعناها
0: ينتجولوا
1: أغاني
0: ويعرفوا لو بشي دخلوا زي
1: ده بيانسور لكن توا مع الأسف ما عادش الفنان ولا يخدم وحده الفنان احنا سوق الفن صغيرة في تونس وزيد ما فماش تشجيع هاك تشوف انت حتى على مستوى وزارة الثقافة توا حاليا ما بعد تو ترجع الامور اللي نسابها توا حاليا مدام معناها فما اشكال بقدرة ربي مش انا برك راهو على الفنانين الكل اما باش نقول حاجة للتاريخ راهو وزارة الثقافة خندفع على وزارتي مش على وزيرة على وزارتي خاطر هي الباقية الوزارة هي الباقية هي رأي الوحيدة في العالم العربي اللي تدعم الفنان على مستوى أغاني على مستوى مشاريع معناها ما نتصورش كان فما وزارة أنا ما نسمعش الحقيقة نعرف اللي تونس الوحيدة كوزارة الثقافة هي اللي دعم الفنان التونسي
0: تدعمك يبدأ عندك مشروع
1: يبدأ عندك مشروع يبدأ عندك أغاني
0: وتدعم في المهرجانات الكل
1: تدعم المهرجانات
0: على مهرجانات في كل بلاصة في تونس الحقيقة
1: ما شاء الله
0: تحب المهرجانات الداخلية برشا تحب تمشي الموت للناس عليه. في
1: أنا نمشي للذهيبة نمشي للتطاويل أنا هذوكم الناس يمثلوني الحقيقة هذوكم اللي يمثلوني
0: أنت منين ناجحة؟
1: أنا جبسية وتحديدا من وذرف
0: جبسية أنت شرف
1: عايشك بك أكثر
0: سلموا عليهم الكل في وذرف وفي
1: طبعا
0: جبس.
1: تحية للجنوب الكل وتونس الكل كل شبر في تونس أنا كي نمشي له روح فرحانة الحقيقة
0: مهرجانات
1: نفرح العبيد ونلقى العبيد كما قلت لك قلت البارح في جبيرنا صدقني روحت طايرة لأني نلقى برشا تجاوب مع الجمهور ونلقى ناس تحبني ونلقى ناس متفاعلة معايا هذيك أهم حاجة
0: به المهرجانات هذية اللي انت تهمك وتهم اي فنان الحقيقة هذاك على خاطره مقياس الساعة متاع محبة الناس وانك توصل للناس اللي يفرحوا برشا كي يوصل لهم فنان كيف يمشي لهم مش ديما عندهم الفرص هذية انت عاملة وقلت ما عادش حلمي قرطاش
1: ليه الحقيقة والله لي ما هوش حلمي
0: ما رجعتش
1: كي ترجع الأمور إلى نسابها تو نقول ماذا بين غني في كرتاش
0: الانترفيو الجاية تحب
1: عمي قربالك كان عشنا
0: إن شاء الله ليه إن شاء الله وفيت
1: أما بالنسبة
0: لي قولي
1: يا رامرومة كل شبر نمشيله في تونس في من أقصى الجنوب لأقصى الشمال هذاك عندي كرتاجين الحقيقة والله مانيش مبالغ أما ذاك اللي نحس فيه
0: بيه اما تتفرج في كرتاج كيفنا
1: بيان سور
0: اش قولك في البرمجه في الفنانين اللي جاوا في الحاجات اللي عملت حس في علاش اليسا في ميادة الحناوي باهي كيف نغني بعد ما تكون اسطوره لكن اليوم العمر ما عادش يجاوا قول لي شنو وريت انت اتباعاتك
1: هو بالنسبه للفنان وكان انا ما نراش فنان كي يكبر في العمر يلزمو يتحط في الدار ما عادش يغني وقتاش ما عادش يغني وقت اللي معاش يلقى صوته راهو ينجم حتى هو صغير معاش يلقى صوته راهو فما عنا الله يرحمها زهيرة سالم وشبيرة راشد لآخر لحظة في عمرهم كي يطلع في السين صوته يزعزع أصواتهم ما شاء الله عليها معناها الحكاية مش حكاية عمر الحكاية إنك تحافظ على صوتك كي تحافظ على صوتك بقدرة ربي كي واحد يوصل 80 سنة كان عشنا يلقى صوته راهو لبس عليه يلقى صوته يغني واللي ما ليه ما يغنيش يغني ويغني في كرتاج ويغني في المهرجانات الكل انا ديما نقول راهو نعاودها راهو الفنان كيما الذهب كل ما يزيد عام وعامين وثلاثة راهو ما يصددش راهو يزيد الفالور نتاعو يزيد
0: القيمة نتاعو
1: تزيد فوالا
0: باه هذا فيما يخص ميادة مثلا باهي والفنانين اللي قولي
1: ميادة انا علاش نقول علاش ما غنيش فنان كبير في العمر وفي التجربة جاء في بلاصة ميادة مثال
0: تونسي تقصد
1: تونسي
0: مثلا
1: يا خيهومة تو المشارقة احنا راهو يحطونا في اخر حلقة معناها الأولوية لأولاد الجهة ولأولاد البلاد أو لأولاد معناها نورمالمون الأولوية لينا احنا ما يسالش الانفتاح على الثقافات باهي أما قرطاج راهو ثقافي ماهوش تجاري مش تجاري باش تجيب له ليجي هذا هو انا عجبتني حفله
0: يسرى محنوش
1: محلوش محنوش محلاها يسرى عديت سهرية صوت رهيب وما زلت تقدم ما شاء الله عليها.
0: صحيح تبارك الله عليها. أيه. حفلة الافتتاح صبر رباعي
1: صابر طبعا
0: الضيوف الكل. أيه. مع لطفي بوشنير مع شيب خالد
1: الحفلة هذيك زيدة روعة روعة
0: كان
1: روعة.
0: افتتاح مهم.
1: أنا تفرجت فيها الحقيقة في عبر الواحد ديجيتال
0: ديجيتال. أيه.
1: لأني ما لقيتش وقت
0: باش هذيك كان افتتاح ترى أنت اللي هو يليق بالستين أيام تاع
1: طبعا طبعا.
0: والاختتام ماجدة الرومي.
1: اي ماجدة زيدة الحقيقة انا نحبها برشا. ماجدة صوت رهيب ومرأة تجربة كبيرة.
0: اما كيف ماذا بيكنش كان تونسي
1: ميسالش ماجدة ماجدة علاش ليه ماجدة خلي تغني لانها كوميم يعني هرم. اما ما تنساش شادلي الحاجي, ما تنساش عدنان الشواشي, ما تنساش
0: عبد الوهاب
1: الحناشي, ما تنساش نجاة عطية. مرأة صوت رهيب.
0: صحيح.
1: ومرأة متمكنة ياسر وفنانة كبيرة.
0: اسنى مارينا هيش.
1: اي معناها عندنا برشا اصوات يستحقوا باش يطلعوا في كرتاج.
0: بيه ورايك في المهرجانات المتخصصة, معناها مهرجان الفن الشعبي في اوذنا, مهرجان للراب في سبيتلا, انه ناخذوا نوع معين من الفن ونعملوا له مهرجان وحده.
1: ليه انا ما عجبنيش الحقيقة. شوف طونكو للوزارة معناها هي اللي عاملة البرمجة ما هيش حلوة الحكاية.
0: مش باش تعديلك أي حاجة.
1: لا لا مش لا صدقني مش قولي. مش نحكي من منطلق عندي. أما علاش الساعة ما فماش مدير مهرجان بتاع أوذنا؟ علاش صار اللي صار في مهرجان تستور ودخلت فيه الوزارة؟ خلي الناس تبرمج هي, خلي الجمعيات هي اللي تبرمج هي, خلي الناس اللي في الجهة هذيك يعطيوا رأيهم شكون الفنان اللي يحبوه يجي. هذا هو
0: به. شنو تحب انت مادام قلت لي جابس ولا ما كيما تحب على كيفك الحقيقه. أي. شنو تحب تسمعنا, شنو تحب تدلنا, شنو خمم
1: انت قلت لي جابس تو انا نغني لك غنيه من غنياتي.
0: به بيان سور
1: كلمات الشاعر الكبير صاحبي شعير.
0: اي
1: وتلحين المرحوم سمير شعير
0: الله يرحمه.

الرقاصة ومحفلكم لباس ونقعد بين جبالي معلاها لجبال هاي مريم زهوة بالي راح معاك البال وهذا هو حالي ومكتف بحبالي رارا حليل

0: يعطيك الصحة ناجحة. محلية الغنية.
1: هذه أغنية من مجموعة أغاني غنيتهم في عرض اسمه عطش.
0: أي هذا العرض اللي ما خديش حظه.
1: أي اللي ما خديش حظه ولا خدمناه وخلص.
0: مدام مخدوم وحاضر يقعد النجم تعاودوا في أي وقت ليه؟
1: أي هذه من سلطة الإشراف هي اللي يلزمها تبرمج العروض.
0: حتى كي نغني وين نحب نخرجك من المود وإحنا ندور وندور ونرجع لسلطة الإشراف.
1: ما وإنت توجبت لأنه العرض هذه كما مجموعة عروض خدمت وخلصتها وزارة الثقافة وبعد قعدت مشكنة على مدار 4-5 سنين وحتى أكثر. معناها قعدت رهن الواحد معناها في البوات دارشيف متاحهم معناها ما تقدموش.
0: عطش مجموعة من الأغاني ناجحة جمال إن شاء الله نعاودوا نسمعوا. تبارك الله عليك وعلى الصوت الحقيقة إن شاء الله نسمعوا ديما أغاني إن شاء الله نسمعهم في الإذاعات ونعرفوهم أكثر نعرف تنقوموا بواجبنا الحقيقة من غير ما تغزل لي
1: إن شاء الله. رمروما
0: يعيشك يا ناجحة.
1: نحب نقول نشكركم على الاستضافة وفرحنا برشا
0: مرحبا
1: اللي أنا أول مرة معاك.
0: مرحبا
1: جيت مع عفوفة من إشغال
0: ومع أميمة. صحيح مرحبا بيك
1: وتوا أول مرة معاك.
0: مرحبا
1: وإن شاء الله المرة الجاية نجيب إنتاجي. عندي إنتاج جديد.
0: مرحبا.
1: عندي أغنية سينجل كلمات وتلحين هادي الصيد. عندي أغنية ديو أنا والكبير نور الدين الكحلاوي.
0: أي أنت تحبوا برشا نور الدين الكحلاوي فنان كبير. باهي نسمع إن شاء الله. مرحبا بيك ناجحة في كل وقت. كل عام وأنت حية بخير.
1: إن شاء الله عايش.
0: مولدك مبروك.
1: إن شاء الله مولدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير يا رب.
0: ربي فضلك إن شاء الله عامكم مبروك. أنتم زادة نعرف التحذيرات إن شاء الله عصيدة بنينة وتكونوا خلطتوا على زقوقو ولقيتوا الماء والدنيا هذيك كلها. ميرسي ناجحة. ميرسي لكم أنتم. بعد شوية الأخبار كالعادة شوية موسيقى ونرجعوا باش نكملوا مع ضيفنا الأخراني في فان تايم.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
2: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجه صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
7: موجز وسادسة diwanafm عسلمة. توزيع 124,416 قارورة مياه معدنية معلبة بعدد من الأحياء السكانية بولاية منوبة في إطار تدعيم العرض من المياه المعدنية المعلبة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات. وتمت عملية توزيع قوارير المياه على المحلات التجارية والفضاءات بإشراف فرق المراقبة الاقتصادية مرفوقة بالمصالح الأمنية. كما ستتواصل عملية الدعم في الفترة القادمة لفائدة المناطق والأحياء التي لا تصلها الكمية الكافية من المياه المعدنية والتي تشهد نقصا في نسق التزويد بما يضمن الحد الأدنى من توفر المياه لفائدة سكانها. المرصد الاجتماعي التونسي يعلن أن شهر جويلية سجل تصاعدا لافتا في نسق الحراك الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد لينتهي بحصيلة 1101 تحرك احتجاجي. وقال إن الشهر يشكل الأكثر احتقانا منذ بداية السنة والأعلى احتجاجا بالمقارنة مع الفترة ذاتها على مدى 10 سنوات الماضية، وأن المطالب المتعلقة بالماء والكهرباء كانت عنوانا للتحركات وفق تقرير شهر جويلية. إلى الشأن الدولي، مستشار المرشد الإيراني يؤكد أن الفشل الاستراتيجي يمثل تحذيرا قاطعا من الاستمرار في الحسابات الخاطئة، وأكد أيضا أن الرد الإيراني سيكون أكثر حزما من أي وقت مضى. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن النزاعات في مناطق مختلفة من العالم تتلقى أثارها على الفئات الأكثر ضعفا، محذرا من أن الهجمات المستمرة وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر يعرقلان حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية محلية بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط، ثم طقس مغيم جزئيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر قليل الاضطراب فمضطربا بالشمال وهادئا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع كريم مقني، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: ديوان فهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم. ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فان فلاش سبور،
8: مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة اليوم فاز على المنتخب المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات للألعاب المتوسطية المقامة حاليا في إيطاليا. بونتو منتخبنا سجل محمد ريان الرحيمي في دقيقة 48، تونس في الصدارة مؤقتا بأربع نقاط في انتظار مواجهة الليلة 8 متاع الليل بين مقدونيا الشمالية وتركيا في نفس المجموعة لحسم مصير التأهل المبكرة. رضا الجدي المدير الفني الجديد في الجامعة التونسية لكرة القدم مع الندوة الصحفية اليوم تحدث فيها في عديد النقاط. حدث على شروط التواجد على دكة البدلاء للمدربين، يلزم كاف برو أو كاف آ للمدرب الأول، وإذا موجود حاليا في 16 مدرب ل 16 فريق في الرابطة الأولى. كيف يقول أن الإدارة الفنية رفضت منح تراخيص لبعض المدربين المساعدين، لأن القانون يقول أن المدرب المساعد في الرابطة المحترفة الأولى يلزم أقل شيء يكون عنده كاف آ. بالنسبة لكل فريق باش يكون عنده الحق في 3 مدربين فقط في الموسم، ويكون عنده الشروط القانونية اللازمة بطبيعة اللي كنا نحكيو فيها، ولا وجود الاستثناءات والبروفيزوار كما قبل كل موسم. بالنسبة للقانون الأجانب باش يقع تقييم اللاعبين الأجانب في عدد المشاركات وعدد الأهداف المسجلة والإصابات، ثم بنهاية الموسم يقع تحديد عدد الأجانب في البطولة للموسم القادم، وهذا بطبيعة ما يصير إلا بعد التشاور مع الناخب الوطني. رضا الجدي يقول زاد أنه مركز النخبة ببرج السدرية سيهم في نجاحات لكورتنا، وبش نرجعوه مع اصلاحات جديدة. بالنسبة لكادير بش يواصل كذلك في متابعة الشبان مزدوجية الأجنسية لاستقطابهم في منتخباتنا. بقية الحوار تلقاوه في ديزيكستري على صفحتنا سبور بايدي وانا فاهمه. شكيد الاسفاقسي متوسط الميدان للدفاعي الكامروني جاكن بي وقع عقد جديد 3 سنوات بعد تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح. فحوصات كانت بينامس واليوم الصباح، حاليا لعب في تدريبات الفريق الحصة الأولى مع الفريق الأول، وفي انتظار بطبيعة تأهيله رسميا مع الفريق للمشاركة في المباريات القادمة. كذلك هشام بكار الظهير الأيسر للنادي الاسفاقسي خضع البارح لعملية جراحية في الشوفي على مستوى الكاحل، كللت بالنجاح، واللاعب 3 أشهر ثم يرجع للمجموعة. تحب له شهرين يرجع المجموعة، شهر تأهيل ليكون على ذمة الإطار الفني بعد تقريبا 3 أشهر. برنامج الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الويكند هذه تلعبوا 8 مباريات بين سبت وحد. نهار السبت النادي الإفريقي أمام حمام سوسة، مستقبل مرسى تقدم ساقية الدير، الاتحاد المونستيري الملعب التونسي، والنادي السويقسي الترجي الجرجيسي. نهار الأحد الشباب الرياضية بالعمران يواجه الترجي الرياضي التونسي، نادي حملنف والنادي الرياضي البنزرتي، الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين، النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلاوية. لازم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا سلوفينيا ألكسندر تشيفيرين يواصل انتقاده رئيس الفيفا ويطالبه بالتنحي، نحكي على جياني أنفانتينو والاستقالة، أو على الأقل يقولون يلزم يتواجد منافس ليه على القيادة في مارس القادم ويستثني روحه. نحكي على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقول عنده الالتزامات مع الاتحاد القاري، ومن العيب أنه بعد كل هذه الحملة أجد نفسي متواجدا كمترشح ضد أنفانتينو في الانتخابات القادمة. أبرز المباريات في أوروبا نجم تابعهم اليوم، دونك الليغا الإسبانية أوساسونا 6:30 يواجه ليفانتي، 8:30 مالاغا ديبورتيفو لاكورون، الإنجليش بريمير ليغ فولهام يواجه تشيلسي، 8 متاع الليل كالتشو الإيطالي بولونيا لاتسيو، 36 دقيقة حاليا 0-0، وروما يواجه فيرونتينا ليلة انطلاقا من 8:15. لاسبورو في تاما سبور بقي متواصل على ديوان افام، اكثر تفاصيل ديوان افام بونت.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: فن تايم.
1: عسلامتكم ومرحبا بيكم الناس كل اللي تسمعوا فينا تبعوا فينا فن تايم. هذه ساعتنا الأخيرة مستنسين بينا الموعد اليومي هذا على امتداد الصيف. هنا قريب نوصلوا للآخر الصيف الحقيقة، يمكن الأسبوع الأخير هذايا. إن شاء الله نونسوا فيكم كما تحبوا مستنسين فن تايم كل عادة. الساعة الأخرى والساعة اللي قبلها يكونوا بحضنا ضيوف من الفنانين من الفاعلين الثقافيين باش نحكيوا اش عندهم، اش يحبوا اش ما يحبوش، اش عندهم جديد نسمعوهم. وبالطبيعة فما برشا عبيد نحبوا نسمعوهم على خاطر الصادق فات يتحس، والكلام اللي يبدا حقيقي يقعد ويمس ويحكي يخرج بعده برشا احبار وبرشا كلام. هذايا من نوع الكلام لو ديسكور نتاع فنان من اهم الاسامي في الفنان في الفن الشعبي في تونس، من اهم الاسامي كيف يغني كيف يكتب وكيف يلحن وكيف يتكلم كيف كيف ويقول ما ويقفوا. هذاك علاش نحبكم. ترحبوا معايا بمصطفى الدلاجي. عسلامه.
2: عسلامة، ربي يفضلكم ريم، ومن خلالك ديوان أفهام وللتوانسة اللي يسمعوا فينا، والحقيقة ديوان برمي لراديو اللي هما في الفابوغي عندي أنا نسمعهم كاليتي متاع أبار ليكوت والتكنيك، كاليتي إعلاميين صحفيين، وهذا باين في اللوديمات اللي ديوان برمي برمي المنابر المسموعة في تونس. دونك مسؤولية كبيرة برشا، ربي عونكم.
1: يعيشك ربي فضلك ربي خليك. هذه حاجة تفرحنا برشا. قبل ما نبدأ وكنا نسمعوا هاو لهنا أصدقائي على اليوتيوب كانوا محفلينها وقالوا غنية عملنا عليها جو ويشطحوا. صح علي صح علي وليها
2: صح عليها هي في الأساس، من بعد طورناها للفكرة. علاش ما نقولوش صح عليه صح عليه بها وصح عليها به. دونك هذا الكوبل أغنية للعرايس تو عندها هذا يعني اللي عملناه في الصيف خرجت.
1: اي
2: الحمد لله لقت استحسان، وانا قاعد نخدم فيها مش بالفيو نخدم فيها سيغ سين وعلى العرايس والغنايه محفوظه والحمد لله.
1: مهم انه نعملوا غنايات للعروسات
2: اكيد. المهرجان الحقيقي المهرجان الصغير هذاك
1: العروسات
2: هو بالاساس راه المهرجان الكبير اللي كتابه الجربه تو وتشوف دار عرس تقول كارتاج. من هنا جاء المهرجان وجاء ليلقى الزهو والترب اللي يبدلوا لبش قاله بتعب. الزهو هي كلمه جربيه، والكلوب دي شون عبر التاريخ للاصلاح والتصليح والتصحيح. راهو الكلوب دي شون بدا في جربه عنده اكثر من 100 سنه. دونك اللي يقول في اوروبا ولا في الاوتريش ولا في المانيا ولا تو ولا قرطاج يغني وفيصل يغني وحمادي يغني، راهو الغناء بدا من دار العرس من دار الزهو في جربه، في جربة. للتاريخ الكلوب دي شون بدا من جربه أكثر من 100 سنة.
1: بيه خلينا نكمل مع غنيات العروسات وطبعا نمشيو للكلوب دو شان. اليوم وليت موضة، ولينا أول ما تبدأ السيزون فما فنانين وليت عندهم عادة أنه غنية متاع عروسات كل عام ولا غنيتين ولا ثلاثة. فما مثلا فما شيرين اللجمي، فما منال عمارة بالغنية بالزوز. مهم هذي على خطر هذيك المرشي الأولاني طبعا متاع الفنان
2: أكيد جدا. ما خطر ما شوف واحد مثلا، خليني نعطي اكزامبل بالترجي. انا نحب الترجي، واحد في اليابان يحب الترجي من غير ما قعدنا من غير ما تقابلنا. ما يكونش مني ما يكونش منه. اما نشاركوا في حاجه، الفكر العام الحس العام. دونك لهنا وقت اللي الحس العام يخلي الناس كل ولا تعمل في اغنيه الاعراس، ايش معناتها؟ هروب الى الاعراس. يعني الفنان التونسي المغني الدور الثقافي متاعه الأساسي اللي في المنطق العام واللي تبنى عليه فكر المغني والشاعر والملحن في الأغنية. هو يعمل الأغنية الثقافية طول اللي يغني يعمل الأغنية العرس برك، خطر مورد الرزق متاعه دار العرس. لا عاد فما غنية على الأم، لا عاد فما غنية على تونس، لا عاد يغني على تونس توا ذاك يولي عاد قواد يولي برشا حاجات. لا عاد فما غنية أنت في العيد الكبير شكون قاعد يعمل في غنية الكبشي؟ كان الكبشي دور سمعتش غنية أخرى على العلوش.
1: لا
2: الأغنية هي بالأساس والمغني هو مغني ثقافة عامة. ما معنى يغني للأشكال الكل؟ أغاني الطفل شكون مازال يعمل؟ دونك هنا الكلها ولا تغني على عروسات دك فزاني وطيش الصغاريط. وين الأغنية التمثيلية اللي تعمل التعبير الاجتماعية؟ ما عادش موجودة. هنا التفسير واضح اللي الملجأ الوحيد وقفة الخضرة وقفة الفنان التونسي المغني هي دار العرس.
1: به قديش نسبة الفنانين اللي الكلها هربت لهذا؟ قديش اللي مازالوا ينجموا يعملوا الأغنية الثقافية على خاطر يمكن مازال الفم التمثيلية متاعهم في المهرجانات مازالوا ينجموا يطلعوا مازال كذا؟ قديش
2: لا.
1: قديش مشيتوا هكا وقديش المستنفعين؟
2: لا, لا, لا, لا ما عادش
1: بالكل
2: ما عادش بالكل كنت أنا راهن على زوز ثلاثة قلت وجوه ثقافية وعندها مشاريع ثقافية. بعد نقاك أنت في الريفيون مع اللي يسوى واللي ما يسواش. ما معنى اللي يسوى؟ يعني الناس الفنانة والناس اللي مش في الفنانة. الناس كل تتحط فرد
1: تقصد اللي ما عندوش قيمة في الفن.
2: أنت مشروع ثقافي تلفت نقاك مع العامة ومع السواد الأعظم. موجود فرد فيش قزاز وبلاستيك ونساء ورجال ودق فزاني. دونك المشروع الثقافي في تونس غاب ولا سبيل إليه. أنا لهنا رشح باش تتنحل وزارة الثقافة ويعملونا وزارة الأعراس. يعملونا مهرجان مثلا نتاع عروسات
1: تستحقوا سلطة إشراف.
2: لا أنا معاش النجم مهرجان الأغنية ينحيوه. يعملونا مهرجان الاستعراض خاطر اللي ما يعرفش يغني طيشرحوا على الاستعراض. طو في تونس شوية قلة تحيا شوية قلة معروف
1: شوية قلة تربية
2: شوية ما عندوش كون يحكم فيه شوية ما عندوش صوت يطيشرحوا على الفن الاستعراض.
1: دليش يسمعني شنو قلة تحيا يمشي للاستعراض؟ اي فهو
2: برشا قلال احيا يطيشرحوا على الاستعراض.
1: شو ما فيه شنو
2: قلال احيا قلال تربية ما عنده ما يعني بلاطة لا يغني ولا لا يعملوا حد شيء. يعملوا قلة الحياة اكاو سيغسي
1: يمشي للاستعراض.
2: يمشي للاستعراض هو ذاك فن الاستمراض بالاساس في تونس اسمه نحيو العين وردوا الميم الاستمراض. هذاك الفن هذاك. دونك بالنسبه لي نحن في تونس ثم مورد وحيد اللي نخدموا عليه ونحاولوا نرضيه ماليه اللي هما العروسه والعروس ابوه وباها ابوه
1: ونعملوا لهم اغنيات
2: اغنيات على العروسه
1: ونحفلوا لهم العرس.
2: أيوة
1: معناها هكا أنت ما تنعى في المشهد في الفن معناها بوجهه الثقافي في تونس ما فماش بالنسبة
2: هو لي هو طول أغنية أي. في حالة موت سريري وخلط عليها الذكاء الصناعي. يعني أنت وقت اللي أنت مش تبعت الخطيب غناية متغش عليه ما عادش تلق مش تبعت له مصطفى الشرفي ولا زويرة سال
1: ما عادش يعرفه
2: ما يعرفهم وماكش برونشي شتو اللي تعملت واللي تبعت للذكاء الاصطناعي تعبيرتك النص متاعك تقول له لحن لي وغني لي
1: هكا يا عم
2: اي مالا خاطر الفنان اللي مثلك انت وقت اللي يقول لك طاحت من ايديا طاحت من ايديا القله زهير سالم هي وقتها موعده رونديفو
1: توا ما عادش الرونديفو على
2: توا ما عادش تلقى شكون يمثل لك احساسك من الفنانين الخطر كل يعملوا في الاغنيه طلع راس فزاني وصغاريت ويعروسه ويعروس وصح عليه وصح عليه
1: واضح.
2: يعني كي قلت لك انا الاغنيه التونسيه في حاله موت سريري ولكم سديد النظر والتحليل بعد 5 سنوات سوف تفقد اكثر بالذكاء الاصطناعي. الناس كل تعمل ستوري باغنيتها الخاصه تكتب وتبعث للذكاء الاصطناعي تقول له اعمل لي هذه اللي مش نبعثها لخطيبي ما تخشش عليه
1: وتعمل له ستوري وتهبطها
2: وتعمل له الكلام اللي تحب تقوله له
1: اي سهل الدنيا
2: هذا بعد 5 سنوات
1: في عوض ما يستغلوه لي بروفيسيونيل باش يسهل عليهم باش ينقص ليكم تاع البرودكسيون باش ينزم معناها يوصل الاغنيه اسرع ولا هززنا في ثنيه اخرى به مصطفى مواقفك واضحه وتعبر عليها مليح مليح الحقيقه ما تستحقش تعريج اكثر من هكا. في وسط كلامنا حكينا على لي كلوب دو شان على العروض اللي يلا نغني تونس تغني بنزر تغني هالعروض هذية اللي تناسخت الحقيقة برشا وليت برشا هالعامين هذوما 3 الأخرين يظهر لي أنت ماكش موافق على المبدأ.
2: فما كلوب دي في الأساس كلوب دي شان نتاع تيرابي نتاع تيرابي
1: نعبين تمشي باش تغني تتفرهد
2: إيه. فما ناس راهي عبرت على الكلوب دي شان بطريقة خايبة شنو مرا في الديبريسيون ومرأة ونفقة وكل
1: أكل وصم
2: بالصاد هذاك خايب ياسر. لكن الحقيقة في بالنا باش يقعد غادي في الكلوب دي شان فك اللوكال هذاك نتشاركوا في كراه وفي ذوه وفي ماء ونجيبوا تينا ومانا
1: ونحفظوا غنيات ونغنيوا
2: ونتفردوا ونعبروا وما فيها باس. انت وقت تمشي لتركيا تقول منين جات الموسيقى هذه نقول لك منين جات السنة الثانية في تركيا يقراوا موسيقى ويقرأوا 3 و4 لغات ويلعب ويقرأ مش تخطيه تكتب لي النص هذا 1000 مرة في السلاعة وقت اللي هو يزمو يلعب يعني فما بيداغوجيا خاطئة حتى في وزارة التربية
1: بتاع
2: 100 سنة التالي والدنيا والعالم تطور. أنا نقول لك لهنا الناس خليها تغني راي قد ما تغني العباد وتفهم الغناء اللي كلوب دي شان يساهم في الوعي الغنائي للمجتمعات هنا تولي تختار أنت شكون تسمع شكون ما تسمعش يولي عندك حس نقدي للأغنية وانت كمستمع تولي تصلح وتجبر الفنان شنو هو يكتب ويلحن وشنو هو يغني. لكن وليت الحكاية كلوب دو ميشان
1: تحب الجود مو انت
2: اي لا لا كلوب دو ميشان فما خبث فما سوء نية فما ياسر ستوريات وياسر ينلبسوا كيف كيف وياسر ينعري وياسر ينعمل
1: مش احرار هما مصطفى
2: لين وصلت للفيروس
1: مش احرار هما كيف يلبسوا وشنو يصوروا هذا رايك من ذوقك انت الشخصي.
2: فما نوادي شان ضرت في وسط النوادي الجديدة الحديثة اللي لعبت على البوز ولعبت على ستريبتيز.
1: مصطفى انتقالها انتقالها ساعة خلينا انتقالها لعبيد أحرار في شنو يلبسوا الحقيقة معناه
2: فما برشا ميوعة.
1: انتقالها هذا رأيك انتقالها للمسارح الكبيرة. نحكيو على المهرجانات الدولية الكبيرة راهو كارتاج وبنزرت وسوسة والكلهم وفما برشا ناس اللي تخدم فيه العرض ماهوش مايسترو واحد معناها ولا مجموعة واحدة. هل الحفلات هذية اللي هي فرقة والجمهور هو اللي غني انت شنو رأيك فيه أنوالي التجارية فكرة الكلوب دو شان ولينا نعملوا باب حفلات تعبي في المهرجانات.
2: هي الفكرة في حد ذاتها ديما تور السباقة اما قال له تعرفش العلم قال له سي ترو قال له نزيد فيه فهمت سي ترو ياسر وبوها على اخوه ومحلاها الحكاية. اما علاش ما تقعدش فيك الموضة تقعد فك الفيل عرفتوا الغلة الفيل سيترو وهذا دليل قاطع كونه اللي ولا يغني المواطن علاش خطر فما فراغ في الساحة يقول لك أنا ما فماش ما نسمع نمشي للذكاء الصناعي ولا نمشي الكارتاج أنا نغني
1: نغني الروح
2: أنا دليل قاطع ونرجع لكلامي وهذا يخلي كلامي صحيح اللي الأغنية في تونس في حالة موت سريري هنا المستمع معاش لا قيمة يسمع ولا هو يحب يغني.
1: واضح الفكرة الحقيقة ساتيان لاغوت اغزر لي أنت سنة قلت وعبرت وشفناك في موزايك ونقرأ في آرائك معناها ما عادش مقدم أنا المهرجانات المدعمة ما عادش تعنيني ما نقدمش ملفات ما نشاركش في مهرجانات.
2: أيوي
1: وهذا هو مازال موقفك وأسبابه مازالت موجودة هي
2: هو باش نصلحه.
1: قل لي
2: مهرجان اللي عنده البيجي نتاعه احنا نقوله عنه فلوسه يخلصني قبل ما نطلع نمشيل مش نقعد نستنى لا واكبر دلي احنا اليوم قداش لو
1: 24
2: انا لو 18 خلصت لو 18 اوت هذا عنده جمعه خلصت في مهرجانات عام ناول يعني عام وجمعه على اخر مهرجان عام ناول باش انا خلصت عندي جمعه يعني عام وجمعه باش خلصت في مهرجانات عام ناول.
1: انتم الفنانين تقعدوا الوقت هذا كل باش تخلصوا في مهرجانات
2: وزارة الثقافه هذيك انا فاش قام نخلي عروساتي ومهرجاناتي الصغيرة وكل يوم عندي زوز ثلاثة نوامر زوز ثلاثة مهرجانات وأقل صالة فيها 800 يعني كل يوم غني قدام 3000 متفرج لابسين أحلى ما عندهم مزينين بقلاوتهم بماهم بكليماتيزورهم ولا نمشي ننزع أنا في دورة مياه متاع مكتب ثلاثة شهور ما صبتش فيه قطرة ماء.
1: هذه الوضعية متاع المهرجانات
2: أنا لا أختي الغالية
1: قولي.
2: ريم الغالية حضرات المستشارين قال لمن نادي انا لا لا كرامتي تسمح تو ما عادش بكري كانت عندي تو ما عادش عندي جهد لك الوجايع لا لا إهانة إهانة. وزارة الثقافة تو عبارة افريقيا في وقت المجاعة ويطيشونا في الرز من فوق اللي عنده جهد يختف شكارة الرز اللي ما عندوش وزعمه هكا ونحش مات في تونس في وزارة الثقافة نصوم ديكا سوسيو
1: الفنانين
2: الفنانين بالممثلين عاتما نحكي وإذا الموؤودة سئلت أنا بيت هذوكم مجاهدين كيفاش يقراو 6 و7 سنين بعد الباك وبعد يستنى دور في مسلسل وما ياخذوش. أنا بيت نحب نسأل الممثلين كيش تعيشوا في خضم وفي وتحت إطار هذه الوزارة وهذا الفكر يعني وزارة الريع وزارة الثقافة وزارة الثقافة والريع هما بيدهم هذوكم الأربع كعبات خويا اللي يخدموا هما بيدهم يعملوا التبادل الثقافي في الصين وفي باكستان وتلقاهم في كارتاج وفي بنزرت وفي كمبي هذيكم هما الثقافة في تونس وزارة الثقافة وزارة الريع وزارة الملاك والخماس هما بيدهم يغيبوا يجيوك للتلفزة انت لهنا يجيوك للراديو انت لهنا اللي واخدين كارتاج واخدين بنزرت واخدين جابس واخدين الدولي والدولي ما يجيوكمش خليني نقولها لك ونوجعكم انتوما ما يجيوكمش لهنا وتلقاهم هما يضربوا شكاره السميد السمحه ويضربوا البيجي السمح ويضربوا كاشي السمح واحنا نمثلوا الثقافه الكل في الواجهه احنا خمسه وزارة الثقافة هي وزارة الإقطاع والخماسة
1: دونك انت قررت
2: انك تخدم وتنشط وهي تنشط في الساحة الثقافية وتمشي تخدم في الجمعيات اللي لاهية بالتعمل
1: الجمعيات
2: الخيرية وجمعيات اللي تساند وجمعيات اللي تنزل في الخطوات والفنان هذاك يمشي بكرهبته بيسانسي ويمشيوا ستة في كرهبة ماشيين يعملوا في حفل خيري. بعد تلقاه هو في مهرجان مطيش على دار 600 كيلومتر بالأربع عشرين ساعة يروح أزرق ومريض ولحمه طايب طايب بالسخانة. تقول بيت يغلي في الماء. أنا نحكي لك على روحي رو. أنا نقعد طايب طايب كما واحد شل بحر بالملح بك الشموس وكذا وفي الاخر تخلصني بعد عام. انا ما نعطيكش الفرصه انت كوزاره الثقافه. حاشا وزاره الثقافه وحاشا ستاتيو نتاع الثقافه التونسيه وحاشا البلاكه نتاع وزاره الثقافه. الناس المشرفه على الثقافه انا والله لا تراها الفرصه. ونهار اللي نولي انا في حاجه ليك ونبدا مطيش مريض ما تسخفش عليا وتهزني المستشفى العسكري راني عملت على روحي وسقيه في الركاب. توا الفنانين التوانسه يبكيوا فنانين يكلموا فيا يقولوا لي انا جاتني الفرصه توا قاعد نخدم ونحب نقول يلزم نقابة فكر نقابي. الناس كل تقاطع تخلصني قبل ما نطلع فماش علاش نخلص بعد عام. العطار ما يصبرش عليا اللي كاري دار ما يصبرش عليه ولدي كي يمرض ما يصبرش عليا انا الطبيب ولا الفارماسيان باش تخلصني بعد عام. انا والله لا تراها الفرصة. الناس اللي مشرفين على وزارة الثقافة والله لا تراها النهار هذاك باش انا نمد ايدي لكم. انا نعيش الكترون ليبر نعمل في اللي نحب عليه انا توك نموت. يقولوا كان يعمل في الثقافه لا هذا الورد كان يعمل في الثقافه ولا كان يعمل في اللي يعمل. انا باش نعطيك فرصه تحكم في رقبتي وفي في حياتي وكيفاش نعيش. لا عندي عروساتي انا على روحي فنانين موجوعين واخذهم موجوعين. يقول لي البارح مشيت خدمت مهرجان يقول لي لا اراك الله روحت القطوس الرمادي كله غبره. بنات راهو بنات الاولاد هون يعرعت في كرهبته ويلبس بنات قلت لي موجوعه انا اش نعمل انا رمل هكا طيش كراسي وذراري تلعب قدامها وانبوبات نتاع مولد بلا حمص هذوك نتاع مصر هكا الانبوبات لا بروجيكتورات لا صون باهي لا استقبال باهي لا دبو زمان
1: خنقد مخنص الف
2: حاجه توجع.
1: ليه واضح
2: حاجه انا ما نعطيكش فرصه باش توجعني.
1: اغزل هو معناها متعمد سلطة الإشراف أنها تحطكم في الوضعية هذية ولا هذك هو معناها التنظيم ناقص ما عندهمش الكفاءات ما فماش التفكير الاستراتيجي. هذا سؤال
2: 700 مهرجان
1: المهرجان اللي ظروفه هكا اللي كنت توصفها أنت توا. أما هو تبارك الله احنا في تونس في كل مدينة صغيرة ودشرة وريف فما مهرجان
2: ولا 700
1: به. علاش
2: علاش ما نعملش مهرجان كرتاج أنا شهرين شهرين ونعطي فرصة لمحمد جبالي ما تقهروش الناس. محمد جبالي أنا حالف معش سمي حتى خطم يحبوش يجبدوني يحبوش يجبدوني. محمد جبالي خلنا ناخذوا إكزامبل. أنا أنت كان عملت شهرين مهرجان كارتاج وشهرين مهرجان الحمامات وأعطيت فرصة للناس. محمد جبالي يتكلم عقبه وأنا خاطر نتكلم يعاقبه فيه وما زلت باش نتكلم. والله اللي خليني تحت رحمتكم وما زلت باش نتكلم وننقدكم. أنتم ما باش تمشيوا وفما ناس مرضى في وسط الوزاره يحكموا في البلاد مرضى ما نعطيهش. انا فاش قام انا نعطيه 20 و30 مليون 20 و30 مليون انا صرفتهم اغاني في الشتاء في الشتاء بدون اداره. بكري كانت الكاسيت وكانت السي دي وكانت اللي تورن ديسك. توا الفنان وحده يصرف غنايه 30 و40 مليون يصورها ما يرجعش ربع حق خاطر انت النجاح بيضرب وما لقاش فما دي بلاتفورم ومش تعداها الغنيه وما توصلش للناس يقعد يسمع فيها واحد.
1: دوك انت ترى انه ها 700 مهرجان ما فماش عليش حقهم 80 حقهم 50
2: خاطر فيها التفتيت تاع كعيك الحكايه. هاي خاطر لا اؤمن انا ردوا بالكم اللي يقول انا تو نعيش في 2026 لا تؤمنوا بالعمل التطوعي. اللي يقول لك راني متطوع قول له راك سارق تحت غطاء التطوع
1: هكا طيب.
2: هكا ونص
1: الكلهم معليش
2: عندي انا ادله صارت عليه تمكميك.
1: هذاك هذايا اللي قاعد حسب رايك يصير في المهرجانات الصغيره
2: اللي المهرجانات كلها تمكمك والحلقه الاضعف هو اللي بشد الميكرو في الاخر اللي شاري الاغنيه بزوز ملايين وبخمسه ملايين وبعشره ملايين هو الفنان اللي خاطر مسيكن هذاك سلم في قرايته خاطر زمارته بها يا ابوه قال له برا للراشديه ولا برا للسلاميه ولا برا للعيساويه وكان كمل قرايته ينجم يكون خير. هنا الحلقه الاضعف هو المغني
1: اللي انت وصلت قلت اللي هما الفنانين قاعدين يوصلوا يوليوا ديكا سوسيو.
2: والله العظيم انا يحكي لي يقول لي انت عندك انا ما نجمش نتكلم يقول لي عاقبوني توني حيوا المهرجانات. حاله مزريه في كل دوره مهرجان في كل حفره مهرجان في كل بلاد في كل ما بلاد فيها 20 ألف موت في مهرجانات وفي واحد جي واحد والحلقة الأضعف هو المغني واللي يخلص بعد عام واللي بيه الإهانة أنت لوي خطر هو مجبور. نرجع للأغنية العرايسية والصغاريت كلها فزاني وكلها صغاريت خطر عنده أمل في دار العرس اللي يخلص قبل ما يطلع سيغسير. علاش قلت لك لأنه كله مربوط ببعض ومن بعد جيت تحكي لي على الأغنية معاش فما أغنية ما عادش مربوط ببعضه وهذا مشاركين فيه الناس المشرفة
1: باهي
2: ما فما حتى سياسة ثقافية.
1: هي هذه جملة واضحة الحقيقة. إيش نقولك حاولنا نحكيه فيه قبل هذه فكرة أنه عدد المهرجانات كبير ياسر وعاجزين أنه ننظموهم بطريقة بطريقة محترمة بطريقة مشرفة ما بلايس بالحق. معناه وقت اللي فنان كبير يقولك فنان كبير صغير في العمر في اللي تحب أنت في التجربة يقولك ما عنديش وين نبدل دبشي نبدل دبشي تحت شجرة نبدل دبشي في كربة ندقوا على الناس وجهة الجندوبي مثلا تصريح من تصريحات ندق على العبيد ندخل نقولها سمحني يوم النجم نبدل بحذك دبشي مش معقول. هذا مش معقول. أقول أنت ترى أنه من الأسباب متاحة أنه هالتفريط متاع المهرجانات هذايا المفروض أنه يكون فما معناها اون كونسنتراسيون متاع مهرجانات مخدومة مليح وعندها ترصد لها الأموال اللازمة خير ما اللي يصير هذايا الكل خاطر أنت ترى أنه باب من أبواب الفساد. هذا هو
2: لا لا أنا قلت لك أنا هنا بالتجربتي وأعي ما أقول ما نجمش تسمي الناس صارت عليا انا
1: ما تسميش
2: يعني اعطيني نعطيك دونون دونون نوني با كاستيون. جايب شيخت من الثقافه ما عنده حتى علاقه بالثقافه هو ما عنده حتى ثقافه. اكبر دليل اللي صار على ايامنا فخر اللي يفكلها الميكرو ويتغني المسرح مقدس المسرح ما تقربلوش ساعه اول حاجه شنو مدري اللي تجري هذاك قدام الواحد وتجي تفكلها الميكرو هذيك ايامنا فخر
1: صحيح
2: هذيك فنانه راه وهذيك جايتك يا خويا باش تنور عليك انت وانت بقي يعملوا فيهم الحكايات
1: الحقيقه في
2: سيد العميد جاء
1: الحقيقه في
2: حاجه تبكي مش تضحك
1: في الحادثه هذيك بالذات المسؤول هو السيد اللي حب يقدم وكذا على خاطر السيد النائب اللي حضر وقتها تكلم وقال وكتب
2: وانا عندي ثقه في الفنان هذاك الفنان
1: سي شكري سامحني على الاسم ممثل هو
2: ممثل يعجبني برشا
1: وهو نائب
2: وصاحب قصص
1: تذكرتي وجيت مانيش انا
2: هو ورته وحطه في احراج
1: صحيح بالضبط هذا هو
2: البيطانه هذوما.
1: خلينا نرتاحوا شويه نرتاحوا دقيقتين نسمعوا اغنيه نسمعوا لاجوندا كولتوريل سورتو العباد اللي تبع فينا باش تعرف شنو فما عروض تنجم تمشي تحضر لها في مهرجانات القريبه ليها توت سويت. احنا نكملوا بعد لاجوندا كولتوريل وبعد الاغنيه في فان تايم
0: اجندا كولتوريل. مرحبا بكم في لاجوندا كولتوريل لنهار الاثنين 24 اوت فقره ناخذكم بها في جوله لاهم العروض الفنيه اليوميه في مختلف المهرجانات في تونس. البداية مع مهرجان جيبس الدولي اللي قدم لنا عرض الاختتام اللي يحييه الفنان ريان يوسف والفنانة

0: الثاني مع نور الدين بوحجبة، سفيان الدهش ولبنى الزديري. وآخر عروضنا لليوم مع مهرجان توزر الصيفي الدورة 41 اللي تلقاو فيه سهرية للفنان نور شيبة.
1: Agenda culturel.

نقول نقول احنا نصبوا بيك السواقة ولا خيالك زي الفترينة، لا جابوا منك ذواقة من ريحة عرفتك بنينة. احنا نصبوا بيك السواقة ولا خيالك زي الفترينة، لا جابوا منك ذواقة من ريحة عرفتك بنينة. اللي شافك حل شداقة وبالدم بلع السكينة، هي انت الحركة واللحذاقة بالوامية بركة تسربينا. كيف تهد تقول شباقة بالمطراك تركح فينا. تصففنا تصففنا كيف الحراق اللي بلا فيزا فاتوا المينا. ولك نطرية فلاقة وقفم بالفجعة.

0: مش مريق الدليجي ولا مريق الطاوي، ذول السيفة ذي بالعكس.
1: أنا نهارت اللي عملت مش مريق اللي قلتها بامال دفوا وقتها أنا أكثر لحظة مريق فيها وقتها بالجد الماتوريتي مقلوبة مقلوبة الحكاية، يعني قلت أنا مش مريق وقتها أنا كاري وماتوريتي كبيرة،
0: وصلت لمرحلة النضج اللي يحب عليها.
1: ممكن كنت نهز وننفض بالتونسي من نهار 2015 وقت قلت مش مريقل وقتها أنا ماتوريتي كاملة.
0: به الأغنية شكون ما يعرفش مش مريقل معناها
1: توسكن
0: ودلجين. فما مواطن تونسي بعث لي قال لي قدمني كمواطن تونسي، بعث لي ميساج قال لي نحبك تسأل السؤال هذايا للدلجي دلجين، ويقول هو مواطن تونسي اسمه جعفر القاسمي.
1: جعفر
0: قال لك جعفر والله العزيز ميرسي خويا جعفر. جعفر يسمع الحوارات الكل، يبدا ماشي للعرض والا ما يعرفش، يسمع كل شيء يعطيه الصحة. قال لك سنخن ذكر كيفاش قاله لي السؤال، شنو

0: اللي جي قبل شكون شنو قبل وحا وحا متاع دلجينو ولا وكا وكا متاع شاكيرا ضحك جاف
1: لا وحا وحا 2004
0: مش في السنين عاد هو يعني حبك تقول له اللي انت خير من شاكيرا
1: انا خير من شاكيرا يا جعفور اي خويا اي احنا عندنا نعمه وعندنا سلاف وعندنا يا بابا على سلاف يا بالبارح نسمع في الليل في الاذاعه الوطنيه يا بابا على سلاف ويا بابا على الكلام وعلى اللحن وعلى الصوت وعلى الهنك ويا حسره باش نبكي علاش خاطر السياسه الثقافيه جعلت منا فنان اعراس جعلت من التوانسه الكل من الكبير للصغيره دون استثناء ريتهم كلهم وباش نعطيك الاخطر انا اللي خلطنا له توا الناس اللي كانت تقول لك ما نخدمش في الكباريات السنة بدا العرض وبداوا يخدموا في الكباريات
0: وفما برشا عباد ما كانوش يخدموا عروسات ولا يخدموا عروسات
1: لا اهون اللي قال لك انا ما نخدمش كباريات توا السنة بداوا يخدموا بو على اخوه
0: هكا نقولوا لهم حفلات خاصه
1: لا لا كباريات بداوا برمضان خاطر يا لطيف ويا لطيف وشربه وبريك ومن بعد رجع الحنين قال هذا مش عملت فيه هو في رمضان هو اصله كان يخدم كذا في ايا برا نرجع له وانا مشيت له محليه ونضيف وشكان اسمعت وتدخل فيها شكان بوغ سوا يدي بوغ توس وكل واحد حر وانا نغني وانا نخدم وغني دونك انا السياسه الثقافيه جعلت من جميع المغنين مغنين اعرس
0: ومغنين اعرس وتقولها ما فيهاش استنقاص معني متشرفين
1: كانوا يستنقصوا منها وكانوا اللي يحب يعارك يقول لك ما عربني
0: عربني
1: عربني ونص انا عربني ونص وربع
0: اذا كلمه عربني تعني يغني في العروسات شكون ما يغنيش في العروسات في تونس
1: اي ما هو يقولها لك بفاسون انت تسخبها ستيغماتيزاسيون يا عربني لا انا لا انا عربني يا اخويا مش تعايرني بالعكس انت اعطيتني نجمه
0: يا اخي لطفي بوشناقي يغني في العروسات وزياد غارسه يغني في العروسات
1: مره سنه نتقابلوا
0: الناس كلها تغني
1: انا نخرج باش نغني نلقى الاستاذ يغني بعود وبجبته وهذه غنايه اليوم في دار العرس
0: صحيح يطلبوه
1: واغانيه كلها نتاع حب وغرامه اتوليسونس نلقى الاستاذ لطفي بوشناقي بعود ويغني فيهم كلثوم ويغني ريتك ما نعرف وين والعين اللي ما تشوفكش وين في المهرجان الصغير اللي هو في الاساس توا هو المهرجان الحقيقي اللي فيه انفستيسمون وفيه احترام للفنان وفيه جميع مقومات المهرجان اللي يلزم يكون في تونس موجوده في دار العرس.
0: دلاجي تعتبر روحك اكثر من ولا من اكثر الفنانين المطلوبين في العرس؟
1: انا راني ما نجمش نسال حتى حد اما نجم نقول لك لاجندا.
0: ايوه
1: انا حتى فما مهرجانات سنه طلبوني اكلي قلت لك ليزوم يخلصوني بالمسبق عندهم بيجي ما قلت لهمش دات
0: خاطر العروسات
1: محبي عروسات يا ربي لك الحمد
0: بارك الله
1: الحمد لله
0: واكثر من عرس في الليله ولا
1: اكثر
0: ما شاء الله
1: يكذبك على روح واما بنعمه ربي كفعت
0: وهو كذلك
1: زوز عروسات ثلاث عروسات في تونس الكبرى
0: الحمد لله
1: والا سينون فما تنقل ما تنجمش تاخذ اكثر من زوز عروسات الا كان يبدا سيدي بوزيد ولا جابس ما عادش تنجم تاخذ كان
0: اي
1: سبيكتاكل
0: اي ما فما فريم تاع معناها تاع ديبلاسمون خاطر هو
1: كل ما دامو جايب الدلاجين وفما فريم فما حب راهو
0: ايوه
1: خاطر انا ينجم يسمعني في اليوتيوب اما يحب يشوفني الحم ودم ينجم يسمع ام كلثوم اما يحبني انا فما حب متبادل الى فما حب ما عادش تدخل فيها حتى قيم اخرى ابار قيم هو يحبك الفنان هذاك وعندنا برشا فنانين محبوبين في تونس والله مصلي يعني بي نطلب فنانة نقول له مثلا راهو طلبوني فيك مثلا في بنزرت انا داخل القابس تقول ما شاء الله وربي فرحنا بجاه اسمه
0: ان شاء الله الناس كل فرحه والناس كل تنجم تجيب الفنانين اللي تحبها في عروساتها غاليين دليجي
1: انا ما نمشيش كاشي ما فيش كرامتي وكارييري وكلامي ولحني وبلادتي وركيكتي وصراحتي
0: وجوي
1: انا ستين تون تبع الكاشي ما فيش التو نتاعي انا نمشي لوز ونقعد في الدار مش عبي عبي عبي عبي لا ما نعبيش باب انا كاشي فيه كرامتي وفيه كارييري وفيه نجاحاتي وفيه غناياتي اللي نغني فيهم سيغسان ما غنيش اللي يقول لها سيدي خويا ولا نغني على الباب السويقة ولا نغني مكحول انذار نغني غنياتي انا جايبني لدار العرس جايبني فما واحد قال لي ستوف انت زايد شوي على فلان عليه قلت له خاطر نغني غنياتي وغني في التراث انت تخلصني في الدروا دوتور بتاعي عندكم غنياتي انا
0: ما كنت تسامح فيهم حاجات هذوما قبل
1: كيفاش
0: كنت تسامح فيهم ما تحرسش الحاجات هذوما قبل توا وليت
1: لا نقول الدنيا مغرور لا لا لا
0: مغرور
1: مغرور انا على الاخر نحب الحاجه الباهيه واللحمه الباهيه رغم اللي انا مش وكال ما نحب الحاجه الباهيه نحب البارفان الباهية، نحب السورية الباهية، نحب الكسكسي، نحبه هكا وهكا وهكا وما ناكلش. وسطاتها مشوية نحبها على الكانون ومانيش وكل
0: التعبهم في الدار على التطيب.
1: مش عارف علاش ضاربه في روحي، ما فهمتش شنو والله العظيم. نجم نكون مريضة نرى ويزم سليمان الابيض في حياتي. لما انا هكاك كاشي ما فيش كرامتي وما يشفيش وما يرضيش غروري ما نخرج. ما ما ما في ما فماش علاش، وفما عرض وطلب يتوافق انت يا ما توافقش. اما انا نعرف شكنت نحيت له 500,000 ومن بعد رجع حالي خاطر من بعد قال ندمت اللي انا نحيت لك 500 نهار الكونتراتو
0: طيح لك
1: خاطر ريت انا سيخسام. وانت تعرف ريم انا نعرق سيخسام. اش معناتها نعرق؟ انا كونسنتراسيون توتال في دار العرس اللي ما يرضون نسكن ولا يسمعوا فيا وزرتهم في افراحهم وربي يتم عليهم وربي يعاود لهم جسم وعلمه يعرفوا انا والعازفين تاتوس كل تعرف انا اش نعمل سيخسام وش نخدم قلبه برب ووقتي كامل 45 دقيقة ما فيهمش حتى تريفك اللي هكا نعطي حق الناس. وبرشا ناس يعني بعد قال لي سامحني اللي لكلكت معاك في السوم نعطي حق الناس والحمد لله وربي مبارك.
0: هذايا ربي ربي بارك ديما. هذايا فيه الغرور اللي قلت عليه، معناها بمعنى عز نفسك تصيبها. انا نحط روحي في البلاصه هذيك
1: ونقدر روحي ما تمشي جيونا تقول لي يا مغرور انا مغرور.
0: انت قلت على روحك من غير قبل اسبقتهم وقلت زيد يذولي فما سبب واحد اخر قلت انك ترفض تكمل حياتك ما في حالكش.
1: لا انا مش مستعد للمتفقير. شاش قام يا بنتي يا ميمتي، انا كالراس زملاء وفي الميدان كبار وصغار. لا يا ولدي لا يا ولدي لا لا لا لا لا ما شاء الله ما والله لا تراوها النهار ذاك. الناس اللي تحبني راه والله راني عملت على رويحتي شوفوا مع واحد اخر تو. بالنسبه لي انا نوني با كاستيون روتريتي في 65 الى قيتوني في العرس راني توحشت الغناء. راو الفن يكذب عليك يا ريم اللي يقول لك الفن ما فيش فلوس. فيه برشا فلوس اما فيه برشا مخدرات وفيه برشا مغريات وفيه برشا فساد. استحفظوا على فلوسكم واستحفظوا على تعبكم. والله الايامات نجري في الليل قلت يا ربي ما نرجعش صغير ونعاود حياتي. ريسك كبير المغني والفنان في الليل خاطر وقتاش يؤدي المسرح ولا الغناء ولا العروض. الناس كلها نخدموا في النهار يدير إداريين وخدمة المعامل وكذا والشوفرة دونك وقتاش الفستيف تصير
0: في الليل
1: بعد الستة والثمانية بدل دبش ويرجع لك الثمانية. هنا الثمانية وقتها يبدأ نهاري، هنا الثمانية انت على الصباح تبدأ الثمانية انت على الليل. راو تشوف اللي ديو برد مو في الكياس والخور في السياقة والدوبل على اليمين ودوبل على اليسار وموتور بلاش ذول. الريسك تخلط سأذيع كسر
0: قول.
1: يصير لي بانيك انا كي يدخل الصيف ما عادش نجم نرقد العمق النومي اللي هو 8 سوايع. خلطت مساء مساعتين دوشت باش نرقد على روحي، نرقد 4 سوايع ونقوم مذعور. ها مره نحلم بروحي هربت بيه كهرباء والله. ها ونحلم مره درا شنو، ها مره بانيك بتاع طرقات برك. هذيك انا نقول يا ربي لو كان جيت انا نقري في ليسي ولا في مكتب ولا إداري في قباضة ولا في بوسطة ولا ما نعرف، وإلا نخدم كمقاول بناء كمل المشروع متاع بابا. راني نرقد في ثمانية عذاب عذاب. بعد يشم عليك شوية برفان يقول لك أنت عايش في بحبوح. إجا اخدم في بلاستي أنا عام مش 39 سنة عام توا تقول قديش هما شوية راو في البيريفيريك القشرة ذي أشقف الهمة مما تقول كي راك هكا سوادي زون في الليل هكا تلمع وكوستيم في النوار وقول لك لا لا لا أنا سوق وحدي نكتب وحدي لحن وحدي ومعايا رب دونك الفنان في تونس أغلبهم كيفي أنا فما شوية الفتيات متاعنا ما تنجمش تخرج في الليل تتنقل تعمل أسيستان ولا رجلها ولا هو
0: مش سهل.
1: أما في الليل حتى الراكب راهو يتعذب الكياس خطر مخطر ياسر ياسر ياسر وكياساتنا على قد.
0: ان شاء الله الناس كلها طريق السلامه وان شاء الله انت زادا كي تسوق تسيس روحك. دونك الحوصله من الكلام هذا انه تنجم تعمل حياتك من الفن اما ابعد على المشاكل كله وعس على روحك.
1: لا لا الفن
0: تنجم
1: توي رسول الله معلم
0: هي.
1: معلم قرا قرا قرا وتحيه للمعلمين اللي علمونا وقرونا وقدش يخلص ملايين ونص لازم ليل يعمل دار ويعمل كربة ويعمل أولاد ويربيهم ويقريهم وديما المعلم سيدي سيدي وأنستي أنستي ويعمل دار ويعمل مستقبل أولاده وفنان ما نجمش يعمل حياته دونك فما كل كشوز كي كلوش هكل كلوش هذيك مشي لها يا أخوي مش لازم أنا على الريح تكويت وما قلت تحيط فما برشة تكوي وريناهم تعلموا منهم أحنا
0: بيه شنحوي الأولاد مصطفى
1: أولادي في موريال شيخين الحمد لله. يا ربي لك الحمد تحية لإسلام الدلاجي أركان الدلاجي والصغرون أرسلان الدلاجي
0: ما أحلى أساميهم
1: ربي فضلك هذا موضوع كبير زاد نتاع الأسامي يتحل عليه دي باز
0: المرة الجاية خطر 55 دقيقة
1: لكل إمرئ من اسمي نصيب
0: وهو كذلك
1: يعني كتسمي ولدك إسلام ولا أركان ولا أرسلان فسر له علاش سميته كيكا
0: مهم
1: باش يتعظ ويأخذ ومأخذ الجد لكل إمرئ من اسمي نصيب
0: كان جات عندك بنايا شنو كنت تسميها؟
1: قولك
0: قولي
1: أنا نحب برشا أسرة نصري
0: إيه
1: سمحتك كتير وعم تسعير
0: وقتها
1: وباس ومصفى كان باس ومصفى يعني أنا قلت تجيني بنايا نسميها أسالة نسبة للمرأة اللي نحبها وكانت وتغني لتو هي وخاصة كقعدت شكل هنك البطية متاع بكري عام 90
0: فيلم
1: توا هذا ملاحظة وأمر مباراة تغني الاسم أحلى
0: بيان سور هذيك راهو أنتم ما تعرفوه تعرفوه مصطفى لما حالة تعرفوه الدلاجي ليه ما تعرف مو في خدمتي أنا أنت كي تقول الكلمة هذيك ما لازمنيش أنا نقول لازمني نوقفك ونقول لك راهو ما يجيش وأنت ماكش توصم وكذا أما ما نستعملوش كلمة بصحتها
1: المرأة العربية الشرقية هي أصالة نصري عام 90
0: باهي ذكر التصوير على الكاسيت وقت ذكر مليح ولبس سرتيتها هكا فلوري الحديث معك ما يوفيش ميرسي بوكو يعيشك يعطيك الصحة وربي فضلك وشكرا انك جيت
1: ريم انت معزتك غالية وتعرف هدايا
0: ربي فضلك
1: وهو موش المكان ولا المجال لكن انا قلبي عبر صداقتنا بحلاها
0: ربي فضلك
1: المسيو صديقي معز بغربي شيء بتحب شيء معز اخويا
0: دقيقة جعفر فضحني في كل وقت معناه سيبا غاف
1: ربي
0: يعيشك ربي يخليك اخويك يعيشك
1: وشوف كي تبدأ في راديو كيما ديوان اف ام الحقيقة انت ربي انت قلت حاجة هامة ونقفلو في سفيسة الديوان ما تحسبش ما عندهش بلاي ليست ديوان تعدي لغاني وتراهن على الأغنية التونسية وعاملة مجهودة بارك الله فيكم وتحية لي كريم وتحية المعز وتحية للمستمعين الكل وإن شاء الله يا ربي تونس بخير
0: ربي فضلك شكرا جزيلا مصطفى الدلاجي شكرا لكم الكل اللي تبعتونا شكرا أصدقائي على اليوتيوب نعرف تحبوني سلام عليكم كل نهار حبيب بن صالح عسلمة ربي فضلك إن شاء الله ديما معنا ليال حمدي الناس كل حب كيف كيف ما نغشش لهنا التهاني والأماني كل عام وانت حيا بخير تقوى الشتوي خالتك إيمان مكادة فرحانة بك برشا وتقول كل عام وانت حيا بخير ميرسي زملائي غدا باش نعاودو نتقابلو كل عادة بيان سور نتوما اللي تسمعوا فينا على ديوانا فيم طريق سلامة كانكم في الكياس اقعدوا معنا اسمعوا الاخبار كملوا برامجنا وغدا نتقابلو في نفس التوقيت في لامينو باي باي فان تايم فان تايم

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء. ديوان FM عسلمة. وزارة الشؤون الخارجية تحتضن اليوم حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة كوريا للتعاون الدولي بحضور سفير جمهورية كوريا بتونس لتايوان. ويحتوي المشروع على 3 مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثل الهياكل الفلاحية المعنية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. تونس تشارك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من أوت الجاري إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي ستنعقد بأولمباتور بالجمهورية الشعبية المنغولية تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. ويتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات التي تخص التمويل والمياه والأرض والكثبان ونظم الغذاء وصحة التربة، حيث يمثل الترابط بين الأرض والتحديات البيئية محور الافتتاح الخاص باليوم الأول. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن تسجيل أكثر من 100,000 ترشح عبر منظومة التسجيل عن بعد، أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل 41,608 مترشحين، وذلك ضمن عرض تكويني يضم 25,887 موطن تكوين موزعة على 259 اختصاصا بمختلف مراكز التكوين المهني. وتعكس هذه المؤشرات حسب بلاغ للوكالة حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. المكتبة العمومية بيكبلي تنظم اليوم بادرة تربوية وثقافية مبتكرة تتمثل في تنظيم زيارة افتراضية إلى المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لفائدة أطفال قسم الأطفال بالمكتبة، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. ومديرة المكتبة الجهوية بيكبلي شريفة بن فرح تفيد بأن هذه المبادرة تهدف إلى أحياء هذه المناسبة الدينية في نفوس الناشئة باستخدام التقنيات الحديثة.
2: اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عملنا زيارة عبر الواقع الافتراضي للمسجد النبوي الشريف، انتفع به رواد الصغار من قسم الأطفال بالمكتبة الجهوية بقبلي، كذلك رواد المكتبات العمومية. تجربة ممتازة جدا تخلي الصغيرات يتعرفوا على المسجد النبوي، وبالمرة معناها نذكروهم بذكرى المولد النبوي الشريف وأعظم شخصية في التاريخ هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والصغيرات الحق لقوا معناها استحسان جيد جدا التجربة هذه. الصغيرات باش يعملوا ورشات بعد الزيارة متاع المسجد النبوي الشريف يعبروا فيها بالكتابة وإلا بالرسم على اللي شافوه، والرسم اللي تفوز وإلا التعبير الكتابي اللي يفوز بدل الورشات هذوبة باش يعطيهم هو رحلة العمرة افتراضية طبعا.
1: وفي الشان الدولي، قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل اليوم في قرية معريا بريف درع الغربي جنوب سوريا منفذة عملية دهم وتفتيش وإقامة حواجز عسكرية، وذلك عقب اجتماع بين دمشق وتل أبيب في الأردن لخفض تصعيد. السلطات اليونانية تنقل بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت لجزيرة كريت إضافة لعدد من الأفراد والمعدات، إذ من المتوقع نشرها بالقرب من القاعدة العسكرية الجوية والبحرية السوداء والتي تستخدم بانتظام من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك في ظل تخوف أثينا من تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة والكيان المحتل، حيث أفادت وسائل إعلام يونانية بأن المسؤولين اليونانيين يقيمون التهديد المحتمل للبنية التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
3: Vous écoutez Diwan FM.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي كنا معاكم من اثنين للحد من 7 على 10 نتاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا، ان شاء الله زاد تعملوا بون كيف ديجا بالموسيقى وتبدلوا شويه المود، تنساو شويه الانقطاعات نتاع الماء نتاع الكهرباء نتاع منعش كل مره شنين مش يطلع لنا الله اعلم تاع البنزين ولا نتاع كذا غدوه سادي بونش والبرنامج ما نعرفش. على كل الفايده نسيوكم فيهم الكل ان شاء الله، وهكا وتبدلوا ساعه بساعه اخرى. على كل اليوم رجعت شويه الانقطاعات نتاع الكهرباء، هو من امس ولا تقريبا من امس، لكن اليوم طولوا شويه الاستيج في الانقطاعات في السخانه اللي قاعده تمر بها البلاد. دونك ان شاء الله ربي قدر الخير، وكا هو ذاك شنو نجم نقولوا فينا الماء واحد ما عادش ينجم يعلق معناها كا، واللي فما تقال اللي فما قلناه شنو هي الحلول ما نعرفوش ما ندروش بيان سور، مش عنا احنا المواطنين العاديين ما تبقى ما نعرفش معناها. استيق تقول لك راهو الانقطاعات هذيا معناها عمليه تقنيه باش ما نضربوش الشبكه. السيد الرئيس يخرج يقول راهو فما الانقطاعات نتاع الماء والكهرباء معناها موثقه، وعندهم معناها ناس عملت الشيء هذيا باش الشعب معناها يضر وحاجات من النوع هذيا. كيفاش الامور ما احناش فاهمين. على كل ان شاء الله نبدلوا ساعه بساعه اخرى كيما قلت لكم، برشا برشا موسيقى كيما العاده حاضره معاكم. سيد ايمن المسعودي ليمون قارس كوم دابيتيود، السلام عليك سيد المخرج جليلة. هذا محمد القرقني من وراء الميكرو، برشا موسيقى كوم دابيتود وبرشا موسيقى سنة فيكم تو سويت في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بشنسمع شاب خالد في دي دي.

شيرين دي بلاك ايد بيس حماي كاوما بشباب المير زاد ان توكا هذه الموسيقى باش تلقاوها معنا بعد شويه باش نرجع بكم تو للساندي باش نرجع بكم شويه الموسيقى قديمه نانا دريمز من اقوى الاغاني اللي تعملت في التسعينات وحتى لتوا تبقى من اقوى الاغاني عملوا عليها بون كيف احنا رجعين معاكم جوستومون شويه خلفينات كلوب بونيكوت

0: l'émission référence de la musique.
1: Presque ساعه الاولى قريب توفى دونك تاك تاك الموسيقى ان شاء الله تكون عم يدبون كيف ديجا معنا بالاغاني اللي قاعده تتعدي لكم ان توكا ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون مع الاغاني المغاربيه نمشي مع بعضنا الديسكو مغربي

0: ديسكو مغرب.
1: والله قبل ما نحكيه على ديسكو مغرب فما حاجة هكا تاوى جبدت انتباهي، نسمع في القرآن مقبلة في الجوة مع حاجة مزينة برشا، معناها كل هكا مولد ولا كل مناسبة دينية يعني نسمعوا القرآن في الجوة مع ونسمعوا الأدعية ونسمعوا كل شيء، الحاجة تذي اللي فريمون تحس فما شغم هكا، ترجعك لأي متر رمضان تحس مطمئن، تحس روحك تحس الدنيا مفرهدة وقت اللي تسمع شيء هذي. ما إبا ما نتسائل والله مقبلة علاش ما يكونش كل يوم شيء معناها هكا موجود، مثال مع صلاة المغرب مع صلاة العشاء بتاتر ولا حاجة، علاش ما يكونش دوري، معناها علاش تكون كان في مناسبات، علاش تكون كان وقت المولد وقت الأعياد والحاجة باش تسمع القرآن، علاش الجوامع ما تحلش ديما معناها القرآن، خليه نهار كامل يمشي شيء هذايا، ما نعرفش أنا اسكو فما قانون يمنع، اسكو فما حاجة، للأمانة ما عنديش حتى فكرة، تنجموا تجاوبونا أنتم على الباج ديوان فام، أونتو كان نقول إن شاء الله وزارة الشؤون الدينية ولا إن شاء الله المشرفين على الجوامع متاعنا توصلهم الفكرة هذايا ولا ما نعرفش، ما تخيلش غابت عليهم، لكن تخيل فما حاجة اللي بتاتر ما تخليهمش يعملوها، ما نعرفش أنا القرآن يكون يومين علاش ليه من الصباح لليل ولا ما الفايدة هكا بالحق، واحد يحس روحه معناها يسمع في حاجة ومطمئن ويسمع هكا وكأنه يعيش في في في في في الجو ذيك بتاع رمضان اللي ما فهمش ستريس وتطمن هكا، وحتى الواحد يبدا مقلق شويه وفي ديت بوتيتر ولا هكا الهموم نتاع الدنيا كل شيء، يحس روحه بالحق تفرهد كوميم. ان شاء الله توصل الفكره لكل المشرفين اللي يسمعوا فينا. انتو كان نقول لكم انا زاد نسمع شويه مزيكتنا كيما قلت مش تكون مغاربيه تو سويت، باش نمشيو نسمعوا اش بي في المدام، باش نسمعوا اينيز في لالا، باش نسمعوا جيلان في لاكوت، قيس سويح في حيرة ولا توسي، هند زيادي في زين، كوم دابيتود من سواري متاع 1 2 3 سولي، واحدة من أروع الأغاني اللي تغنيت في تاريخ شاب خالد فوديل ورشيد تها، موزيك حلوة برشا عملوا معها بون كيف، احنا جوستو مون شوية خير راجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب، وين تلقاو الرونديفو يكون مع أولديز ومع الأغاني القديمة في البيلبورد متاع عام 2003.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء هذه الليلة خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة، وذلك بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، مشيرة إلى إمكانية عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. واستك توضح أن القائمة التي نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليست نهائية، ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، داعية حرفائه إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة جراء هذا القطع الدوري. وتشمل الإشعارات وانقطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال والشمال الغربي وتونس الكبرى. البرامج المستقبلية لمجمع ليوني في تونس محور لقاء جمع اليوم الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقس لحزواري بالمدير العام للمجمع الألماني المختص في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات محمد العربي رويسي، وذلك بحضور ثلة من الإطارات العليا للوزارة. والمكلف بتسيير وزارة الصناعة ينوه بالمناسبة بدور الهام الذي تطلع به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وفي توفير مواطن شغل، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على توفير أفضل الظروف لاستقطاب الاستثمارات خاصة في قطاع صناعة مكونات السيارات. هذا ويساهم مجمع ليوني في تأمين 30,000 موطن شغل بمختلف وحداته الإنتاجية المنتصبة بكل من ولايات بنزرت وسوسة والمنستير، وترتبط أنشطته في تونس بسلاسل الإنتاج العالمية في قطاع مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية. فرق المراقبة الصحية بقفصة تتمكن في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي المتعلق بمراقبة المنتجات الغذائية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من حجز قرابة 1800 كيلوغرام من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك ورفع 4 مخالفات، 2 منها في شكل التنابيه مع فتح محضر عدلي تجاه أحد المخالفين لعدم احترامه شروط الصحة، وفق المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر العبدلي.
3: قامت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة من القيام ب 74 زيارة مراقبة رسمية استهدفت فيها محلات بيع منتجات العصائد من زقوقوم وبفريوة وغيرها وكذلك الفواكه الجافة وحلويات الزينة. أسفرت عملية المراقبة على تحرير ورفع 4 مخالفات ذات العلاقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منهم 2 مخالفات في شكل تنابيه كتابية للمحلات المخلة بشروط النظافة وحفظ الصحة، وزوز محاضر حجز على إثر حجز مواد غذائية كانت فاسدة وفيها علامات تعفن وبالتالي غير صحيح الاستهلاك البشري أو كانت مشبوهة معناها مشكوك في سلامتها، تم حجزها ورفع عينات قصد أخذ حتى التحليل المخبري. الكمية المحجوزة تقدر بحوالي 1800 كيلوغرام، أغلبيتها الحقيقة هي فواكه جافة خاصة فستق وكاكاوية، وكذلك تم فتح محضر بحث ضد أحد المخالفين وباش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم عن رفع مرتقب في الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في قطاع السيارات بنسبة 50% بدءا من بداية العام المقبل، وذلك في ظل احتدام الحرب التجارية بين البلدين. مصدر دبلوماسي سوداني يؤكد أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مقترح خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة لليوم الاثنين لفرض حظر على الأسلحة والطيران بشكل كامل في السودان ليشمل مناطق سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور في الألعاب المتوسطية. تورنتو 2026، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 سنة فاز اليوم ضد المنتخب المغربي ويعتلي صدارة المجموعة. منتخبنا كان فاز ضد المغرب 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات في الألعاب المتوسطية. بونتو منتخبنا كان سجل محمد ريان الرحيمي في دقيقة 48. حاليا ليكيب ناسيونال في الصدارة بأربع نقاط في انتظار المباراة اللي انطلقت حاليا بين مقدونيا الشمالية والمنتخب التركي. رضال جد يكشف بخصوص شروط تدريب في الرابطة الأولى وهل سيتم الترفيع في عدد الأجانب. الجدي المدير الفني الجديد في جامعة تونسية لكرة القدم كان قد ندوة صحفية اليوم تحدث فيها عن شروط التواجد في دكة البدلاء للمدربين. يقول أنه لازم إجازة كاف برو أو كاف آ للمدرب الأول، وهذا موجود حاليا في 16 مدرب 16 فريق في الرابطة الأولى. كيف الإدارة الفنية رفضت منح تراخيص لبعض المدربين المساعدين، والقانون يقول انه المساعد يلزم عنده اقل شيء الكاف آ بالنسبه لكل فريق باش يكون عنده الحق في 3 مدربين فقط في الموسم ويكون عندهم الشروط القانونيه واللازمه ولا وجود الاستثناءات والبروفيزوار كيف المواسم الفارطه. بالنسبه للقانون الخاص بالاجانب باش يقع تقييم الملاعبيه الاجانب في عدد المشاركات وعدد الاهداف المسجله والاصابات، ومن ثم بنهايه الموسم يقع تحديد عدد الأجانب في البطولة وبالتشاور مع الناخب الوطني. ورضال الجدي يقول أيضا أنه مركز النخبة ببرج السدرية ساهم في نجاحات كرتنا وبش يرجع مع إصلاحات جديدة بالنسبة لكادر باش يواصل في متابعة الشبان مزدوجي الجنسية لاستقطابهم في منتخباتنا الوطنية. النادي الصفاقسي جاك مبي اجتاز الفحص الطبي. اللاعب الكاميروني امضى لمدة 3 سنوات في انتظار التأهيل الرسمي مع نادي عاصمة الجنوب. نمشيو البرنامج الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تجرى في الويكاند هذه على 2 دفعات بداية من 4:30 جميع المباريات باش يكونوا منقولين كالعادة على منصة ديوان سبور. نهار السبت النادي الافريقي الأمل الرياضي بحمام سوسة مستقبل المرسى. تقدم الرياضي بساقط الدير. الاتحاد الرياضي مونستيري الملعب التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. نهار الأحد شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي. نادي حمام لنف ضد النادي البنزرتي. الأولمبي البيجي يستقبل اتحاد بنقردان، والنجم الرياضي الساحلي يواجه النجم الرياضي بالمتلوي. مانشستر سيتي الانجليزي فرط في 2 ملاعبية دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي. السكاي بلوز اتفق مع نادي توتنهام هوتسبير على انتقال المصري عمر مرموش لموسم اعارة مع الزامية الشراء بمبلغ 50 مليون يورو وبنود اخرى يتم الكشف عليها لاحقا. كيف الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو اعلن انه ادارة السيتيزن اتفقت مع نيوكاسل يونايتد على انتقال متوسط الميدان الاسباني نيكو غونزاليس مقابل 47 مليون يورو. نذكر انه مرموش انتقل لفريق السيتيزنز في جانفي 2023، في المقابل غونزاليس انتقل لنفس الفريق في جانفي 2025. ختام ماتشات اوروبا اليوم في البريمير ليج الانجليزي 8 بدايه مباراه فولهام ضد تشيلسي. في الليغا في اسبانيا حاليا اوساسونا يواجه ليفنتي 8:30 مالاغا ضد ديبورتيفو لا كورونيا. في السيري ا في ايطاليا بولونيا انهزم ضد لازيو روما 1-0. وحاليا في الاولمبيكو روما يواجه فيورنتينا. اكثر تفاصيل كالعاده على سيتنا D1FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الامان وتحيه تونس.
4: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

Bueno.

مرحبا بكم مجيد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وما زلنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل وما زلت برشا موزيكا ديجا حضر روحكم على خاطر باش نرجع بكم كيما العادة لوقيت هذايا للأغاني القديمة الأوكسيدونتال وين باش نرجع بكم البيلبورد عام 2003 في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبخ 15 وين نحكي وفما أغاني تحكي على الحب وفما أغاني تحكي على الحب اللي كيوفة أما ذكريات تبقى وغنيتنا هذية هي واحدة من أشهر الأغاني بتاع الغنبي والبوب في بداية الألفينات واسمها All I Have متاع جينيفر لوبيز وإلال كولجي. الغنية خرجت عام 2002 ضمن الألبوم جيلو الثالث اللي اسمه This Is Me Then وكانت من أنجح الأغاني بتاع الألبوم. في All I Have جينيفر تغني على نهاية علاقة الشخص اللي كان في حياتها مشى وهي توصل للمرحلة تتقبل فيها إنه الماضي ما بقاش ينجم يرجع أما اللي بقاه هو الذكريات والمشاعر اللي عاشوها مع بعضهم. حتى العنوان All I Have فيه برشا معنى، هذا كل اللي عندي توا، الذكريات اللي خليتها ورايا وكل الجو هذيك. فينالمون التراك مبني على سامبل من غنية Very Special متاع ديبرا لوز وميلودي الحنينة متاعها تعطي الغنية الإحساس متاع حاجة نوستالجيك وهذا اللي خليها تتميز. الموجودة للكل جي يعطي بيرسبكتيف هكا أخرى. جينيفر تحكي من زاوية المرأة اللي تحاول أنها تمشي القدام، هو يدخل من زاوية الرجل اللي مازال متعلق بالعلاقة. ولهنا تولي الغنية تقريبا حوار بين زوز أشخاص بعد الفراق. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للمركز الأول في البيلبورد هوت 100 وقعدت جيلو في قمة البوب واللي غنبي في الوقت ذاك. وحتى الكليب زاد خدم على فكرة الانفصال مع أجواء شتوية ومشيت فيها برد وحدة وذكريات، وفي الكونتراست واضح مع الصورة اللي كانت مرتبطة عادة هكا بجينيفر لوبيز. فينالمون موزيك حلوة برشا تسمعها تو سويت.

0: يبا 2003 كان العام نتاع 50 سنت بامتياز، على خاطر تقريبا كل الاغاني اللي كانت موجوده في الالبوم نتاعو كانت موجوده في التشارت. نحكيو على وانكاستر، نحكيو على بي اي ام بي، نحكيو على ماجيك ستيك وغيرهم من الاغاني اللي كانوا موجودين. يبا هذه وحده زاده منهم موجوده في التشارت نتاع 2003، بعيد على صوره الغانغاستا والجو هذاك والكونفيونس والفلوس واللوكس. ليه لهنا ورانا في الغنيه جانب اخر اكثر هدوءا. نحكيو على غنيه اسمها 21 questions. الغنيه خرجت عام 2003 ضمن البوم الاول والاسطوري جيت ريتشارد اي تراين. ولهنا 50 سنت يبدل المود تماما في وضع الحديث على الشارع والفلوس، يبدا يسال في الحبيبه نتاعه 21 سؤال على الحب الوفاء والثقه. الفكره بسيطه برشا وذكيه، يقول اذا تبدلت، يسالها اسئله من نوع اذا تبدلت الظروف نتاعي، اذا ما بقاش عندي فلوس، اذا مرضت، اذا خسرت كل شيء، واذا ما زلت باش، هل ما زلت باش تحبني والا لا. لهنا في الحقيقه الاسئله الكل تدور حول سؤال واحد، هل تحبني انا ولا تحب الحياه اللي قاعد نعيش فيها. موسيقيين الغنية مختلفة على أغلب اللي تراكس متاع 50 سنت في الفترة ذيك. البيت هادي برشا ميلوديك والهوك لهنا يعطي جو متاع غنبي واضح، وتراك مبني على سامبل من غنية It's Only Love Doing It's A Thing لباري وايت، ولهنا اللي زادها هكا فيلينج متاع موسيقى رومانتيك كمان. الغنية كانت من أكبر نجاحات 50 سنت، وصلت للمركز الأول في البيلبورد، وكانت أول يت ليه كفنان سولو يغني ولا يوصل، يعني أول غنية توصله للمرتبة الأولى ديجا. لكن من بعد بيان سور الارقام حطمها. تو نحكي لكم خاطر قادم الايام سيرتو من بعد غد وقت باش نحكيو على توب 5 باش تلقاو برشا 50 سنت موجود. اون توكا موزيك حلوه برشا اسمها 21 questions.
1: Have love for me. Now would you leave me if you fought her? Find out I was thugging. Do you believe me when I tell you you the one I'm loving? Are you mad cause I'm asking you 21?

الأكيد الموسيقى مش غريبة على الأذن بتاعكم، على خاطر تعرفوها من فيلم باد بويز 2 في صيف 2003. كان اللي بوب عايش فترة ذهبية، وفما غاني من أول اللي بيت متاعها تعرف اللي البارتي بديت رسميا، من بينهم شيك يا تيل فاثر متاع باف ديدي متاع نيلي وميرفي لي، الغنية اللي خرجت عام 2003 كما قول ضمن الساوند تراك متاع فيلم باد بويز 2، ونجحت بسرعة باش تولي واحدة من أكبر الأغاني متاع صيف في الفترة ذيك. العنوان وحده هو تعبير أمريكي، معناه تقريبا تحرك اشتح وعيش هكا الجو بتاعك. والغنية الكل مبنية على انرجي متاع كلوب متاع دانس فلور متاع هيب هوب اتيتود من بداية الالفينات. باف ديدي يعطي الغنية السواق متاعه، نيلي لهنا يدخل بالفلو اللي كان يميزه، ومارفي لي عضو مجموعة سانت لوناتكس اللي كان عنده حضور قوي برشا، خاصة وان الغنية ساعدت باش يولي اسمه معروف اكثر عند الجمهور الكبير. موسيقيين التراك مبنية على بيت تسريع على ريتم هكا متاع دانس، وكل فنان يدخل بطريقته يعطي الغنية شخصية مختلفة، والنتيجة كولابوراسيون تحسها معمولة بالضبط باش تسيطر على اللي غاديو على لي كلوب. وكيف نحكيو على نجاح، تشيك يا تيل فاثر وصلت للمركز الأول في البيلبورد، وزادت ربحت الجرامي وورد على فئة البيست راب بيرفورمانس بايو ديو اور جروب، دونك أحسن أداء متاع راب بين زوز ولا جروب ولا مجموعة. الفيديو كليب زاد كان في جو الفيلم، نحكيو على كلام، نحكيو على ديسين في الشارع متاع أكشن دانس، طاقة عالية برشا اللي خلاها تكون parmi les chansons اللي موجودة في التوب متاع 2000.

في 2003 كانت بيونسي قاعدة تثبت في أن خروجها من ديستينايز شايلد مش مجرد تجربة، أما بداية واحدة من أكبر المسيرات الفردية في عالم البوب والأغانبي. ومن أول الألبوم Dangerously In Love جيتنا بيبي بوي، الغنية اللي خرجت كسينجل عام 2003 وشاركت فيها النجم الجامايكي تشامبول، والنتيجة كانت خلطة مميزة بين البوب الأغانبي والدانسول. بيبي بوي تحكي على الانجذاب، على الرغبة في شخص وعلى الأحلام والتخيلات اللي تدور في مخ المغنية تجاه العلاقة. بيونسي تغني بطريقة فيها برشا كونفيونس، فيها دي سونساسيون كبار، بينما تشامبول يدخل بالجامايكين فوكال هكا متاعه والستيل والفلو متاعه، ويعطي الغنية الجو متاع الكاريبين هكا منذ ذيك. البرودكشن كان من سكوت ستراتش، والبيت فيه تأثير واضح من الدانسول مع ريتم يخليك تتحرك من أول سكوند، وهذا الكل كان من أسرار نجاح الغنية. بيونسي كان في وقتها قاعدة توسع في صوتها خارج الأغانبي الكلاسيك وتدخل في ستيل آخر مونديال. الغنية حققت نجاح ضخم جدا، وصلت للمركز الأول في البيلبورد وقعدت 9 أسابيع متتالية في الصدارة، وليت واحدة من أطول أغاني بيونسي بقاء في القمة. والفيديو بيونسي اللي خرجته جي كي نافا كان مليان كله هكا ديكولور كوريغرافي وأجواء حالمة مع دي هكا دي موفمون بين الواقع والخيال، ويعكس بالضبط موضوع الغنية كما قلت الرغبة الفانتازي والسامر.

الاغنيه اللي خرجت عام 2002 ضمن البومهم كينجز اوف كرانك. الشهره الكبيره نتاعها توسعت اكثر في 2003 وقت اللي ولات من اكبر اغاني الكلوب والراديو. الكرانك هو ستيل خرج بقوه في الجنوب الامريكي خاصه من اتلانتا، يجمع بين الباز، يجمع بين الهيب هوب القوي والشان، وصوت عالي وطاقه كبيره برشا. ليل جون كان تقريبا واحد من اهم الوجوه اللي نشروا الساوند هذا عالميا. في جاتلو ما فهمش فلسفه كبيره، الفكره الاساسيه هي الدانس، هي البارتي والانرجي. ليل جون يستعمل الشوتس نتاعه والكول اند ريسبونس نتاعه باش يخلي الجمهور يشارك معاه، عرفتك اللي ينادي والجمهور يجاوب. دونك لوك نتاع الغنيه ولا ايكونيك، خاصه الجمله اللي يطلب فيها من الناس انهم يهبطوا يشحوا على البيت. والبرودكشن يعتمد على الهيفي باس، يعتمد على الدرامز، وهذا اللي خلاها زاد مثاليه للكلوب وللكار ستيريوز. الغنيه زادت شهرتها بعد ما ظهرت في فيلم ذا فاست اند فيريوس توكيو دريفت، وبعدها ولات مرتبطه اكثر بثقافه السيارات والستريت بارتي. جيت لو وصلت للمركز الثاني في البيلبورد، وكانت من اهم الاغاني اللي ساعدت ليل جون والكرانك ميوزك انهم يوصلوا للمينستريم، والجو نتاعها خلاها تكون من انجح الاغاني عام 2003. Now take it to the floor. Now if your ass wanna act, then you can keep.

0: الفندو في ساعة سلطنة.
1: الغنية موجودة في الانديكاتيف متاع ساعة سلطنة، دونك هذيك علاش ننسيها ديما ديما ما جيش البالي للأمانة. ما أيمون ها قال لي اسمع نعديو حلو برشا بتونس بيك هيك هي وردة. إن شاء الله تكونوا متونسين معنا، إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف. أنا نقول لكم مازلت الإيميسيون حتى للعشرة متاع الليل، مازلت ساعة وأكثر شوية، دونك خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجة. تو سويت هذه الأغاني شوية خليكم معكم فؤاد بالأخبار، وإحنا راجعين في ساعتنا الثالثة من هاد كلوبة.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا ديوان افهم عسلما. وزارة الصحة تثمن اليوم النتائج الملموسة التي حققها برنامج المستشفى الرقمي خلال سنته الأولى، مؤكدة أنه يمثل أحد أهم مقومات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وركيزة أساسية لتقديم خدمات رقمية عالية الجودة لكافة المواطنين. والوزارة توضح في بيان أن البرنامج أجرى 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى بتغطية متواصلة على مدار الساعة، إلى جانب تقديم 334 استشارة و22 خبرة طبية عن بعد شملت 7 اختصاصات في 17 ولاية. ووزارة الصحة تؤكد أن الاستشارات عن بعد سجلت نسبة رضا بلغت 92%، في حين لم تستوجب الإقامة بالمستشفى سوى 5% من الحالات. وعلى صعيد التدخلات السريعة، أسهمت منصة نجدة منذ إطلاقها في متابعة أكثر من 4000 حالة جلطة قلبية حادة لتوحيد مسار التكفل وتسريع التنسيق بين أقسام الاستعجالي وطب القلب. كما شهدت ولاية مدنين نجاح أول تكفل عن بعد بجلطة دماغية وتقديم العلاج المذيب للجلطة في زمن قياسي لم يتجاوز الساعة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ينوه خلال لقاء جمعه اليوم بمقر الوزارة بالرئيس المدير العام للمجمع الألماني المختص في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات ليوني محمد العربي رويس بالدور الهام الذي تطلع به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وفي توفير مواطن شغل، مؤكدا أن مصالح الوزارة حريصة على توفير أفضل ظروف لاستقطاب الاستثمارات خاصة في قطاع صناعة مكونات السيارات. ومن جهته الرئيس المدير العام لمجمع ليوني تونس يؤكد على أهمية مواصلة القيام بمشاريع التوسعة في عدد من الجهات في الفترة القادمة، وذلك خلال استعراضه نشاط الشركة وبرامجها المستقبلية. ووفق بلاغ لوزارة الصناعة، يساهم مجمع ليوني في تأمين 30,000 موطن شغل بمختلف وحداته الإنتاجية المنتصبة بكل من ولايات بنزرت وسوسة والمنستير، وترتبط أنشطته في تونس بسلاسل الإنتاج العالمية في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية. مرصد كوبرنيكوس الأوروبي يعلن اليوم أن متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم بلغ 21.1 درجة مئوية يوم السبت الماضي، مسجلا رقما قياسيا يوميا غير مسبوق بفعل تغير المناخ وظاهرة إلنينيو. ويتجاوز هذا الرقم القياسي نظيره السابق البالغ 21.09 درجة والمسجل في مارس 24 و2000، علما أن ظاهرة إلنينيو المناخية هذا العام قد تكون الأقوى على الإطلاق حسب العلماء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم في تعليقه على الأزمة المتصاعدة والمستمرة بين إيران والولايات المتحدة إن إيران تنهار تماما. وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأمريكية أنه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران. ومن جهته، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يكشف اليوم عن حملة عقوبات أمريكية جديدة على إيران، محذرا من أن لكل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة مع طهران، وإلا ستواجه إجراءات من وزارة الخزانة وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: L'émission référence de la musique.
1: Nightclub.
2: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
3: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
2: الاكيد ان ورا كل اغنيه ناجحه فما ناس بيهايند ذا سونغ شاعر كتب احلى الكلمات ملحن صنع احلى لحن وموزع خرج الاغنيه في احلى صوره وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه اللي كسرت الدنيا.

الهيتات هذي الكل، رغم انه اللي غنيوهم كل حد عنده اسلوبه وستيلو، لكن يجمعهم نفس ستيلو قلم الشاعر الغنائي نادر عبد الله، اللي يعتبر واحد من اقوى وانجح الشعراء الغنائيين في مصر والعالم العربي، وعمل بصمه متميزه واضحه في الاغنيه الرومانسيه والدراميه في عدد كبير من النجاحات الفنيه الاهم النجوم. وكي نقولوا شاعر يكتب خاصه الاغاني الرومانسيه، الاكيد انه إليسا ملكه الاحساس عمرها ما يبش تفلتو، وبش تكون اكثر فنانه اختارت التعامل معه، وكان هو وراء اقوى الهيتات في مسيرتها الفنيه. لو تعرفوه، واحدة من أحلى وأنجح أغاني إليسا، وتصدرت الترند أول ما خرجت في 2006، غنية رومانسية حبها الجمهور، ولحنها نادر نور، توزيع هاني يعقوب. لا

0: ملكة الإحساس إليسا تعاملت زيدا مع الشاعر نادر عبدالله في غنيتها أواخر الشتاء واللي صدرت في 2007، لحنها تامر علي ووزعها تميم.
1: كنا في

عام 2009 إليسا اختارت تغني تصدق بمين، أغنية بعيدة على الجو الرومانسي اللي تعودت به وفيها أكثر ريتم، أغنية كسرت الدنيا حرفيا وقت صدورها، لحنها وليد سعد ووزعها تميم كيف ما العادة.

في 2014 إليسا كانت في التوب 1 كالعادة بغنية رومانسية. الغنية هذه كانت النشيد الرسمي لعرايس 2014، غنية حالة حب من ألحان سونر جيرسكير، ملحن تركي وتوزيع أحمد عبد السلام، وكلمات نادر عبد الله. خلوها تكون قريبة من القلب وفيها إحساس عالي.

بخلاف نجاحاته مع إليسا، نادر عبد الله نجح باش يجلب انتباه برشا نجوم كبار لي اختاروا يتعاملوا معاه، كيف ما الهضبة عمرو دياب اللي خذا من عنده كلمات غنيته ريحة الحبايب، غنية خرجت عام 2004 في ألبومه ليلي نهاري، لحنها الملحن الكبير محمد يحيى ووزعها طارق مدكور. كلماتها كانت نوستالجيك، والمميز في الغنية هذه انه لحن متاعها حضر قبل الكلمات. وقتها الملحن محمد يحيى كان راكب في التران ومسافر، ياخي جات على باله الميلودي هذيك وسمعها للشاعر نادر عبد الله اللي عجبه اللحن، وكتب عليه كلمات غنيت ريحة الحبيب.

لو بص في عيني مرة بس، هكا غنيت سيرين عبد النور عام 2004، غنية الحظ في مسيرتها واللي خليتها تتشهر أكثر في العالم العربي كفنانة قبل ما تكون ممثلة ناجحة زادة. ورغم أنه طاقتها الصوتية محدودة، لكن الغنية كانت على قياسها ونجحت وتحولت الهيت 2004. لحنها رامي جمال ووزعها توما، وكلماتها بالطبيعة لنادر عبد الله. لو بص في عيني مرة بس، سيرين عبد النور.

كتر خيري غنية غنيتها شيرين عبد الوهاب في 2009 من ألحان تامر علي وتوزيع طارق عبد الجابر. كلماتها كتبهم نادر عبد الله. كلمات كانت فيهم دوزة متاع شموخ وكبرياء على عكس أغانيها الرومانسية اللي تعرفت بيهم. كتر خيري شيرين.

سوبر ستار رغب علامة اختار التعامل مع الشاعر الغنائي نادر عبد الله في غنيته استمارة 6، ألحان محمود الخيامي وتوزيع توما. غنية صدرت في 2022 وكانت عبارة على تجديد للتعاون الفني ما بيناتهم بعد غياب دام تقريبا 18 سنة كاملين، بما أنه سبق وكتب له كلمات غنيته اللي بيرضيك يرضيني. غنية ترجع ل 2004 وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع مدحت خميس، ورغم أنها ما تشهرتش برشا وما لقاتش حظها لكنها غنية حلوة.

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الشاعر الغنائي المصري المتميز نادر عبد الله. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس اول هيتس اول ذا تايم. باي باي.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تعلن في بلاغ عن فتح باب الاطلاع على شغورات وحجز الاختيارات لمدير المدارس الاعدادية والمعاهد المشاركين في الحركة الوطنية للنقل سنة 26 و2000. والوزارة توضح أن المديرين الذين تقدموا بمطالب مبدئية يمكنهم الاطلاع الآن على قائمة المراكز الشاغرة والمحدثة والقابلة للشغور وتسجيل اختياراتهم عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي وزارة التربية خدمات نقطة إدوكاسيون نقطتيان، داعية كافة المعنيين إلى إتمام الإجراءات وتأكيد اختياراتهم قبل غلق المنظومة بتاريخ 28 من أوت الجاري كآخر أجل لاستكمال هذه العملية. الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة يؤكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن أسعار المواد الاستهلاكية في سوق الجملة ببير القصعة تشهد استقرارا ملحوظا هذه الفترة مع وفرة في المنتوج، مشددا على الاتجاه نحو التخفيض في أسعار عدد من المنتوجات.
2: فما استقرار في الأسعار على مستوى بير القصعة، وهذا معناها موجود وثابت. احنا ماشيين وقاعدين نقلصوا في الأسعار. عندنا مثلا البطاطا معناها تتباع معناها بدينار و200، الطماطم اليوم ب 800 فرنك، البصل كيف كيف. عندنا مثلا شوية معناها كان عندنا العنب معناها 9000 اليوم، وعندنا تو نهارين وثلاث أيام يتباع ب 6000. التفاح كيف كيف اليوم تباع ب 2000 فرنك. هذوما راهو نحكي لك على الأقصى. ناخذ مثلا الكرموس تلقى الكرموس العادي اللي هو يخدم من 2000 و3000 حتى كشي للخمس آلاف وست آلاف، ولكن الكرموس معناه الصنف الأول كان يخدم حتى كش لتلتاشن ألف، اليوم في بير القصعة ما يفوتش التسع آلاف والعشر آلاف.
1: الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنفي في بيان توضيحي ارتباط التأخير المسجل في الانتاج في قطاع النسيج والملابس والذي بلغ 4 أشهر بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي التي شهدتها البلاد، داعية إلى مزيد التثبت في المعطيات المتعلقة بأجل الانتاج في القطاع قبل استخلاص استنتاجات بشأن أسباب التأخير. والجامعة توضح أن تثبت لدى الصناعيين المعنيين أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء تأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالآجل التعاقدية المحددة، معتبرة أن هذا التأخير الملحوظ في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد، مشددة في هذا الصدد على أن قطاع النسيج والملابس في تونس ركم على امتداد أكثر من 3 عقود، خبرة جعلته يحظى بسرعة تقوم أساسا على احترام الآجل ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. وفي آخر تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الولايات المتحدة توسع اليوم وبشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الوصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي. ومن جهته وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده يتوعد اليوم الولايات المتحدة بهزيمة أخرى بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران، مؤكدا أن لدى الجمهورية الإسلامية خطة مدتها 2 سنوات لمواجهتها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.

0: Diwan FM, صوتكم. Diwan FM, Flash Sport.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بأبرز أخبار اليوم في الميركاتو التونسي. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، رسميا بعد نجاحه في الاختبار الطبي، جاك مبي متوسط الميدان الدفاعي يمضي لمدة 3 سنوات مع نادي عاصمة الجنوب، انتداب جديد بالنسبة للسي اس اس في انتظار سير المفاوضات مع فريق الوحدة الإماراتي بخصوص لؤي التراعي. ثم اتفاق مبدئي في انتظار الجديد في الموضوع في قادم الساعات. من أخبار النادي الرياضي الصفاقسي نحكيه على الأمل الرياضي بحمام سوسة، اللي كان تعاقد رسميا مع اللاعب الأوغندي متوسط الميدان ريان فيغو كيزيتو لمدة 2 مواسم، ملاعبي دولي في منتخبات الشوبين 21 عام، أمضى كما قلنا 2 مواسم، كان خضع منذ فترة لاختبارات فنية مع النادي الصفاقسي قبل صرف النظر. دونك فيغو ينتقل إلى أمل حمام سوسة. نمشيو لبرنامج الجولة القادمة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة الثانية من مرحلة الذهاب اللي بتكون عزوز دفعات ديما 4:30 نتاع العشية بين سبت وحد نهار السبت. نادي الفريقي أمل حمام سوسة في استاد حماد العقربي برادس. بالنسبة لمباراة مستقبل مرسى، تقدم رياضي بساقة الدير بتكون كالعادة في الشتوي. اتحاد المونستيري في بنجانية تستقبل في ماتش قمة الملعب التونسي. في الطيب المهيري سي اس اس يواجه العكارة ترجي جرجيس نهار الأحد 4:30 في زويتن. شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي في استاد حمام لم. في الهمهامة تواجه النادي الرياضي البنزرتي. في بوجمع الكميتي الأولمبي البيجي ضد اتحاد بنقردين. وفي سوسة الأولمبي النجم الساحلي ضد النجم الرياضي بالمتلوي. كل المباريات مش تكون منقولة على منصة ديوان سبورت. جيو للألعاب المتوسطية، تارانتو الإيطالية 2026، أبرز النتائج اليوم. منتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 21 عام فاز من منتخب المغربي 1-0، رفع رصيده 4 نقاط قبل مواجهة المنتخب التركي في الجولة الثالثة. منتخب سيدات كرة اليد حقق الفوز الثاني بالانتصار 43-11، سكور عريض لمنتخبنا ضد مقدونيا الشمالية قبل مواجهة اليونان بعد غدوة. ومنتخب كرة الطائرة فاز أمام المنتخب الصربي فوز مهم جدا لمنتخبنا التونسي 3 أشواط مقابل شوطين. من ألعاب البحر الأبيض المتوسط نحكيه على البروغرام أو المنتخب السعودي اللي شارك في كأس الكونكاكاف الذهبية 2027، مقرر انطلاق منافساتها في جوان القادم بمشاركة 16 منتخب حسب ما عن عليه اليوم الاتحاد السعودي، اللي قال في بيان نشره اليوم أنه تسجل نسخة 2027 الظهور الثاني على التوالي للأخضر في البطولة بعد مشاركة أولى سنة 2027 بلغ خلالها الدور ربع النهائي لكأس أمريكا الشمالية. ختام ماتشات اليوم في أوروبا، في الدوري الإنجليزي الممتاز فولهام انهزم ضد تشيلسي 3-2. في الليغا في إسبانيا وساسونا ليفنتي دون أهداف، مالاغا حاليا متعادل مع ديبورتيفو، لا كورونيا 1-1. في السيريا في إيطاليا بولونيا انهزم ضد لازيو 1-0. وفي الأولمبيكو روما تضرب بقوة ضد فيورنتينا برباعية نظيفة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم أبقيت برامجنا، صباح الخير وتحيا فلسطين.

0: ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. تواصل الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بالقيروان وسط أجواء روحانية متميزة وإقبال جماهيري مكثف. والمندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني يؤكد في تصريح إعلامي أن الجهة تشهد تطورا كبيرا وإقبالا كثيفا من الزوار والمحتفلين الذين توافدوا لإحياء هذه المناسبة الدينية، مشيرا إلى أن برنامج الاحتفالات يتضمن عدة فقرات متنوعة تتضمن عروضا ضوئية على صومعة جامع عقبة بن نافع والتي تعود هذا العام بعد غياب دام 5 سنوات.
3: قيروان قاعدة تشهد معناتها في تطور كبير ياسر، عندنا يعني عدة فقرات مخصصة لهذا اليوم، وذلك علاش معناتها هناك إقبال كثيف على جهة القيروان لمعناتها إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. باش نلقاو من بعد إن شاء الله معناتها عرض على صومعة جامع عقبة بن نافع اللي عاد معناتها بعد غياب مدة 5 سنوات، وأيضا هناك السهرة الترويجية الكبرى معناتها بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
2: وفي ولاية بن عروس انتظم مساء اليوم بالجامع المركزي بالمدينة الجديدة موكب جهوي للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك تحت إشراف والي الجهة عبد الحميد بوقديدة. والمدير الجهوي للشؤون الدينية ببن عروس خالد العرابي يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن العدد الجملي للأنشطة المبرمجة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ببن عروس قد بلغ 255 نشاطا دينيا توزعت خاصة بين 49 محاضرة وأكثر من 80 درسا وخمس مسابقات و13 إملاء و76 من الأختام القرآنية و4 من الأختام الحديثة و23 من المسامرات. وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تزيل اليوم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 46 عاما. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسان في بيان إن هذا الإجراء سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد. وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني سليمان منصور صاحب اللوحة الشهيرة جمل المحامل اليوم عن عمر ناهز 79 عاما. ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية الراحل معتبرة أنه يمثل أحد أهم أعمدة الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر الذي شكل تجربته الفنية على مدى عقود جزءا من الذاكرة البصرية والوطنية الفلسطينية. وأضافت الوزارة في بيانها لقد كان اسم سليمان منصور مرتبطا بصورة فلسطين، وتمثل ذلك من خلال لوحته الشهيرة فنية ووطنية اختزلت في صورتها حكاية شعب يحمل وطنه وتاريخه وذاكرته. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بشقيان يشدد خلال استقباله مساء اليوم قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير على ضرورة أن تغير الولايات المتحدة نهجها تجاه الجمهورية الإسلامية وأن تلتزم بالتعهدات القانونية لمذكرة إسلام أباد، مضيفا أن الاعتماد على البلطجة والغطرسة لن يؤدي إلا إلى تعقيد الإجراءات التنفيذية. وبشكيان يشيد بالجهود البناءة والوساطة التي تبذلها الحكومة الباكستانية لإرساء السلام والأمن الإقليميين، معربا عن أمله في أن تحقق أهداف مذكرة إسلام أباد من خلال استمرار الإرادات المشتركة والتعاون. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: ديوان فهم.
4: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. تونس تحتفل اليوم الثلاثاء مع سائر الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة. أغلب المناطق التونسية تشهد بداية من اليوم الثلاثاء وعلى امتداد الأيام الثلاث المقبلة ذروة موجة الحر التي تشهدها البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة المرتقبة اليوم الثلاثاء بين 40 و47 درجة مئوية. والخبير في طقس تونس عمرو بحبة يتوقع أن موجة الحر ستصل ذروتها يوم الأربعاء القادم الذي يتوقع أن يكون أشد الأيام حرارة بتسجيل درجات قد تلامس 48 درجة مئوية في بعض المناطق، على أن تتوصل هذه الأجواء شديدة الحرارة بنفس الحدة أو بدرجات أقل قليلا يوم الخميس المقبل.
4: عندنا موجة حر غدوة تقريبا أغلب المناطق التونسية باش تكون فيها حرارة أربعينية من 40 إلى 47 درجة غدوة، 45 و46 و47 درجة موجودة خاصة في حوض مجردة يعني جندوبة بيجا بنزرت، ثم العاصمة خاصة غربها منوبة، وحتى العاصمة زادة غدوة تنجم توصل 44 درجة 45 درجة، ثم نازلين لوطة الزغوين القيروان غرب الساحل يعني براتيكمو الساحل الكل الساقس كيف كيف، الحرارة اللي نسجلوها توا مازالت متواصلة الأيام القادمة تقريبا بنفس الوتيرة ربما حتى أكثر شوية نهار الأربعاء مثلا، خاصة الساقس والجنوب كيف كيف معناتها بكله معني بالحرارة تقريبا من 42 إلى 47 درجة. نهار الأربعاء ممكن هو البيك نتاع البيك يعني البيك اللي هو 3 4 5، ممكن الأربعاء باش يكون هو أسخن نهار لأنه نهارتها باش نسجلوا حتى 48 درجة، الحرارة باش تكون تقريبا 45 46 47 ربما حتى 48 درجة. فالحقيقة يوم حار جدا باش يكون نهار الأربعاء، وحتى الخميس ينجم يكون كيما الأربعاء وممكن أقل درجة يعني ممكن كيما 3.
3: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من هذه الليلة بكل من معتمديتي المهدية ورجيش، وذلك بسبب تسرب وعطب طارئ على قناة الجلب الرئيسية البالغ قطرها 600 ملم. وسونا تتوقع استئناف التزويد بالمياه تدريجيا ابتداء من الساعة 5 صباحا من الأربعاء القادم، وذلك فور الانتهاء من أشغال الإصلاح والصيانة الضرورية. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الولايات المتحدة توسع وبشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة هي الوصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري يستخدمها النظام الإيراني لمحاولة دعم اقتصاده المتداعي. ومن جهته الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يشدد خلال استقباله مساء الاثنين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير على ضرورة أن تغير الولايات المتحدة نهجها تجاه الجمهورية الإسلامية وأن تلتزم بالتعهدات القانونية لمذكرة إسلام أباد، مضيفا أن الاعتماد على البلطجة والغطرسة لن يؤدي إلا إلى تعقيد الإجراءات التنفيذية. وبشكيان يشيد بالجهود البناءة والوساطة التي تبذلها الحكومة الباكستانية لإرساء السلام والأمن الإقليميين، معربا عن أمله في أن تتحقق أهداف مذكرة إسلام أباد من خلال استمرار الإرادات المشتركة والتعاون. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: ميوزيك نون ستوب سور ديوان اف ام.